كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفلة، تقديم فاتن الرحمون.

كان ماجلون سليل عائلة برتغالية نبيلة وعريقة، شارك وهو في 25 من عمره في حملة على الهند. طلب بعدها من الملك منويل الأول أن يأذن له في رحلة استكشافية، لكنه رفض طلبه. إذ ذاك عرض الملاح خدماته على شارل الخامس ملك إسبانيا، الذي التزم بتمويل الرحلة وتعيين ماجلون نائبا له في الأراضي التي سيكتشفها. أقلع الأسطول الصغير ليصل في 11/23500 إلى ساحل سهلي متسع لجأت إليه السفن لاتقاء العاصفة. لم يكن ذلك الخليج سوى مصب نهر ريو دي لا بلاتا. ظن ماجلون أمام تلك الصفحة الهائلة من المياه أنه عثر على الممر المائي الذي يبحث عنه، غير أنه سرعان ما أدرك خطأه وتأكد أن خرائط البرتغاليين غير صحيحة. هو بدأت الهواجس تنتابه في تلك الفيافي المجهولة. جرت بعد ذلك أحداث كثيرة، وفي نهاية المطاف يصل ماجلون إلى مضيق يمتد مسافة 600 كيلومتر. لاحظ أن المنطقة الجنوبية مضاءة بنيران كان الأهالي يتركونها مشتعلة ليلا نهارا للتدفئة من البرد الشديد، فأطلق على تلك المنطقة اسم تييرا ديل فويغو، أي أرض النار. خرج ماجلون من المضيق الذي أصبح يحمل اسمه، ودلفت بهم السفن إلى اليم الشاسع المجهول. وكان البحر شديد الهدوء، لكن الشمس كانت تصب لظاها على رؤوس الملاحين، ومات بعضهم بالوباء. وبعد أن تبددت أمالهم في رؤية اليابسة، وصلوا يوم 6 من شهر مارس عام 21 و500 ألف إلى جزر آهلة بالسكان.

استمعنا لرحلة ماجلون صدى عظيم في أوروبا، وتم من خلالها إثبات كروية الأرض بشكل ملموس، وأصبح طريق الهند المنشود سالكا. ولكن ليس ذلك ما نبغي، بل سنعود أدراجنا إلى صفحة المياه الهائلة التي ظنها ماجلون ظلته، مصب نهر ديلا بلاتا، حيث يرسو قاربنا في رحلته لاستكشاف آثار الحضارة. فأهلا بكم.

0: كانت الرحلات الاستكشافية تضع صوب أعينها تلك البلاد البعيدة وما يمكن أن تخبئه من ثروات هائلة. والحقيقة أن عديد الأسماء التي نعرفها لبلدان وبحار وأنهار قد أطلقها الرواد الذين اقتحموا المجهول ورسموا خريطة العالم كما نعرفها اليوم. أحد الناجين من تحطم سفينة البعثة التي قادها خوان دي سوليس عام 16500 سمع حكايات عن ملك قوي في بلاد غنية بالفضة في الجبال التي تدعى سيرا دي لا بلاتا. أغراه المعدن الأبيض وسعى لبلوغ تلك الأرض الرائعة عبر النهر العريض الذي يقع في الجنوب، نهر ريو دي لا بلاتا أي نهر الفضة. ذكر اسم أرجنتينا لأول مرة في قصيدة لا أرجنتينا المطبوعة في إسبانيا عام 2600. وبعد 10 سنوات ظهر كتاب تاريخ اكتشاف واستيطان وفتح وغزو ريو دي لا بلاتا، وأطلق فيه اسم تيرا أرجنتينا أي الأرض الفضية على الأراضي المكتشفة. وكانت ولاية ريو دي لا بلاتا الملكية تشمل الأرجنتين، بوليفيا، باراغواي والإيروغواي. أما اسم البرازيل فهو مشتق من خشب البرازيل ذي اللون الأحمر برازيل وود، والذي يستخدم في صباغة الملابس والأقمشة. وكلمة برازيل تعني بالبرتغالية الجملة أو الجدوى المتأججة إلى درجة الأحمرار. الباراغواي تعني النهر العظيم أو البحر، أما الإيروغواي فمعناها النهر الذي تعيش فيه الطيور الملونة، وفنزويلا صيغة مصغرة لفينيس، أما بنما فيعني اسمها مكان الأسماك الوفيرة. كوستاريكا والهندوراس تحملان أسماء إسبانية، تعني كوستاريكا الساحل الغني، أما الهندوراس فتعني الأعماق. ويؤثر عن كريستوف كولومب أنه كتب بالإسبانية ما معناه شكرا لله الذي أخرجنا من هذه الأعماق حين خرج بسفينته من شواطئ البلاد.
1: كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف.

0: نهر الحضارة.
1: كان طفلا حساسا للغاية، يتميز بروح الدهابة. كيف تحول ذلك الطفل الصغير المتحفظ إلى زعيم وقائد ثورة؟ وهل كانت هناك إشارات لذلك عجز من يحيط به عن التقاطها؟ مع نهاية الحرب العالمية الأولى، كانت سيليا ديلا سيرنا فتاة في مقتبل العمر. توفي والدها مخلفين لها ثروة هائلة، فتزوجت شابا إيرلندي الأصل كان مثلها، ينتمي إلى الطبقة الأرستقراطية الأرجنتينية ويحتقرها في نفس الوقت. رزقا أطفالا، ثم جاء إرنستو إلى الدنيا، إرنستو جيفارا. انتقلت العائلة للعيش في بيونس آيرس، لكن مناخ المكان الواقع على مقربة من نهر ديلا بلاتا لم يلائم صحة الطفل الذي كان يعاني من نوبات الربو. كان إرنستيتو جديا للغاية، كما لو أنه نضج قبل الأوان. أمريكا اللاتينية بتاريخها المليء بالثورات والانقلابات والتفاوت الطبقي شكلت الإطار الكبير الذي نشأ داخله إرنستو جيفارا.

أنهى دراسته الثانوية وكان عليه أن يختار بين المحاماة والطب، واختار الطب. كان يريد، وهو الذي عاش سجين مرضه المزمن، أن يساعد كل مريض على التحرر من ألمه. لكن شغفه الكبير منذ الصغر بالتهام كتب مفكري الثورة الفرنسية وماركس ولينين وتروتسكي جعله يدرك أن التحرر الحقيقي ليس التحرر من أمراض الجسد، بل هو الثورة العميقة التي تقلب تربة الأرض رأسا على عقب لتزرع فيها حياة جديدة. ذات يوم من عام 54 و900 ألف، وإرنستو لا يزال في 24 من عمره، يقرر أن يكتشف ما وراء حدود بلاده، فيركب دراجته النارية ويقطع السهول الشاسعة ويصعد الجبال ذات الطرق الضيقة الملتوية، ويشاهد مئات العيون بل آلاف العيون جائعة بائسة تبحث عن الخلاص. تذكر عبارة لسان جوست قرأها وهو يتعلم الفرنسية تقول: التعساء هم مصدر القوة في العالم. ويعود غيفارا إلى المنزل ويقول لوالده إنه لن يمارس الطب، ولن يفتح عيادة، ولن يستقبل الزبائن، ولن يتزوج، ويستقر في بيت هادئ، ولن ينجب الأطفال، بل سيرحل. إلى أين؟ سأله والده. إلى أي مكان؟ يجيب غيفارا: لا الحدود تعني لي شيئا، ولا الأوطان، ولا الأنظمة، طالما أنا في العالم أناسا يأكلون وغيرهم يجوعون.

0: نهر الحضارة.
1: في شهر نوفمبر عام 56 و900 ألف أقلع مركب جرانما من المكسيك حاملا على ظهره فيدل كاسترو وشقيقه راول وجيفارا، بالإضافة إلى 81 سائرا. ما إن نزلوا على شاطئ كوبا حتى داهمتهم قوة باتيستا، فلم ينجو منهم سوى 12 رجلا. لجأوا إلى جبال سيارا مايسترا لتبدأ المسيرة الطويلة للثورة الكوبية التي كانت أول معارك جيفارا. في تلك الفترة أظهر جيفارا براعة ونشاطا لا حدود لهما. كان يشترك في تجنيد الرجال ويتولى تدريبهم على السلاح وتلقينهم أساليب وتكتيك حرب العصابات، ويقرأ لهم كتب الأدب وسير الثورات والأبطال. كان يؤمن أن الكتب ضرورية للثوار بقدر ضرورة البندقية والمدفع. أنشأ فرنا لصنع الخبز ومدرسة لتعليم الفلاحين القراءة والكتابة. يروي جيفارا في كتابه ذكريات الحرب الثورية حكاية أول معركة انتصر فيها الثوار. يقول: كان ذلك إثر مواجهة عند مصب نهر ديلا بلاتا. سار فينا هذا الانتصار سريان الكهرباء. لقد كان أشبه بإعلان مدون قال للعالم: الثوار موجودون ومستعدون للقتال. تابع الثوار طريقهم، وكانت كل معركة تجلب لهم المزيد من الأنصار والمؤيدين. أما بالنسبة لجيفارا فلم تكن تلك الأيام إلا استراحة محارب تابع إثرها طريقه متنقلا بين أرجاء أمريكا اللاتينية، وسرعان ما تجاوز تأثيره حدود قارته وأصبح رمزا كونيا، خاصة بعد مقتله في بوليفيا. عندما اغتيل كتب عنه سارتر: لم يكن جيفارا مفكرا فحسب، بل الإنسان الأكثر كمالا في وقتنا المعاصر كله.

يظهر غيفارا وسارتر وسيمون دي بوفوار في صورة التقطها ألبرتو كوردا في هافانا، وهو أيضا من التقط صورة تشي المعروفة التي تطبع على القمصان والملصقات، الصورة الأشهر في العصر الحديث.

0: نهر الحضارة.
1: بين فقر مدقع وحلم بالنجاح، استطاعت إيفا بيران أن تتحول إلى ملهمة الشعب الأرجنتيني والقائدة الروحية للأمة. ولدت ماريا إيفا دوارتي في 7 مايو 1900 على أطراف العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، لأب ثري من ملاك المواشي وأم فقيرة. سرعان ما هاجرها وإيفا لا تزال في عمر السنة، فانتقلت للسكن في حي فقير وامتهنت الخياطة لتأمين قوت يومها. كحالي أي أم، كانت تسعى لأن تحظى بناتها بزواج مناسب، إلا أن إيفا كانت لها طموحات فنية، وكان بريق العاصمة يناديها، فقررت الهرب إلى ما كانت تعرف في ثلاثينات القرن الماضي بباريس أمريكا الجنوبية. تنقلت من عمل إلى آخر، ممثلة أفلام للراديو والمسرح، ثم ممثلة سينما، وهي الفترة التي قررت فيها تشقير شعرها الأسود وبقي كذلك لآخر حياتها. كان وقوع زلزال سان خوان المدمر في شهر جانفي عام 44 و900 ألف، والذي أسفر عن مقتل 10,000 شخص، سببا في أن يقيم وزير العمل آنذاك العميد خوان بيران حفلا لجمع التبرعات، دعا إليه عددا من الفنانين والمشاهير. وهنا كان لقاء بين بيران ب48 عاما والشابة إيفا ذات 24، ولم يفترقا منذ تلك اللحظة ليتزوجا بعدها بعام. استطاعت إيفيتا كما تدعى تحببا أن تدخل في تفاصيل حياة خوان بيران وأن تحوله إلى أحد أكثر الشخصيات شعبية بين العمال والفقراء، إلى درجة أن زج به في السجن خوفا من تزايد سلطته وتأثيره. لكن تظاهر نحو 350,000 أمام مقر رئاسة الحكومة أجبر هذه الأخيرة على إطلاق سراحه. لذلك عندما ترشح لرئاسة الأرجنتين بعد خروجه من السجن فاز فوزا ساحقا. كانت إيفا أحد أهم عناصر حملته الانتخابية، ثم أصبحت الوجهة المروجة لعهدته الرئاسية.

سواء كانت إيفا بيرون المخلصة أو البطلة القومية أو مجرد سيدة طموحة، فإنها استطاعت بذكائها وتصميمها على قبر سنين الفقر والمعاناة أن تحول الأرجنتين إلى مسرحيتها الخاصة التي كتبت فصولها كما شاءت. ورغم حرصها على احتكار السلطة والمال، إلا أنها في الوقت ذاته كانت قادرة على إحداث التأثير الإيجابي من خلال الأعمال الخيرية، كما نجحت في تحويل المرأة الأرجنتينية إلى مواطنة حقيقية لها الحق في الانتخاب. كان مرض إيفا صدمة للجميع، فإثر اكتشاف إصابتها بالسرطان تدهورت صحتها سريعا، ودفعها انتكاس حالتها إلى أعلان انسحابها من الترشح لمنصب نائب الرئيس. لم يمنع المرض إيفيتا التي كانت أول أرجنتينية تتلقى علاجا كيميائيا من الوقوف إلى جانب زوجها الذي فاز للمرة الثانية على التوالي برئاسة الأرجنتين. كانت في وضع صحي سيء للغاية، إذ وصل وزنها إلى 37 كيلوغراما، واضطرت إلى تناول كمية كبيرة من مسكنات الألم قبل وبعد مسيرة الاحتفال بالفوز. وكان أعلان وفاة السيدة الأولى للأرجنتين عن 32 عاما خبرا صادما على الشعب، حيث بدأت الجموع بالتجمهر أمام مقر الرئاسة في تدافع وازدحام شديدين على مساحة 20 كيلومترا تسبب في إصابة ومقتل العشرات.

0: في فيلم التانجو الأخير في باريس يقدم التانجو لا كرقصة فحسب بل كبحث عن الحب. أما في فيلم عطر امرأة ورغم ضعف النص فإن مشاهد كثيرة بقيت في الذاكرة، على رأسها رقصة الكولونيل فرانك مع دونا. هذا المشهد أصنفه النقاد كواحد من أفضل مشاهد الباتشينو، بل لعله من أروع مشاهد الرقص في تاريخ السينما على الإطلاق، بأبعاده الروحية والحسية وفي سياقه الفلسفي. بطل الفيلم كولونيل حاد الطباع مسحوق بألام الحرب، فاقد لبصره وأمجاده معا. دونا تحب رقص التانجو وترغب في تعلمه، لكن خطيبها مايكل يرى أنها رقصة المجانين.
1: Would you like to learn to tango, Donna?
2: I think I'd be a little afraid.
1: Of what?
2: Afraid of making a mistake.
1: No mistakes in the tango, Donna. Not like life. Simple. That's what makes tango so great. If you make a mistake, get all tangled up. Just tango on.
3: أعتقد بأن مايكل هو المجنون. دعيني أعلمك التانجو.
0: هكذا قال لها الكولونيل. ترتبك دونا معللة، أخاف الخطأ.
3: لا أخطأ في رقصة التانجو يا دونا، فهي ليست كالحياة، وحتى لو ارتكبت خطأ كل ما عليك هو أن تستمر في الرقص، هذا ما يجعل التانجو رائعا.
0: كيف يمكن لجملة قصيرة كهذه أن تختصر فلسفة فن بأكمله؟ التانجو لغة رقص فريدة لا قانون فيها، ارتجال غامض مليء بالأخطاء التي لا تخلو من تناغم. التانجو هو الوريد الشرعي لرقصة الفلامينكو، حزن يأتي بعد غضب وانهزام، حنين المهاجرين المتعبين في أمريكا اللاتينية. أثن ولد في بيوت القصير. لم يعدم هذا الأسى أهزوجته حتى في صالات الأرستقراطيين والبرجوازيين. رقصة ذات طبيعة مرتكة، على حد وصف الكاتب الأرجنتيني الشغوف إرنستو ساباتو، وهي أيضا تعبير صائب عن الصفة الأساسية لشخصية الأرجنتيني، تلك المرارة ونوستالجيا والنزوع إلى التأمل وخيبة الأمل.

التانغو الارتجالية، هي التي ألهمت بورخيس رسم قصائده. لغة بهيجة حادة شجاعة في البداية عاطفية في النهاية. كان بورخيس يغار على التانغو من التحولات التي طرأت عليه، يكره غولمته ويرى جوهره في الرقصة الأولى بين المهاجرين الفقراء. التانغو الأرجنتيني هو أسلوب حياة ونمط تفكير وطريقة تعبير من خلال وقع الأقدام. وعد بسعادة وطيف هناء.

0: وعلى ضفة أخرى لنا لقاء مع أجمل تحيات فوزية فاتن وعبد السيد.
1: نهر الحبار.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عب الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: والحياة تمضي سريعا،
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أنا في كل مكان، على جناح حرف مشتاق نأتيكم.
1: وعند محطات المحبة نلتقي ونبدأ بنشر الأشرعة نحو مرفأ جديد،
0: ومعكم تبدأ الرحلة نحو مرافق التأملات.
1: نغوص في هذا البحر الذي نعيش فيه، ومنه وحوله يكون الحوار.
0: فتعالوا لرحلة الحوار والكلمات.

0: أعزائنا، بعضهم يضع المال هدفا رئيسيا في حياته، بل ويبني حياته ومستقبله على هذا الأساس. المال والنقود هي المرتكز، وإلى هنا يبدو الأمر عاديا إلى حد ما.
1: لكن ما نريد تأمله هنا هي صورة أولئك الذين من أجل المال والنقود يضحون بكل شيء، وفي اعتقادهم أنهم لم يضحوا بل بالعكس قد كسبوا، وفي النهاية وبعد فوات الأوان تتضح لهم صورة الخسران.
0: وحتى نكون بوضوح أكبر، تعالوا نتأمل هذه الأمثلة من حياة من نعنيهم والذين ضحوا بكل شيء من أجل المال، وفي النهاية كانوا من الخاسرين.
1: الصورة الأولى فتاة في ربيع العمر تمتلك الجمال وسحر الشباب، نراها تتزوج من رجل يكبرها سنا ويختلف معها في كل شيء، لكنها تتزوجه من أجل النقود.
0: وشاب يندفع بضراوة للزواج من فتاة لا يرى فيها سوى عمارات أبيها ونقوده وحساباته في البنوك.
1: وفي النهاية يكتشف الطرفان أن النقود إن وجدت في حياتهما لم تستطع شراء كل الأشياء، فيبدأ النسيج في التفكك والانفلات.
0: فليست النقود والأموال كل شيء، رغم أنها أساسية ومهمة ولا ينكر أحد دورها.

0: أنا رغم التقدم التكنولوجي والمدنية الحديثة التي يعيشها عالمنا، فإن صورا من بقايا الماضي ما زالت تسود وتسيطر.
1: إنها صورة قراء البخت وفك خيوط ورموز المستقبل. إنها صورة الأبراج في كل صحيفة ومجلة وجريدة.
0: وحتى أوروبا التي يعتبرها الكثيرون قمة التطور والرقي والمدنية، تنتشر في شوارعها لافتات بأسماء من يفكون خيوط المستقبل ويكشفون عما يحمله.
1: هذه الصورة التي نراها في وطننا العربي أيضا لها أبعاد ودلائل ومؤشرات، وتعكس بلا شك أوضاعا اجتماعية واقتصادية ونفسية يعيشها هذا العالم.
0: معروف جيدا أن العلم قد فسر اللجوء إلى الشعوذة والخرافة

0: بعجز الإنسان عن تفسيرها العلمي المنطقي، فنسبها إلى أشياء أسطورية.
1: وانتشار الشعوذة أو الحيل لكسب مزيد من الأموال يعتمد على الوعي الحقيقي لأفراد المجتمع. وطالما ظل قطاع كبير متعلم لكنه يؤمن بقدرة هؤلاء، فستظل الصورة موجودة،
0: وستظل صفحات البخت والأبراج تحتل صحفنا وتؤلف فيها الكتب والموسوعات أيضا.

0: عزيزي المستمع، هل تستطع فعلا ومن قراءة العنوان، عنوان أي كتاب أو مقال أو دراسة أو أي موضوع معنون، أن تحكم عليه حكما صحيحا من عنوانه فقط؟
1: لا نعتقد أن إجابة تقول أو تزعم بقدرتها على ذلك ستكون عادلة وعلمية في حكمها، أو أنها ستصيب في منطوق حكمها.
0: ذلك أن العنوان أو لون الغلاف وشكله لا ينبئان عن المضمون بطريقة جيدة ومعبرة في كل الأحيان.
1: وكذلك الحال مع البشر، إنك لن تستطيع الحكم حكما على شكله ومظهره.
0: فاللباس الأنيق النظيف حتى اللمعان لا يعني أن لابسه إنسان ذو جوهر ونفس نظيفة كلباسه.
1: وكذلك الحال مع الآخر المعدم الممزق الثياب الرثي المظهر، لا يعني أنه إنسان ذو نفس رثة نتنة. المظهر لا يعكس الجوهر.
0: فحذاري من حكم المظاهر، فالكتاب لا يقرأ من عنوانه مهما قالوا بذلك.

0: وإلى الغد مع تأملات أخرى لكم أجمل المنى. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
2: تأملات ملونة.
0: إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.

أورد فؤادي من هلك يا صاحب الفضل العميم، أتيت بابك أسألك، الحمد لك والملك لك، والكون يسجد في صفاء الصبح لك. آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء،

الأرض رب والسماء فلا شريك من مليك أو ملك. أجريت كل الكائنات بحكمة في الأرض في البحر الخضم وفي مدارات الفلك. إلهي أجر الفؤاد بفيض لطفك، إنه يا رب يلجأ منك لك. نحمدك يا رب، نحمدك على نعم لا تحصى ولا تعد. اللهم اشرح صدورنا للإيمان والتقوى، وأسكن في قلوبنا حبك وحب نبيك.

0: هذا دكان خباز يحمل اسم ملتقى الخبازين. سيدي سيدي
1: تفضلي.
0: لعلك تعمل في هذه المخبزة القريبة من الحانة.
1: نعم.
0: هل أنتم في حاجة إلى بائعات؟

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: من؟
1: افتح يا سيد جورج، انا تيفال.
0: سيزان؟
2: جو، ما هذا الخبر المزعج الذي حملته إلي البرقية المشؤومة؟ أخي يموت بهذه الصورة الفظيعة. أخي مات، معمله صار ركاما. آه يا إلهي، ماذا جنينا، ماذا جنينا؟
0: سيزان.

0: سيدتي اجلسي، تجلدي بالصبر، هدئي من روعك.
1: كيف جرت الحادثة؟
0: أنا كانت هي الجانية في القتل والحرق.
1: أنا فورتي؟
0: نعم.
1: أتقتل تلك المرأة أخي؟ ولم يكن يضمر لها إلا الخير؟ إن ذلك لا يحتمل التصديق، فلا بد أن تكون التهمة باطلة. لكن ما هي الدوافع؟ وأخي لا يذكرها إلا بخير.
0: إن الأدلة مجمعة على اتهامها، بحيث لم يبق مجال للشك. الأمر الذي دعا قاضي التحقيق إلى أن يأمرني بإخبارك ليتحدث إليك. يا سيدتي، كفاك انفعالا وهو لم يعد يجدي نفعا. ذهب الضحية المأسوف عليه واحترق المعمل، وذهبت الدفاتر والأموال فريسة للنار. ولكني أستطيع، نعم أستطيع تجديدها، فأني أذكر جميع الحسابات.
1: هل كان يوجد مال في الصندوق؟
0: وأسف، كان يوجد مبلغ عظيم.
1: إذن لقد بات المعمل مدينا.
0: 100,000 فرنك.
1: ويلا، كيف يقع تسديد هذا الدين من غير أن يهان اسم أخي؟
0: هو من يجسر على إهانة رئيسي العزيز.
1: دائنوه،
0: سوف لن يبلغ الظلم بهم إلى هذا الحد، فإنهم يعلمون أن أخاك كان مثالا للصدق والشرف، فلا تجدين بينهم من يلومه، بل إنهم يشفقون عليه. وفوق ذلك فإن المعمل كان مؤمنا.
1: سيدي جون.
0: نعم.
1: هل أخبرت شركات التأمين؟
0: أجل فعلا، وقد جاء وكلاؤها في صباح اليوم.
1: إذن لم يبقى لابن أخي شيء يذكر من الثروة
0: إلا الأرض التي بني عليها المعمل.
1: ولكنها لا تباع بسهولة. إذن هيا بنا إلى قاضي التحقيق.
0: استريحي قليلا يا سيدتي، استريحي وتناولي شيئا من الطعام. لا شك أنك متعبة من جراء السفر.
1: لا، لست في حاجة إلى شيء.

0: نعم، دعوتك لأسألك عن زمن رجوع أخيك من عندك.
1: فعلا سيدي القاضي التحقيق، عاد في اليوم التالي بحيث لم يقم عندي غير ليلة فقط.
0: ليلة فقط؟
1: نعم.
0: أتعلمين بأي قطار سافر؟
1: بالقطار الذي يسافر في الساعة 4:15.
0: إذن كان يجب أن يصل إلى باريس في الساعة 9، وقد تأخر فيها لأسباب لا نعلمها. فلما عاد إلى المعمل قتلته أنا وأضرمت النار.
1: أواثق يا سيدي القاضي من أن آن فورتي هي القاتلة؟
0: لم يبق لدي شك. ألعلك تعرفين هذه المرأة؟
1: نعم سيدي، فهي امرأة عامل قتل في معمل أخي، وكان أخي يهتم بمستقبلها كل الاهتمام.
0: يظهر أنك تجهلين بأن أخاك طردها من الخدمة لأنه لم يكن راضيا عنها.
1: كلا يا سيدي القاضي كلا، إني لا أجهل ذلك، ولكن أخي لم يكن مستاء منها، بل إنه كان يرى أن المنصب الذي تولده لا يليق إلا بالرجال، ولذلك أراد استبدالها وتعيينها لخدمة تريحها، وقد طلب مني يوم زارني أن أقبلها عندي.
0: أكانت آن عارفة بنوايا أخيك؟
1: لا أظن ذلك سيدي.
0: إذن دوافع الانتقام أصبحت واضحة.
1: سيدي القاضي، أأنت واثق من ذلك؟
0: لقد قلت لك إنه لم يبقى سبيل للشك، لا سيما وأن فرارها قد أثبت جريمتها.
1: لا ريب أن فرارها يحمل على الشبهات، ولكنها قد تكون هربت لرعبها.
0: ما الذي يدعوها إلى الرعب ما دامت بريئة؟ وفوق ذلك فإن شراءها البترول لا يدل على ثبوت الجريمة فقط، بل على أنها ارتكبتها بعد التمعن والتروي.
1: ما الذي دعا هذه الشقية إلى الجريمة؟
0: الانتقام والسرقة.
1: أو ثبتت السرقة؟
0: إن ذلك لم يثبت بعد، ولكنه مرجح، فإن أخاك قتل في الرواق المؤدي إلى مكتبه حيث يوجد المال. فكيف اتفق وجودها هناك؟ وأي غرض لها غير السرقة؟
1: على العموم فإنك لا تتهم غير أن فورتي
0: دون سواها. فهل تشكين في أحد؟
1: أرى أنه لا بد لي يا سيدي أن أخبرك بكل ما أعلمه وأفكر فيه. فقد تداولت مع أخي مداولة طويلة يوم زارني، فأخبرني أنه اخترع آلة ميكانيكية كان يرجو أن ينال منها ربحا جزيلا.
0: الاختراع، هل أطلع أحدا على سر هذا الاختراع؟
1: نعم سيدي، فإنه أطلع عليه رجلا.
0: من هو هذا الرجل؟
1: هو جاك جيرود، نائبه في المعمل.
0: إذا كنت تتهمين جاك يا سيدتي فأنت مخطئة خطأ عظيما.
1: لماذا؟
0: لأنه مات شهيد غيرته وفي سبيل إنقاذ صندوق أخيه.
1: إذن أرجو المعذرة.
0: لك أن تنصرفي يا سيدتي.

0: تبعني في هذه الصورة المنشورة في جريدة هذا الصباح جليا. وقرأي اقرأي.
1: كيف؟ مقتل فظيع وحرق شنيع تقوم بهما امرأة. ماذا؟ أنا فورتي؟
0: لم أكن أتصورها بهذه الصورة. كانت هيئتها تدل على السلامة والوداع.
1: إنها هربت مع ولدها الذي يدعى جورج وهو يبلغ من العمر 3 سنوات. سأطردها حالا.
0: صبرا يا دانيال، ولا يجب أن نتسرع في اتهامها ما لم نعلم حقيقة أمرها.
1: لابد من إعلام السلطة يا أخي.
0: إني لن أبلغ عنها ولن أدعها تقيم في بيتي، فليبحث عنها البوليس حتى يظفر بها. أين هي الآن؟
1: ما زالت نائمة.
0: لا تتفوهي بشيء، دعيها حتى تستيقظ وسأعرف كيف أتصرف معها.
1: إنها استيقظت، ها هي ذي.
2: صباح الخير سيدي. صباح الخير سيدتي دانيال.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير. أرجو أن تكوني قد استرحتي من عناء السفر.
2: نعم سيدي، فقد عادت إلي قواي بفضلكما.
0: وقد بت قادرة على مواصلة السفر، أليس كذلك؟ أظن أنك لم تحضري إلى هذه القرية بغية الإقامة فيها.
2: بل هذا كان قصدي يا سيدي، فإني حين طرقت بابك كنت قادمة لأتوسل إليك أن تسعى لي في إيجاد عمل يساعدني على القيام بإعالة ولدي وابنتي.
3: أمي أمي، هل سنذهب من هنا يا أمي؟
2: اسكت اسكت يا ولدي.
0: ألك ولدان؟
2: نعم سيدي، أحدهما ولدي جورج هذا، والثاني ابنة تبلغ عاما من العمر وهي عند مرضعة في الريف.
0: وأين زوجك؟
2: إنه ميت.
0: إذن أنت أرملة؟
2: نعم سيدي.
0: ولكني لا أستطيع أن أجد لك عملا إلا إذا عرفت من أنت، فهل لديك بنيتي أوراق وشهادات تدل على سابق خدمتك؟ فإنك غريبة في هذه القرية ولا يمكن إدخالك في خدمة ما بدون وثائق. أنت قادمة من فورتفيل أليس كذلك؟
2: يظهر أنك عارف بجلية الأمر.
0: نعم نعم، وإني واقف على الحقيقة. أعلم أن البوليس يبحث عنك في كل مكان.
2: البوليس؟ لماذا يبحث عني؟ وبماذا يتهمونني؟
0: بأحراق معمل لابرو وبقتل صاحبه هذا.
2: ولكنها تهمة زور. إني أقسم بالله الذي يسمعني وبولدي الذي لا أحب سواه في هذا الوجود، إني بريئة. نعم إني بريئة من هذه التهمة الملفقة.
0: ملفقة؟ إذا كنت بريئة من هذه التهمة فماذا دعاك إلى الهرب؟
2: صحيح، هذا يرجح ثبوت التهمة علي، غير أنه كان لدي برهان على ثبوت براءتي.
0: وأينه؟
2: التهمته النار
0: التي أشعلتها.
2: أقسم لك إني بريئة. نعم إني بريئة من كل ما اتهمت به.
0: كيف يمكن يا ابنتي أن أثق بما تقولين وقد نشرت الصحف تفاصيل الواقعة مع صورتي؟
2: صورتي؟ يا إلهي، أتوسل إليك سيدي أن تسمع حكايتي. كان زوجي يعمل في ذلك المعمل

0: هذه قصتي، وأنا لم أفهم إلى حد هذا اليوم ما غرضه من تلك الرسالة، وهذه الثروة التي كان يعرضها علي جاك جيريود.
1: لكن والحالة تلك، أريد أن أعرف سبب هروبك.

0: حين رأيت الجناية الفظيعة قد حدثت، وحين سمعت هذا الرجل يدعوني إلى الفرار معه أو ينذرني بإلصاق التهمة بي، وحين رأيت النار التهمت غرفتي وذهبت تلك الرسالة وهي كل براهين على أنه هو الجاني، حين رأيت كل ذلك كبر علي الأمر فهربت. نعم هربت، وأنا لا أعلم ماذا أفعل ولا إلى أين أذهب، فكان فراري أعظم مؤيد لتهمتي.
1: وثقت من صدق قولك، إنما أشكل علي موت جيرود. فإذا كان هو السارق وهو نفس القاتل، فكيف يخاطر بحياته إلى أن يموت؟
0: ذلك لا يحتمل التصديق.
1: الجرائد روت هذا الخبر نقلا عن سجل البوليس.
0: لقد قضي علي القضاء المبرم، فإذا كان جاك جيرود قد مات فإنه لن توجد قوة في الوجود تنقذني من التهمة والعقاب.
1: هدئي من روعك يا ابنتي، فإنك أخطأت دون شك بفرارك، فأنت بريئة كما يدل صوتك بعينك.
0: ولكن القضاة لا يعاملون بالعاطفة، همهم الأدلة والمستندات والبراهين.
1: يجب أن تسرعي إلى القضاة من تلقاء نفسك.
0: ولكني إذا سلمت نفسي ألقوني في السجن وافترقت عن والدي.
1: ليس من ذلك بد. أسرعي يا بنيتي إلى تسليم نفسك، فإن ذلك خير لك من أن يقبض عليك.
0: وماذا أصنع بابنتي وهي عند المرضعة، وبولدي وهو معي؟ ماذا أصنع؟
2: سيدة، إن رئيس الشرطة اقتحم باب الحديقة ومعه بعض الأعوان.
3: بائعة الخبز، تشخيص محمد الهادي، علي بن سالم، فاطمة البحري، سلاح العمدوني، محمد لكحل، صالح الصغير، منيرة بن عرفة، ورفيعة. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نحييكم أجمل تحية وندعوكم إلى مرافقتنا في رحلة جديدة مع العلم والمعرفة والتشويق.
0: فأهلا ومرحبا بكم وإلى البداية.

0: نستهل هذه الرحلة بعرض أهم الموضوعات التي سنتناولها.
1: الإنسان في العالم القديم كيف كان يعمل وما هي أول مهنة مارسها لكسب قوت حياته؟
0: الكائنات الحية كيف تنمو وتستمر؟
1: السموأل شاعر الحكمة والوفاء والمروءة.
0: أشعب الطماع ونادرة من نوادره.

0: أما سؤال اليوم فهو حول الذهب، متى اكتشف الذهب؟ هل بعد الحديد أم قبله؟
1: هذه هي موضوعات لقائنا لهذا اليوم، نأمل أن تنال أعجابكم وتؤنس أوقاتكم.

0: في العالم القديم كيف كان يعمل الإنسان وكيف ينظم أموره الحياتية؟ ما هي الحرف التي مارسها أولا وكيف تطورت أساليب العمل وبالتالي تطورت حياة الإنسان؟ أسئلة منوعة سنحاول الإجابة عنها بعد قليل، فانتظرونا.
1: منذ القدم عرف الإنسان كيف يؤمن قوت يومه والحد الأدنى من العيش للبقاء على قيد الحياة. ففي المجتمع البدائي المؤلف من جماعة الصيادين والمزارعين كانت الأعمال موزعة حسب الجنس والعمر، فكان الرجال يهتمون بالصيد وبالزراعة، والنساء كن ينصرفن إلى العناية بالأولاد، وأحيانا كن يغزلن الخيوط ويقشطن الجلود ويحضرن بعض الأطعمة المجففة أو ما يعرف بالمونة. وفي بعض المجتمعات كان الاعتماد بشكل رئيسي على النساء في إنتاج المحصولات الزراعية.
0: لقد أدرك أجدادنا أن الاختصاص في العمل فيه فائدة كبيرة، وأن التدريب على تقنية معينة يتطلب وقتا، ومع توزيع المهمات واكتساب المعرفة والمهارة كانوا يصلون إلى النتيجة المطلوبة.
1: ومع مرور الزمن أخذت هذه الاختصاصات تتجه أكثر نحو منحاها العلمي، وساعدت في الوصول بالإنسان تدريجا نحو حضارة أفضل.
0: إن أول مهنة تعلمها الإنسان هي مهنة الصيد، ثم مهنة الزراعة وتربية المواشي على أنواعها. من هنا كان العمل منصبا على عملية استغلال الأرض واجتراح الطرائق المناسبة لإصلاحها والاستفادة منها.
1: في العالم القديم كان وجود المصنع أمرا استثنائيا، فغالبية الأشياء كانت تصنع في مشاغل الحرفيين وتباع في هذه المشاغل. وكان التنظيم الطبقي في المجتمعات القديمة يعتمد بشكل رئيسي على اليد العاملة من الطبقات الفقيرة أو طبقة العبيد والمسجونين والأسرى وغيرهم.
0: فأعمال ضخمة أمثال الأهرامات وهياكل بعلبك وسور الصين كانت تتطلب مئات آلاف العمال الذين كان أكثرهم يموتون نتيجة قساوة العمل أو سوء التغذية.
1: وفي المدن القديمة كانت تنظم الأسواق للحرفيين وأصحاب الصناعات اليدوية، فكان هناك سوق النجارين وسوق العطارين وسوق الصباغين وسوق الحدادين وهكذا.
0: وبقي هذا النظام معمولا به على مر العصور، وهو ما زال قائما في بعض المدن العربية ذات الطابع التاريخي كدمشق والقاهرة وحلب وبغداد وغيرها.
1: وفي الحضارة الرومانية كان هناك هيئة معينة تعنى بقبول دخول الحرفيين في ممارسة مهنة يرغبون بها، وذلك ضمن شروط بهدف الحفاظ على جودة النوع في الإنتاج ومن أجل حماية المهنة من المتطفلين، وبقي هذا النظام قائما لعصور خلت.
0: ويمكن القول إن إنسان الحضارات القديمة استطاع أن يتغلب على ظروفه القاسية وأن يقدم ابتكارات رائعة من أجل حياة أفضل.
1: وفي عالمنا اليوم فإن للعمل دروبه المختلفة وفنونه الغريبة والعجيبة واختصاصاته المتشعبة والمنسحبة على كل نواحي الحياة وتنوعها.
2: قال أحد الفلاسفة: كل لحظة في الحياة كنز لا يتكرر.

0: الكائنات الحية كيف تنمو وتستمر؟
1: كل الكائنات الحية تنمو في بنيتها، أي شكلها وحجمها وكيفية تركيبها وفي وظائفها.
0: إن أهم العوامل المسببة للنمو تكمن داخل الكائن الحي منذ نشأته، وهذه العوامل تسمى الوراثة، وتمر الحيوانات ومنها البشر في مراحل النمو الأساسية، وهي الجنين، الطفل، الشاب، البالغ والهرم.
1: وبالكاد تمر بعض المخلوقات بمرحلة الطفولة، فبعض الطيور تستطيع التحليق حالما تخرج من بيضها، أما الإنسان فإنه لا يصبح بالغا إلا عندما يصل إلى سن 15 تقريبا.
0: ويمتلك الرضيع عند ولادته بالفعل كل خلايا الأعصاب التي يمتلكها الإنسان طول عمره، ومنها الخلايا الموجودة في الدماغ وفي عموده الفقري، والخلايا التي تمتد إلى كل جزء من جسمه.
1: ونمو الصلات بين هذه الخلايا العصبية يمكن الإنسان من السيطرة على حركاته وعلى التعلم والسلوك كبقية الناس في مجتمعه.
0: لذلك يتشابه البشر كثيرا في نموهم، لكن هناك اختلافات هامة. إن الإناث والذكور يكبرون بالطريقة نفسها وبطريقة وسرعة مميزة لكل منهما.
1: وتنمو أجسام البشر في الأسابيع الأولى من حياتهم نموا أسرع من نموهم في أي مرحلة أخرى، لا بل إن نموهم يكون أقل سرعة من ذلك في نهاية السنة الأولى من أعمارهم. وينمو البشر بمعدل معتدل طول فترة الطفولة، ثم يبدأ النمو في التسارع ثانية بعد ذلك.
0: ويبدأ هذا التسارع عند الإناث بين سن 11 والثالثة عشرة، وعند الذكور بين سن 12 والرابعة عشرة، ويتسارع نموها لفترة حتى تصل هذه السرعة إلى ذروتها، ثم يتباطأ النمو مرة أخرى حتى يتوقف في الطول تماما، وعندها يصل الإنسان إلى حجمه الكامل.
1: وغالبا ما يتناوب النمو في الطول وفي العرض في كل واحد منا، وننمو طولا أولا ثم نعرض. ويمر الكثيرون منا في فترة سمنة عندما تتراوح أعمارنا بين 11 والثالثة عشرة تقريبا، لكن سرعان ما نزداد طولا في السنوات اللاحقة وتختفي تلك السمنة.

0: السموئل شاعر الحكمة والوفاء والمروءة.
1: السموئل من كبار شعراء العرب، عاش في القرن الميلادي السادس وكان معاصرا للشاعر امرئ القيس. تعالوا نتعرف إلى هذا الشاعر الكبير.
0: هو السموئل بن عادياء اليثربي، نزل أبوه في تيماء على طريق القوافل من الحجاز إلى الشام، وحفر بئرا وبنى حصنا منيعا في بيئة بدوية لم تتعود إلا بيوت الوبر والجلد.
1: وكان في حجارة الحصن السود بعض الحجارة الكلسية البيض، فدعي الحصن بالأبلق، وسار ذكر منعته لأنه كثيرا ما كان يلجأ إليه أصحاب القوافل والمسافرون إذا خافوا غزوات البدو. وإلى السموئل في الأبلق التجأ امرؤ القيس وهو في طريقه إلى بيزنطيا، فأودعه دروعا وأسلحة كانت في بيته يتناقلونها أبا عن جد، وخاف عليها أن تنتهب في غيابه.
0: وبعد موت امرئ القيس جاء من يطالب بالدروع، فأبى سيد الحصن أن يسلم الوديعة وضحى بابنه الذي أسر، وذلك في حديث طويل تناقله الرواة حتى ضرب به المثل.
1: للسموئل شعر قليل، وأهم ميزاته الفخر بشرف الأصل والكرم ونبل الفعال ولا سيما الوفاء. أشهر قصائده اللامية التي تناقلها الرواة بكثرة لما اتصفت به من سمو العاطفة وقوة التعبير، ومما جاء فيها:
0: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل.
1: تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل.
0: وما قل من كانت بقاياه مثلنا، شباب تسامى للعلا وكهول.
1: وما ضرنا أن قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل.
0: لنا جبل يحتله من نجيره منيع، يرد الطرف وهو كليل.
1: رسى أصله تحت الثرى، وسمى به إلى النجم فرع لا ينال طويل.
0: هو الأبلق الفرد الذي شاع ذكره، يعز على من رامه ويطول.
1: إذا سيد منا خلا، قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول.
0: وما أخمدت نار لنا دون طارق، ولا ذمنا في النازلين نزيل.
1: وأسيافنا في كل شرق ومغرب، بها من قراع الدارعين فلول.
0: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول.

0: أهلا بكم في لقاء الأنس، انتظرونا نعود إليكم بعد قليل.
1: ثلاثة بثلاثة، ثلاثة يجب الدفاع عنها: الدين والشرف والوطن. ثلاثة يجب حفظها: اللسان والنفس والأعصاب. ثلاثة يجب التخلي عنها: الوشاية والتملق والكسل. ثلاثة محبوبة: الشجاعة والحرية والتقوى. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

0: أهلا بكم من جديد في لقاء الأنس.
1: في لقائنا هذا ما رأيك يا جمانة لو نستحضر بعض نوادر أشعب الطماع؟
0: فكرة جميلة يا فؤاد، هات ما عندك من نوادر أشعب كهذا.
1: كان جمع من أهل المدينة يجلسون على مائدة الطعام التي تضم بعض المأكولات السمكية، وإذا بأشعب قد أقبل من بعيد.
2: السلام على معشر البخلاء اللئام.
3: بل نحن يا أشعب كرام.
4: هيا تفضل وشاركنا طعامنا اللذيذ هذا.
2: سمك؟ أنا أحبه كثيرا.
3: إذن هيا يا أشعب اقعد معنا.
2: أنا لي مع السمك ثأر، لقد مات أبي في البحر وأكلته الأسماك.
3: إذن هيا وخذ بثأرك يا أشعب.
2: ما هذا؟ سمك صغير؟ تعالي يا صغيرتي وقولي لي من أكل أبي. أتعرفون يا رجال ماذا تقول لي هذه السمكة الصغيرة؟
3: ماذا تقول يا أشعب؟
2: تقول إنها لم تحضر موت أبي ولا أدركت، لأنها كانت صغيرة جدا. وهي تقول أيضا عليك يا أشعب بتلك الأسماك الكبيرة الموجودة في تلك القصعة المخبأة هناك.
3: ماذا تقصد يا أشعب؟
2: قصدي واضح يا هذا، تلك الأسماك الكبيرة هي التي شاركت في موت أبي وأكلت.
3: إذن رأيتها، ماذا تقصد؟
2: ولهذا سأحاول الثأر منها تحديدا. هات تلك السمكات إلى هنا. سأثأر منك واحدة تلو الأخرى. سأقطعك بأسناني وأطحنك بمعدتي. ما أجمل الثأر منك. هيا يا قوم هيا، هل من مزيد؟ إن أبي رحمه الله كان عزيزا علي.

وفي نهاية اللقاء نعود للإجابة عن سؤالنا لهذا اليوم، وهو كان حول الذهب، متى اكتشف؟ قبل اكتشاف الحديد أم بعده؟ بعد قليل نكون مع الإجابة.

0: منذ ما يقارب 6000 سنة اكتشف الذهب قبل أي معدن آخر، وقبل الحديد والفضة والنحاس. وفي هذه المناسبة سنتعرف إلى بعض المعلومات الخاصة بالذهب.
1: معظم الذهب الذي اكتشف منذ 6000 عام لا يزال بحوزة الإنسان، ولو جمع هذا الذهب وصهر فقد يشكل مكعبا ضلعه 59 قدما ووزنه 103,000 طن متري.
0: الذهب هو أكثر المعادن ليونة وطواعية، يمكن سحب الأنصة الواحدة على شكل سلك طوله 5 أميال أو طرقها على شكل صفيحة رقيقة للغاية حتى تغطي مساحة قدرها 100 قدم مربعة.
1: الذهب هو أكثر عناصر العالم كثافة، إنه أكثف من الحديد بمرتين ونصف المرة ومن الرصاص بضعفين. إن قدما مربعة من الذهب تزن حوالي 1200 رطل.
0: إن استخراج طن واحد من خام المناجم يمكن الحصول من خلاله على أنصة واحدة من الذهب.
1: إن البنك الاحتياطي الاتحادي في مدينة نيويورك يختزن 500 طن متري من الذهب قيمتها حوالي 144 مليار دولار في خزنة تحت الأرض مساحتها نصف مساحة ملعب كرة القدم.
0: ما تقدر قيمته من مليارات دولار قد ذابت في محيطات العالم، وهناك 35,000 طن متري لا تزال موجودة في قشرة الأرض.
1: ما يزيد عن 19 طنا من الذهب تصنع في خواتم الزفاف كل سنة.
0: صناعة المجوهرات هي الأكثر استخداما للذهب، إن حوالي 2000 طن من الذهب استعملت في صناعة المجوهرات عام 90، بزيادة عن إنتاج المناجم الذي يبلغ حجمه 1734 طنا في العالم العربي.
1: في بعض الأحيان تستخدم الرقائق الذهبية لعمل ديكور قوالب الحلوى، وغالبا ما يحدث هذا في اليابان.
0: كلمة قيراط، وهي كلمة مستخدمة لوصف المجوهرات، مشتقة من كلمات عربية ويونانية وإيطالية لوصف حبات شجرة الخروب. وكانت حبوب شجرة الخروب تستخدم من قبل التجار للوزن عند بيع الذهب والمجوهرات.
1: ويستخدم الصائغ في الكشف عن نقاوة عينة من الذهب 24 إبرة ذهبية تصل نقاوة الأولى إلى 1/24 من الأخيرة، ويتم اختيار العينة بواسطة خدشها على محك للذهب ثم بمقارنة الخدش الناجم مع الخدوش الناجمة عن الإبر. وعلى الرغم من أن استخدام المحكات والإبر للكشف عن نقاوة الذهب لم يعد شائعا، فإن نظام النقاوة لا يزال قائما، وبهذا فإن الذهب من عيار 24 هو ذهب نقي 100%، والذهب عيار 18 هو عبارة عن 18 جزءا ذهبا وستة أجزاء من معادن أخرى وهكذا.
0: يعتبر منجم هومستيك في ليد جنوبية داكوتا أقدم منجم للذهب في العالم.
1: وأخيرا أكبر كتلة ذهب مكتشفة هي ويلكم سترينجر في أستراليا عام 1896.

0: إلى هنا أعزائنا المستمعين، نأتي إلى ختام لقائنا لهذا اليوم.
1: انتظرونا الأسبوع المقبل مع مواضيع مشوقة أخرى، وإلى اللقاء مع
0: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس، إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

مقامات وحكايات، مقامات وحكايات، برنامج نعرض فيه فنون الابتهال والتلاوة والأذان في مختلف الطبوع التونسية والمقامات بالعالم العربي والإسلامي.

بسم الله جل جلاله والحمد لله عما نواله وأهل الصلاة والسلام محمد وآله مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مقامات وحكايات، نحكي فيها على المقامات الشرقية. اليوم نكمل إن شاء الله مع مقام باش نحكي فيه مع الشيخ إيهاب يونس، ولكن قبل ما نستقبل الشيخ إيهاب يونس قبل ما نحكي لكم عن المقام هات نسمعوا هذه التلاوة بصوت الشيخ محمود علي البنا، وهكا نعرفوا المقام اللي باش نحكيوا عليه اليوم.

وإلينا المصير.

0: ذلك حشر علينا يسير.
1: لا إله إلا الله.
0: إنا نحن

0: ياسين.
1: صدق الله مولانا العظيم. هذا كان ما تيسر من سورة قاف بصوت الشيخ محمود علي البنا، وكان بمقام الرسل اللي بنحكيو عليه اليوم مع الشيخ هاب يونس. ولكن قبل هذا هترحبوا بالشيخ هاب يونس ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتك شيخ محمد، وأهلا بالسادة المستمعين مستمعي إذاعة القرآن الكريم من الزيتونة. يعني أنا أسعد بهذا اللقاء وأشرف به كل أسبوع، وأتمنى أن يكون الجميع يسعد بوجودي معهم وأن يستفيد بهذه الوجبة الخفيفة من المقامات الموسيقية التي يعني تعلمنا أو تضعنا على أول الطريق في علم المقامات الموسيقية، حيث أن هذا العلم بحره واسع وعلمه كبير، لكن أنا أضع المستمعين على أول الطريق. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن أكون ضيفا خفيفا عليكم، فأهلا وسهلا بحضراتكم.
1: أهلا وسهلا شيخ يونس، تحية ليك وتحية لكل المستمعين اللي قاعدين يتابعوا في مقامات وحكايات وين ما كانوا في شمال تونس وجنوبها شرقها وغربها وأيضا خارج حدود الوطن. اليوم باش نحكيوا على مقام أرست. تفضل شيخ يونس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. درسنا المقامات، شرحنا الصبا وشرحنا نهوند وشرحنا العجم وشرحنا البيات وشرحنا الحجاز. كل مقام شرحنا فيه دلالته وسلمه ومفتاحه والآيات التي تقرأ منه والأناشيد التي تنشد من خلاله، وذكرنا ذلك بالأمثلة المسموعة التي سمعتموها حضراتكم في اللقاء الماضي أو في آخر مقام شرحناه، وكان مقام الحجاز، وقلنا أنه سمي بذلك لأنه مقام اشتهر به أو اشتهر بأدائه أهل الحجاز. نحن مع موعد مع مقام الرست. مقام الرست هو أول المقامات الشرقية، وهذه الكلمة كلمة رست هي كلمة فارسية تعني المستقيم، حيث يستقيم هذا المقام ويكون من أول المقامات الشرقية التي تشعر بالسلطنة وتشعر بعظم الأداء الشرقي.
1: نعم شيخ يونس، هذه دلالة مقام أرست. نحب سلم المقام لو تسمح شيخ يونس.
2: بالنسبة لسلم المقام شيخ محمد، كما سألت حضرتك، فسلمه يكون هكذا، يكون من الدو إلى الدو ويكون هكذا.

0: هكذا يكون سلم المقام.
1: طيب هذا سلم المقام وشفنا الدلاله نتاعو، الاناشيد التي تنشد بهذا المقام، مقام غست شيخي بيونس، لو كان تحكي لنا شويه على بعض الاناشيد التي تنشد بمقام غست.
0: عندما نتكلم عن الاشياء التي تنشد منه

وممن يعني اشتهر بأداء هذا المقام كثير من القراء وكثير من المنشدين. تعالوا مثلا نسمع إلى توشيح ميلاد طه للشيخ طه الفشني.

0: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في مقامات وحكايات، وكنت تسمع في ميلاد طه بصوت الشيخ طه الفشني رحمه الله، ونحكي على مقام أرست مع الشيخ إيهاب يونس من القاهرة. ولو كان تتفضل تقرأنا سورة الفاتحة بهذا المقام.
1: بالنسبة لسورة الفاتحة عندما نقرأها من مقام الرست نقرأها هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.

0: آمين. أيضا اشتهرت تلاوات كثيرة من مقام الرصد، وقراء كثر قرأوا بهذا المقام كأمثال الشيخ أبو العنين شعيشة، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ المنشاوي، الشيخ محمد رفعت، كلهم قرأوا بهذا المقام.
1: نعم شيخ أبي يونس، ومن الذين قرأوا بهذا المقام الشيخ محمود علي البنا، وهيتنسمعوا ما تيسر من سورة الفتح بمقام الرصد بصوت الشيخ محمود علي البنا، ورجعين مكملين معكم مقامات وحكايات.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله نبي المصطفى الكريم. ونحن على ما قال ربنا ومولانا وخالقنا من الشهيدين شيخ أبي يونس الأذان بهذا المقام لو سمحت.
2: إذا أردنا أن نؤذن من مقام الرصد فيكون الأذان هكذا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. مستمعين الأعزاء، هذا كان الأذان بمقام أرست بصوت الشيخ إيهاب يونس. شفنا الفاتحة وبعض الآيات من ذكر الله الحكيم، وأيضا استمعنا إلى الأذان وسلم هذا المقام، مقام أرست. لو كانت حوص لنا شيخ إيهاب يونس هذا المقام في ختام هاته الحصة.
1: يلاحظ أن مقام الأرست مقام يشعرك بقمة الفرح وقمة السعادة والسلطنة والنشوة الشديدة التي تشعر بها إن كنت تقرأ أو إن كنت تؤذن أو إن كنت تنشد.
0: نعم، إن شاء الله يكونوا سادة المستمعين استفادوا من هذا المقام. شكرا لك شيخ إيهاب يونس، ونخلي لك كلمة الختام كالعادة في كل حصة.
1: ختاما أتمنى أن يستفيد الجميع، وأتمنى أن أكون ضيفا خفيفا على حضراتكم، وأتمنى أنه إذا عنا لأحد منكم أي سؤال فيرسله إلى البرنامج وسنجيب عليه بإذن الله. أتمنى الإفادة للجميع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لك شيخي إيهاب يونس، وشكر موصول للسادة المستمعين الكرام على حسن انصاتهم وعلى كريم متابعتهم. نتقابل إن شاء الله الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم مقامات وحكايات. إلى أن ألقاكم دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: الأرض.
1: Thank you.

والله.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. يبين هذا الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزلة الرفيعة التي أعطاها الإسلام للعلم وأهله ومن يتعلم العلم ويعلمه. والأحاديث في العلم كثيرة وعديدة، وكذلك قبل ذلك آيات الكتاب العزيز، ويكفي تأكيدا على أهمية العلم ومكانته الرفيعة ومنزلته العالية في دين الإسلام أن أول آية نزلت من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قوله جل من قائل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي ذلك أكثر من دليل على أهمية العلم وأنه في المنزلة الأولى في دين الإسلام. والأمر بالقراءة في أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومها، فكل قراءة باسم الله لا يمكن أن تكون ثمرتها ونتيجتها إلا خيرا وصلاحا وفلاحا للإنسان في عاجل حياته الدنيا وفي آخرتها. يبدأ الحديث الشريف من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فطريق العلم هو طريق الجنة، أي إن العلم في تحصيله واكتسابه والسفر لطلبه سلوك لطريق الجنة. بعبارة أخرى، طالب العلم ومحصله هو في قربة وطاعة من أعظم الطاعات. وهذا المعنى ترسخه في الأذهان الآيات البينات من كتاب الله العزيز، حيث يقول جل من قائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كما ترسخ هذه الحقيقة الأحاديث النبوية الشريفة التي منها: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وغير ذلك كثير. فبالعلم أيا كان هذا العلم يعرف الكفر من الإيمان، والشر من الخير، والباطل من الحق. وقد قسم العلماء العلم إلى علمين: علم هو فرض عين على كل مسلم، وعلم هو فرض كفاية إذا حصله البعض سقط عن البقية. والعلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة هو تحصيل المعلوم من الدين بالضرورة في العقيدة والعبادة والمعاملة، إذ لا يعذر الجاهل بجهله مدام الله تبارك وتعالى قد هيأ الأسباب التي ينتفي معها العذر، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، واختتام ذلك ببعثة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام بدين الإسلام الذي هو الدين عند الله. إن الدين عند الله الإسلام، والذي أكمله وأتمه الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف يقول في حجة الوداع: ألا هل بلغت اللهم فاشهد. ولذلك فإن كل مسلم بعد ذلك وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مطالب بأن يحصل المعلوم من العلوم ما يعرف به حق ربه عليه، وذلك بطلب العلم وتحصيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. وقال جل من قائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذلك هو الحد الأدنى الواجب على كل مسلم، وما زاد على ذلك فهو مطلوب من البعض فقط، إذا قاموا به وتفرغوا له سقط الوزر عن البقية. وأما العلوم الأخرى غير العلوم الدينية التي تصلح وتصح بها العقيدة وتقام بها العبادة ويعلم بها الحلال والحرام في المعاملات، العلوم الأخرى غير الدينية فلا بد أن تتفرغ لتحصيلها في كل فروعها واختصاصها جماعة، حتى لا يكون المسلمون فيها عادة على غيرهم، علما وأن هذه العلوم الدنيوية الحياتية هي أسباب الرقي والتمدن والتقدم والتمكن في الأرض، وهي بذلك باب من أبواب الإعداد والاستعداد لمواجهة المستجدات والاحتياجات في مختلف الميادين والمجالات من حياة الناس، والتي تتطور وتتقدم في كل الأزمنة وتتوسع، ولا يجوز للمسلمين أن يكونوا فيها عالة على غيرهم، أيديهم تكون سفلى. إن هذه العلوم المختلفة والمتعددة يجب على المسلمين تحصيلها واكتسابها والمهارة فيها ليحقق الخيرية الفعلية والعملية للمسلمين والعزة المطلوبة. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ويكون المسلمون أعزة. وكيف يكون المسلمون أعزة إذا كان في مؤخرة القائمة في مجالات العلوم المختلفة؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فطالب العلم والسعي إلى تحصيله أينما كان وفي كل مكان تحفه الملائكة علامة رضوان على صنيعه. فمجلس العلم هو مجلس عبادة وقربة من أعظم العبادات والقربات، ورضا الملائكة من رضا الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. الله تبارك وتعالى يسخر سائر مخلوقاته، من في السماوات ومن في الأرض وحتى الحيتان في الماء، لكي تطلب جميعها المغفرة والتجاوز عن السيئات والخطايا لمن يطلب العلم ويسلك طريقه ويختار هذا السبيل تاركا جانبا المتع الزائلة والعاجلة. وليس ذلك بالكثير في حق العالم، لأن العالم سيهدي بعلمه إلى سواء السبيل والصراط المستقيم، وسينير للناس الطريق ويجنبهم بنور العلم من الوقوع في المهالك والمضار، وقبل ذلك سيخرجهم بالعلم من الكفر والضلال إلى الإيمان والهداية. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إنه تشبيه دقيق يوضح الصورة أتم وأكمل توضيح. فالكوكب ينير ولكن نور القمر أقوى وأكبر، ذلك هو الفرق الشاسع بين العالم والعابد. فالعابد ينفع نفسه والعالم ينفع نفسه وغيره، ولأجل ذلك فإن درجته أعلى وأجره أعظم. ومن ينفع خير وأفضل عند الله من الذي لا ينفع إلا نفسه. أحب العباد إلى الله أنفعهم لعباده، والعالم أنفع لعباد الله من العابد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. نعم، ما يتركه الأنبياء وهم في الأغلب فقراء فهو صدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. الذي يورث عن الأنبياء والعلم ولذلك فإن ورثة الأنبياء هم العلماء، وهؤلاء يتفاوتون في هذه الوراثة بمقدار ما يحصلون من العلوم التي بلغها الأنبياء والمرسلون عليهم السلام. تلك هي منزلة العالم العامل في دين الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

استمعنا في الحلقة الماضية إلى قصيدة الشاعر صفي الدين الحلي، وفيها مشاكسة بين الزنبق والورد، فالزنبق قد يبلغ 50 نوعا، وأفضل هذه الأنواع الزنبق الأبيض الذي يوجد بالشرق الأوسط، وهو مرغوب فيه ومطلوب للحدائق من أجل جماله الناصع البياض ورائحته المنعشة. ولعل من أهم الأنواع الأخرى زنبق النمر، الذي عرفنا سابقا أنه ينبت في الصين ويعطي نوارة حمراء، وكذلك الزنبق البرتقالي والزنبق الذهبي. ومما قيل عنه أنه عنصر من عناصر الزينة في الفن الهندي والفنون القديمة، وقد اتخذ في القرون الوسطى رمزا للطهر. ومن الزنبق زهرة ذات بوصيلة، وهي من أجمل الزهور، وهي الزهرة المعروفة في أوروبا بالتوليب، وهي معروفة في الشرق والغرب، ونختلفت أسماؤها. أما ملوك فرنسا فقد اتخذوها شعارا لهم، ومن هنا اكتسبت شهرة واسعة النطاق، فقد دخلت التاريخ وعلم السلالات، وظهرت على الشعارات الرسمية منقوشة على الدروع والأعلام، ومطرزة على لباس الملوك. وكان العلم الفرنسي في العهود الملكية أبيض اللون مرصعا بأزهار الزنبق الذهبية، ثم وقع إلغاء هذا العلم أثناء الثورة الفرنسية، ولم يحتفظ الفرنسيون إلا باللون الأبيض فقط، والذي يتوسط اللون الأزرق شعار مدينة باريس.

حصل الزنبق على كل هذه الشهرة، وله من الفوائد العلاجية ما يجعل منه زهرة ذات خصائص متعددة، غير أن أصحاب الاختصاص ينفون الفوائد العلاجية التي يمكن أن تتأتى من زهر الزنبق، ويؤكدون أن دوره في الحياة هو إضفاء الرونق والجمال وعلى الحدائق والبساتين، غير أن الطب الحديث أفاد بأن الباحثين في جامعة تكساس الطبية يؤكدون أن مادة السيكلوبامين موجودة في نبات الزنبق من النوع العشبي الذي ينمو عشوائيا على مروج الجبال في غرب أمريكا، وهذه المادة مفيدة حسب نظرهم لعلاج السرطان. ومن المعروف أن الفوائد العلاجية للزهور كثيرة، ويبقى البحث العلمي مؤكدا للمزيد من النتائج. ومن البلدان الأكثر اهتماما من غيرها بزراعة الزنبق وتعداد أنواعه هي هولندا وبلجيكا وإفريقيا الجنوبية.

من النصوص الجميلة التي تصف زهرة الزنبق نطالع هذا النص وعنوانه ساقي المحبة، وهو يصور عناية جنان بحديقته الجميلة. يقول ساقي المحبة: ها هي زهرة الزنبق مضطجعة على ذراع الغصن الشامخ، تلهو وتلعب مع الفل والورد والبنفسج، وتنصت إلى زقزقات الطيور، وتتأمل الفراشات وهي تداعب أوراق الشجر، وتصافح بيديها الحانيتين قطرات الندى. ها قد ذهبت نسيمات المطر وانسدلت حباته اللؤلؤية على زهرتنا الجميلة، فيأتي الغصن الشامخ ويرفع ذراعيه الحانية ليحنو على الزنبقة الرقيقة المدللة بأغصانها، ويصنع لها وسادة من أوراق الشجر، ثم تغط في نوم عميق حتى تداعب عينيها شمس الفجر الذهبية، وتستيقظ ثم ترى الساقي أمام عينيها ينظر بكل سعادة ليرى ما تشاء، وينفذ لها رغباتها قائلا: ما بك يا زنبقة الجميلة.

هكذا يختلف هذا الوصف الحدائقي التشخيصي عن بقية النصوص التي تصور جمال البساتين الحافلة بورودها وزهورها وأشجارها. فهذا النص في جزئه الأول يعطي الانطباع بأن الجو الحدائقي ينبذ حيوية كلما أغدق الربيع على نبات الحديقة ماء المطر فيغذي كل نبتة من دلوه الذهبي.

يقول ساقي المحبة فتقول أرغب في شيء مما في دلوك الذهبي، فيقول ساقي المحبة هو لك يا أميرتي خذي منه ما تشائين، فما وجدت هنا إلا لسعادتك. فيسمع الغصن الشامخ هذا المقال فيقول بلسان الحال والمقال كف عن دلال الزنبقة وانظر إلى باقي الأزهار. فيجيب ساقي المحبة لم أقصر ولن أقصر، فخلوا بيني وبينها سأظل أدللها وأغدق عليها من حناني وأفرغ دلوي الذهب على وريقاتها حتى تتفتح وتكبر أمام عيني. فيا نجمتي ويا صغيرتي سأذهب الآن، فلتنامي قريرة العين ولا تخافي، فها أنا بين يديك ورهن إشارتك. فهذا الجنان ساقي المحبة كم هو عطوف على هذه الزهرة، نص جميل يصف مشهدا حدائقيا رائعا.

وهذه الأبيات التالية فهي للشاعر والأديب الفرنسي تيوفيل غوتيه. أنا زهرة الزنبق، زهرة من هولندا، ومنها أستمد جمالي حتى البخيل يدفع في بصيلاتي أكثر مما يدفع في الألماس. معدني خالص وأنا مستقيمة وطويلة، هوائي منعش ينساب من تحت ثياب القشيبة، وعليها رسوم جميلة كأنها شذرات الفضة مطعمة بقراضات الذهب.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم طيب جويلي.

0: موجز الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مجتمعين، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. ارتفع عدد الأشخاص الذين تعرضوا إلى تسمم غذائي إثر تناولهم عشاء في حفل زفاف أقيم مساء السبت الماضي بعمادة الميدا التابعة لمعتمدية وذرف، ارتفع إلى 180 حالة وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس عنبي. ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم بداية من اليوم وإلى غاية 10 جويلية الجاري دورة تكوينية في مجال الروبوتيك للمبتدئين. استكمال أشغال إنجاز المدرسة الابتدائية الجديدة بمنطقة قلب إسماعيل بتطاوين لتكون جاهزة مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. الشركة الجهوية للنقل بمدنين تبرمج خطوطا صيفية لربط عدد من مناطق ولايتي مدنين وتطاوين بشواطئ الجهة، وذلك لتسهيل تنقل المواطنين للاصطياف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. نهاية الموجز في أمان الله.

أسألك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: الصباح مع لامعة بن عثمان.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ونسمات جميلة بديت منذ فترة تعتبر. إن شاء الله نسمات الخير لكم وإن شاء الله نسمات النشاط والحيوية. مستمعينا كل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين، نبدأ معكم بنسمات الصباح الأولى اللي تجمعنا بكم في موعد متجدد في ورود الصباح. كل حب نشارككم بداية نهار جديد إن شاء الله يكون مليء بالفرحة بالنشاط بالحيوية، ونتمنى أنه يكون نهار يحمل كل الأخبار الجيدة والأخبار السعيدة لكم. بعد ما عشنا على إيقاع الفرحة البارح في برشا بيوت تونسية والإعلان عن نتائج مناظرة السادسة، إذن إن شاء الله نهار يكون خفيف على قلوبكم. تحياتنا لكل الناس اللي تخدم، الكل باحث على النجاح في الحياة هذية، الكل يد تبني وتزرع الفرحة. نقول لكم صباحكم خير وتو فيق، يبقوا معنا في الاستماع. ورود الصباح تنطلق معكم من توا حتى للعشرة متاع الصباح. إن شاء الله باش نكونوا حاضرين معكم بفقرات مختلفة ومواضيع تمكم في نهارنا هذايا. بداية نهار جديد للناس الكل، وتحيات كل الفريق اللي يرافقني اليوم انطلاقا من صديقنا فتحي المقبلي على مستوى الهندسة الصوتية. صباح خير فتحي. يلا نبدأ معكم بتاريخ الثلاثاء 7 جويلية 2026، وإن شاء الله كل الفرحة لقلوبكم.

هذه كانت بدايتنا معكم مستمعينا في ورود الصباح على موجة الإذاعة التونسية من تطاوين. مرة أخرى نصبح عليكم مصباح النور والسرور والورد للناس الكل اللي تبع فينا واللي انطلقت في نهار جديد في طبعا هذه الأوقات, وتقريبا 6 و9 دقائق من بين الأوقات اللي جيد أنه تكون الاستفاقة مبكرة, وبتبيعة مع هالاستفاقة يتجدد للأمل. يسعد صباحكم وين كنتوا وين ما تسمعوا فينا, تحياتنا للناس اللي تبع فينا فكرة هبها في الدار ولا في ثنية للخدمة. إن شاء الله نهاركم مبروك مليء بالنجاح والضحكة المزيانة ونسمات صباحية تأخذ معها كل طبعا تجيب لكم الفرحة والسرورة. نتحدث الآن في فقرتنا القارة اللي تعودتوا بها كل صباحية نهار ثلاث, زاد القلوب اللي نحرص من خلالها على كل المواضيع الروحانية اللي تنجم تمسكم وتنجم تعطيكم فكرة على كيفية ربما التعايش مع جملة من المواضيع اللي تهمنا في حياتنا اليومية. اليوم الدكتور سفيان الحداد طبعا صاحب هذه الفقرة باش يحدثنا على عيادة المريض, ونعرفوا أنه في دين الإسلام, دين التوحيد والرحمة, وفي مجتمعنا التونسي توجد الألفة والمودة إن شاء الله ما تنقطعش بتبيع بين الناس الكل. والمريض في مجتمعنا وفي المجتمعات المسلمة ما يبقاش وحده, هذاك علاش الشريعة الإسلام توصينا بالرعاية والعناية بالمريض. إن شاء الله كلكم تكونوا في صحة جيدة, ونستمع لهذا الموضوع من خلال زاد القلوب رفقة الدكتور سفيان الحداد.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير وعلى السراج المنير وعلى آله وصحبه وكل تابع مستنير والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم برحمتك إلى يوم المصير. ما أجمل أن يقتطع الإنسان من يومه دقائق يخلو فيها إلى قلبه، يراجعها ويتعهدها وينفض عنها غبار الغفلة ويملأها بنور الإيمان. نرحب بكم في زاد القلوب، سائلين الله أن يجعل كلمته نورا في الصدور وضوءا للأبصار وبركة في الأعمار. اليوم نتزود من موضوع طالما شغلنا، عيادة المريض. أتدري أين تمشي إذا ذهبت إلى عيادة المريض؟ تمشي بين أشجار الجنة. ففي صحيح مسلم من حديث ثوبان مولى رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه يقول السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. وجناها بمعنى الثمرة إذا نضجت ثمارها وقطفها الدانية. أنت تمشي تعود المريض وأشجار الجنة وثمارها عن يمينك وشمالك. أتدري ماذا تقول الملائكة لك في العالم العلوي وأنت ذاهب تعود المريض؟ إن هناك احتفالا وأنت ذاهب تعود المريض، إن ملائكة السماء تحييك بنشيد قدسي، تحييك بنشيد سماوي قدسي. فحواه تبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة غرف ومنزلة. الملائكة تحييك يا عائد المريض، يا أمة خير الأنام محمد. اسمع إلى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل، يسأل العبد ثلاثة أسئلة يوم القيامة، يسأله ثلاثة أسئلة ولا بد أن يجيب عنها. ففي صحيح مسلم عن راوية الحديث أبي هريرة يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم:

تصوير غاية في الروعة وغاية في البهاء. أنعم به من رب يسأل حتى عن لقمة الطعام وعن شربة الماء وعن عيادة المريض.

0: العالمين.
1: شكرا لكم على حسن الإصغاء وطيب الصحبة واللقاء. إذا كانت الكلمات تنتهي فإن أبواب الخير لا تنتهي، وما عند الله خير وأبقى. إلى لقاء يتجدد فيه زاد القلوب، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: القلوب.
1: زاد القلوب.
0: زاد القلوب مع الدكتور سفيان الحداد.

صباح الورد والياسمين والجوري، صباح الخير والسعادة والنعيم. يلا عسى يومكم كله توافيه.

وإن شاء الله بداية صباح مليئة برضا الرحمن ورضا الوالدين. مرحبا بكم ديما مستمعين على موجة الإذاعة التونسية من تطاوين في ورود الصباح. لقنا معكم خلال الشبكة الصيفية انطلق منذ الأسبوع الماضي، ونتواصل إن شاء الله معكم خلال هذه الشبكة ديما في نفس التوقيت بمجموعة من الفقرات اللي تعودت بها. اليوم لقنا بتاريخ الثلاثاء 7 جويلية 2026 الموافق 22 محرم 1428 هجري. هو الأسبوع عدد 27 من سنة 2026، وهو اليوم 188 من نفس السنة. الشروق اليوم كان 5:14، الغروب إن شاء الله يكون مع 7:32. والآن نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة لهذا اليوم. أذن لصلاة الصباح 3:32، صلاة الظهر إن شاء الله بتكون نص النهار و30 دقيقة، العصر 4:06، صلاة المغرب 7:34، وصلاة العشاء إن شاء الله بتكون 9:13. تقبل الله صلاتكم وإيمانكم طبعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مجموعة من التنويعات اللي استنى فيكم إن شاء الله على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. البداية تكون بورود الصباح وبرشا برامج إن شاء الله تكون برفقتكم إلى حدود طبعا 4 صباحا، اللي يكون فيها برنامج لقاء الأنس وبرنامج مقامات وحكايات. خليكم معنا ديما تابعوا كل ما يهمكم إن شاء الله من خلال هذه التنويعات الإذاعية.

0: أحبك مثل صوت الطير وصوت الماي في دربي.
1: وأكيد باش نرجع للنغمات هذية ونصبح عليكم وإن شاء الله تكونوا مرتاحين برفقتنا ومستمعينا. نعطيكم فكرة على أحوال الطقس اليوم، باش تكون فما سحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية، باش تكون مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قبل السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب. ديما مع أحوال الطقس اليوم، البحر باش يكون قليل الاضطراب، الحرارة في ارتفاع نسبي تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. وأكيد اللي حاب يأخذ أكثر تفاصيل حول أحوال الطقس اليوم بصفة عامة ينجم يزور الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي www.meteo.tn وتعرفوا كل التفاصيل اللي تنجم تهمكم واللي تنجم تكون مربوطة بمشاويركم اليوم وقضياتكم، تنجم تقضيها تبعا أو على ضوء أحوال الطقس كيفاش نجم تكون. العشية في نفس الموضوع تقريبا يعني، وأحوال الطقس كيفاش نجم يتغير. كالعادة بتكون فما سحب أحيانا كثيفة بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب في آخر النهار وبداية الليل، ثم طقس باش يكون صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد. الريح العشية باش يكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر مضطرب عكس الصباح اللي باش يكون قليل الاضطراب، وهذايا باش يكون في الشمال قليل الاضطراب باش يكون في بقيه السواحل. الحراره مساء اليوم تتراوح بين 22 27 درجه، تصل الى 30 درجه بالجنوب الغربي، وكما ذكرنا اكثر التفاصيل تاخذوها على www.meteo.tn. خليكم معنا ديما، نوصل معاكم بالتنويعات والفقرات القاره، بعد شويه نمشي والفقره اخرى.
2: صباح الخير

نرجو لكم مستمعين أن صبح عليكم ديما في ورود الصباح لقناة وصل حتى للعشرة متاع الصباح. نعطيكم فكرة على أبرز فقراتنا إن شاء الله لبقية مشوارنا في ورود الصباح. بعد شوية نتابعوا فقرة أجندة ونشوفوا أبرز الأحداث اللي سجلها التاريخ في نهار كيما اليوم. الجزء الثاني من حصتنا تكون فيه نشرة الأخبار، وبعدها مباشرة فقرة مناعة اللي من خلالها نحاولوا نعطيكم بعض النصائح في علاقة بالسلوكات الغذائية متاعنا، وركزوا على كل ما هو صحي لسلامة أبداننا. في الفقرة هذه إن شاء الله ديما تكون حاضرة معنا أخصائية التغذية عايشة اللملومي. ثم في الجزء الثاني أيضا نختم معكم بفقرة عطر الورد. عطر الورد اللي في كل مرة نختار فيه موضوع، نختار فيه الناس اللي محيطة بينا. الحصة اللي فاتت كانت محور حديث عطر الورد الأب، اليوم حتما باش تكون الأم مع المدربة في النوع الاجتماعي صبرينا الوفي. هذه فكرة على الجزء الثاني من حصتنا، خليكم معنا، مازلنا معكم ديما في الجزء الأول من حصتنا اللي يسأل على توقيت الآن 6:33 دقيقة. إن شاء الله بداية نهار سعيد مليء بالنشاط والحيوية لكم الكل.

0: الصباح
1: ورود الصباح مع لامع بن عثمان
0: كل ثلاثاء
1: من السادسة إلى العاشرة صباحا على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين.
2: يصبح

0: أجندة اليوم.
1: أجندة اليوم.
2: واليوم 7 جويليا طبعا عبر التاريخ الميلادي برشا أحداث سجلها التاريخ وبقات أحداث تاريخية هامة. في نهار كيما اليوم من عام 1937 حدثت حادثة جسر ماركو بولو في الصين واللي اعتبرت بداية تصاعد النزاعات اللي أدت إلى الحرب العالمية الثانية. كذلك توفي الأديب الإنجليزي أرث كونان دويل مبتكر شخصية شارلوك هورمز في 7 جويليا 1937. كان. وفي نفس اليوم من عام 1951 توفي الملك طلال بن عبد الله ملك الأردن الأسبق. أبرز الأحداث اللي سجلها التاريخ بتبيعة كما ذكرنا في نهار كما اليوم 7 جويليا عام 1807 تم التوقيع على اتفاقية تيلسيت بين الإمبراطورية الفرنسية والإمبراطورية الروسية. هذا كان أثناء فترة الحرب اللي كان يشنها الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت واللي سميت باسم الحروب النابولية. انتهت الحروب النابولية يوم 18 جويليا 1815 بعد هزيمة نابليون النهائية في معركة واترلو وتوقيع معاهدة باريس الثانية. ديما في أجندة ونتحدث عن تاريخ 7 جويليا نمشيه لتاريخ 1846 القوات الأمريكية تحتل مدينة مونتيري وياربا بوينا وهي أول خطوة لضم كاليفورنيا إليها. 7 جويليا من عام 1930 بداية اشغال بناء سد هوفر في الولايات المتحدة وهو يقع في الوادي الأسود لنهر كولورادو على ضفتي أريزونا ونيفادا بالولايات المتحدة. وتم إنشاء السد هذا خلال الفترة المسماة بالكساد الكبير ما بين عامي 1931 و 1936 وافتتحه للرئيس فرانكلين روزفلت يوم 30 سبتمبر عام 1935. 7 جويليا من عام 1937 وقوع حادثة جسر ماركو بولو بين القوات اليابانية والقوات الصينية وهي الأحداث اللي مهدت لدخول اليابانيين للعاصمة بكين ويعتبر تاريخ حدوثها تاريخا بديلا لقيام الحرب العالمية الثانية على عكس تاريخ قيامها الأكثر شيوع في سبتمبر 1939. في نهار كما اليوم من عام 1951 بداية البث التلفزيوني الملون في الولايات المتحدة الأمريكية. عام 1965 بداية البث التلفزيوني في السعودية. ثم 7 جويليا 1986 الحكومة الأردنية تصدر قرار بإغلاق مكاتب حركة فتح في الأردن بعد توتر العلاقات بين الملك حسين ورئيس الحركة ياسر عرفات. عام 1994 قوات اليمن الشمالي أو كما تسمى بالقوات الحكومية تدخل مدينة عدن عاصمة الشطر الجنوبي في المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية واللي كانت تهدف إلى إلغاء الوحدة بين الشطرين. 7 جويليا من عام 2005 تم هجوم إرهابي في لندن وربما بعض الأحداث الأخرى اللي سجلها للتاريخ اللي تنجموا ترجعوا لها بتبيعة في مثل هذا اليوم 7 جويليا. وحنتمنوا أنه تاريخ كما اليوم يسجل كل اللحظات السعيدة في حياتكم وكل المناسبات الجميلة والذكرى الجيدة. ديما نواصل معكم في ورود الصباح إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

بعينك. نهاركم زين الناس الكل, شكرا لكم على اختياركم وجيتي ذاعة تطويل اللي قانا معكم في ورود الصباح. انطلقنا من 6 ويتواصل حتى للعشرة متاها صباح. ان شاء الله نكونوا منسينكم, ان شاء الله رفقكم بالابتسامة وببداية نهار جديد تكون مليئة بالنشاط والحيوية. من بين موضوعاتنا والأخبار اللي تبعوها معنا اليوم أو الآن, نمشوا مباشرة في طلالة سريعة على أسواق المال وأسعار الصرف لليوم, ونشوفوا مع بعضنا بتبيع أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار التونسي حسب آخر التحيينات المالية. بالنسبة للأورو الأكثر استعمال في تونس بتبيع مقابل الدينار اليوم, الأورو يقابله 3 دينارات و380 مليم. الدولار الأمريكي في حدود دينارين و950 مليم. الجنيه الإسترليني يقابله بالتونسي 3 دينارات و943 مليم. الفرنك السويسري الفرنك الواحد يقابله 3 دينارات و675 مليم. بالنسبة للعملات المغاربية والعربية, الدرهم المغربي العشر دراهم مغربية بثلاثة دينارات ومية وخمسين مليم. الدينار الليبي الواحد يعادل أربعمية وستين مليم. الدينار الجزائري العشرة دينار الجزائري يقابله ميتين واحد وعشرين مليم. الريال السعودي العشرة ريال سعودي عملوا تقريبا سبعة دينارات وثمانمية وثلاثة وستين مليم. ثم الدرهم الإماراتي, ونتحدث عن عشر دراهم إماراتية, يقابلها ثمانية دينارات و38 مليم. بالنسبة للدينار الكويتي كالعادة يسجل أعلى ارتفاع بتسعة دينارات و588 مليم. العملات الأسيوية الأخرى طبعا من بينها اليوان الصيني الواحد يقابله 435 مليم بالتونسي. الألف يان ياباني طبعا يقابله 18 دينار و326 مليم. طبعا هذه جولة سريعة مقتضبة في أسعار الصرف لصباح اليوم. مشوارنا بتبيع يتوصل معكم إن شاء الله في ورود الصباح حتى للعشرة, وإن شاء الله كل ما ربما تحتاجوا بعض الخدمات في السياق هذه تلقوها معنا من خلال متابعتنا واستضافاتنا اللي ترافقكم حتى للعشرة. نهاركم زين الناس الكل, خليكم معنا, بعد شوية يكون اللقاء مع قسم الأخبار في نشرة الأخبار رفقة الزميل عمر بودربالة.

0: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار
2: السابعة صباحا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى النشرة الصباحية، والبداية بالعناوين. تطاوين المدينة تتحصل على جائزة أنظف بلدية على المستوى الوطني. قافلة بيطرية تحل اليوم ببنجردان لمداواة الإبل المصابة بالجرب. بداية من اليوم تونس تحتضن المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. في العالم استهداف سفينتين بمضيق هرمز وخروقات إسرائيلية في لبنان. إلى تفاصيل النشرة. تحصلت بلدية تطاوين المدينة على جائزة أنظف بلدية على المستوى الوطني لسنة 2025. خير الدين المؤدب المكلف بتسيير بلدية تطاوين يتحدث للأخبار عن أهمية هذه الجائزة.
3: يسعدنا أن نتوجه بحر التهاني لكافة إطارات وأعوان بلدية تطاوين بمناسبة حصول البلدية على جائزة أنظف بلدية بالجمهورية، وخاصة مهندسي النظافة وعمال اليومية للفلاح الشاحنات برفع الفضلات، مشكورين جدا ورب يبارك في صحتهم. وهو تتويج نفتخر به جميعا ويجسد ثمر العمل الجماعي والتفاني في خدمة المدينة. كما تقدم بجديد الشكر إلى جميع المواطنين المختلفين في مكونات المجتمع المدني وكل من ساهم في المحافظة على نظافة محيطنا، لأن هذا الإنجاز هو نجاح جماعي يعكس روح المسؤولية والتعاون.
2: استكملت أشغال إنجاز المدرسة الابتدائية الجديدة بمنطقة قلب إسماعيل بتطاوين بنسبة 100% لتكون جاهزة للدخول حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. نبقى في تطاوين، إن ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم بداية من اليوم وإلى غاية 10 جويلية الجاري دورة تكوينية في مجال الروبوتيك للمبتدئين. إلى جاب الزين ارتفع عدد الأشخاص الذين تعرضوا إلى تسمم غذائي إثر تناولهم عشاء في حفل زفاف أقيم مساء السبت الماضي بعمادة الميدا التابعة لمعتمدية وذرف، ارتفع إلى 180 حالة وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس عنابي. وأوضح ذات المصدر أن أغلب المصابين الذين تم نقلهم إلى قسم الاستعجالي غادروا المستشفى بعد تلقي الاستعافات اللازمة وتحسن حالتهم الصحية في انتظار معرفة الأسباب الرئيسية للحادثة بعد القيام بالتحاليل اللازمة. من المبرمج أن تحل اليوم الثلاثاء بمعتمدية بنجردان قافلة صحية بيطرية تتكون من 7 فرق بيطرية من كامل ولاية مدنين لمداواة الإبل المصابة بمرض الجرب في مراعي الوحرة والمناطق المتاخمة للشريط الحدودي، وذلك في إطار حملة جهوية مكثفة تنظمها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ومختلف الأطراف ذات العلاقة. أكثر تفاصيل عن سير الحملة وتقييم نتيجها وعن القافلة الصحية يقدمها المدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمدنين منير بن صالح.
4: على اثر تفشي بؤر لجرب قطيع الابل بمعتمدية بنجردان خاصة في مراعي الوعرة، تم الانطلاق في حملة مداوات، حيث تم مداواة حوالي 300 رأس من الإبل. الجرب هو مرض طفيلي جلدي وشديد العدوى ويؤدي إلى حدة شديدة وهزال للماشية وللإبل. العلاج هو ديما عن طريق الحقن للمادة الفيرميكتي، وسيقع يوم 7 جويلية تنظيم قافلة صحية بيطرية لمداواة الإبل تحت شعار صحة الإبل ثروة واستدامة. وتم إلى حد الآن تسجيل لأكثر من 800 رأس المرض هذا، وهي دعوة اليوم للمربين اللي عندهم المرض هذا وما همش ولم يتم تسجيل لحد الآن أن يبادروا يتصلوا بالسلطة المحلية ولا بالاتحاد لبرمجتهم في عملية المداوات في أسرع وقت، لأن حق المرض راه يؤدي إلى الهزال ويؤدي حتى إلى النفوخ تاع المواشي هذا.
2: برمجت الشركة الجهوية للنقل بمدنين خطوطا صيفية لربط عدد من مناطق ولايتي مدنين وتطاوين بشواطئ الجهة، وذلك لتسهيل تنقل المواطنين للاصطياف. الناطق الرسمي باسم الشركة شكري الجزيري يقدم التفاصيل.
5: الخطوط هذه هي كالآتي: السفرة تربط مدينة مدين بشاطئ المهم بغرارة وتنطلق على الساعة 4:30 مساء، والعودة تكون على الساعة 10 ليلا. خط آخر يربط مدينة مدين بمدينة جرجيس شاطئ سنية، سفرتين: سفرة صباحية على الساعة 6:30 صباحا والعودة 10:15، والسفرة مسائية 3:15 والعودة على الساعة 9 ليلا، إضافة إلى خطوط داخلية بمعتمدية جرجيس لربط مناطق ضواحي اللي هي الموانسة والهشام بشاطئ العموم بسونيا كيف كيف. ثم معنا سفرة صباحية وعنا سفرات مسائية تكون آخر سفرة معودة من الشاطئ العمومي على الساعة 9 ليلا. كذلك ربط مدينة بنقردان وبعض ضواحيها بالشاطئ العمومي مرسى القسيبة سفرتين في فترة مسائية، وكالعادة آخر سفرة تكون العودة على الساعة 10:30 ليلا. بالإضافة عنا كيف كيف خطوط أسبوعية من معدن بن خداش وتشمل قصر جديد ونحو شاطئ أبو غرارة أيام السبت والأحد انطلاقا من السبت هذا 11 جميلية كيف كيف.

0: 3:30 العشية ذهاب والعودة 10 ليلا، وقت خط آخر يربط بالأحمر بشاطئ بغرارة تلقى الساعة 4 مساء والعودة 9:30 ليلا. هذا معناه في الانتظار عنا تعزيز إن شاء الله باش يشمل ولاية الطويل، عشاق عربتها بمدينة جرجيس، كيف هو خط أسبوعي السبت والأحد، نعلن عليه إن شاء الله في ظهور الأسبوع هذا.
1: وطنيا، تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله ظهر يوم أمس بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري التقرير السنوي للبنك لسنة 2025. وطلع رئيس الدولة وفق بلاغ للرئاسة خلال هذا اللقاء على نتائج مشاركة تونس كضيف شرف في أعمال الدورة السنوية للكونغرس المالي لبنك روسيا التي احتضنتها مدينة سانت بيترسبرغ الروسية. وشدد رئيس الدولة على أهمية هذه النتائج، لأن أهمية هذه النتائج لا تقتصر على الأرقام والمؤشرات المالية والاقتصادية، ولكن الأهم هو أثرها على المواطن التونسي وشعوره بها في حياته اليومية في كامل جهات الجمهورية. تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات جيتاس والمؤسسة الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات إبي أدفنسد بيزنس، المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات أيروسبيس ميتينغ تينيزيا، وذلك أيام 7 و8 و9 من جويلية الجاري بتونس العاصمة. وينتظم المنتدى تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية، مما يعكس رغبة الدولة في الارتقاء بنسب الإدماج المحلي في هذا القطاع الحيوي، كما يمثل المنتدى فرصة لعرض الإمكانيات المتاحة والأفاق المتوفرة في تونس لمزيد تطوير هذا المجال باعتبار ما تحقق فيه من نجاحات هامة. ضبطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رزنامة السنة الجامعية 2026-2027 في إطار تنظيم السير العديل للدراسة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حسب منشور وجهته الوزارة إلى رؤساء الجامعات ومديري وعمداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وتنطلق السنة الجامعية القادمة حسب المنشور يوم الثلاثاء غرة سبتمبر 2026 بالنسبة إلى المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فتفتتح السنة الجامعية بها يوم السبت 12 سبتمبر 2026. في العالم، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري. وفي لبنان، قتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء وجراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في جنوب لبنان. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش. كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 4319 شخصا وإصابة 12 و203 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. إلى غزة، إن أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع حل لجنة متابعة العمل الحكومية المكلفة بحكم القطاع واستقالة رئيسها، تمهيدا لنقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية التي يترأسها علي شعث. وقالت حركة حماس إن حل المؤسسات الحكومية في غزة يشكل أرضية لتثبيت وقف إطلاق النار، في حين رحبت فصائل المقاومة الفلسطينية بهذه الخطوة ودعت كافة الأطراف إلى الإسراع والعمل الفوري للضغط على الاحتلال من أجل دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة لممارسة مهامها. أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات تجاوزات في مدينة لبيض السودانية، محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق. وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 330 طفلا خلال النصف الأول من سنة 2026. إلى فنزويلا، إن أعلن النائب بالبرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز أن عدد وفيات الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا ارتفع إلى 3535 حالة وفاة وإصابة أكثر من 16700 آخرين. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الصابئة هم جماعة دينية قديمة ورد ذكرها في القرآن الكريم ضمن الديانات التي عاشت في منطقة الشرق الأوسط، وقد ورد اسمهم في القرآن الكريم 3 مرات تقريبا مع اليهود والنصارى، مما يدل على أنهم كانوا معروفين في زمن نزول القرآن. توجد آراء مختلفة حول هوية الصابئة بالضبط. أشهر رأيين يقولان إنهم جماعة دينية ما زالت موجودة إلى اليوم، وخاصة في جنوب العراق وإيران، يقدسون الماء الجاري ويعتبرون التعميد في الأنهار طقسا دينيا مهما، يؤمنون بإله واحد ويوقرون أنبياء مثل آدم ونوح عليهم السلام، ويعطون مكانة خاصة للنبي يحيى، ولديهم كتب دينية مكتوبة باللغة المندائية وهي إحدى اللهجات المنبثقة عن اللغة العربية. فيما يقول التعريف الآخر للصابئة إنهم الصابئة الحرانيون، وهم جماعة كانت تعيش في مدينة حران في شمال بلاد الرافدين. كانوا يميلون عادة إلى عبادة الكواكب والنجوم، ويمزجون بين الفلسفة اليونانية وبعض المعتقدات القديمة. ويعتقد بعض المؤرخين أنهم تبنوا اسم الصابئة في العصر الإسلامي ليحصلوا على وضع ديني معترف به. كلمة صابئ في اللغة العربية قد تعني الذي خرج من دين إلى دين آخر، ولهذا استخدمها العرب قديما لوصف من يترك دين قومها. بشكل عام يعد الصابئة من أقدم الجماعات الدينية في المنطقة، ولهم تقاليد وطقوس خاصة خصوصا فيما يتعلق بالطهارة بالماء والاهتمام بالحياة الروحية. وما زال الصابئة المندائيون يحافظون على هويتهم الدينية والثقافية رغم قلة عددهم اليوم بسبب الهجرة والظروف السياسية التي مرت بها مناطق وجودهم. موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

لك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: الصباح.
1: ورود الصباح مع لامعة بن عثمان كل ثلاثاء،
0: كل ثلاثاء
1: من السادسة إلى العاشرة صباحا على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين.

نرجو لكم من جديد صباح النور. أهلا وسهلا بكل الملتحق بنا الآن في الاستماع لموجة الإذاعة التونسية من تطاوين. هذه ورد الصباح اللي قنا معكم متواصل حتى للعشرة، وبعد نشرة الأخبار ومتابعتنا لكل أخبار تونس والعالم بطبيعة، وتحيتنا للزميل عمر اللي كان في تأمينها. أكيد مجموعة من المواضيع اللي مازلتوا بشتبعوها معنا والفقرات القارة، من بينها فقرة مناعة اللي تعنى بترشيد السلوك الغذائي. إن شاء الله هذا يكون بعد وقفتنا الرياضية والأخبار الرياضية اللي بعد شوية إن شاء الله تكون حاضرة معنا في ورود الصباح. نرحب بكل ما التحق بنا في الساعة هذه، وإن شاء الله صبحية خفيفة على قلوبكم، إن شاء الله تكونوا مرتاحين وتكونوا بصحة جيدة الناس الكل. أيضا من بين فقراتنا القارة إن شاء الله بشتبوه في جزء هذية عطر الورد. اليوم عطر الورد باش يحتفي بالأم مع المدربة في نوع الاجتماعي صابرين الوافي. خليكم معنا الفقرات هذية تبعوها تباعا إن شاء الله حتى الثمانية، وبعدها المشوار يتواصل في مجموعة أخرى من الفقرات القارة والمواضيع اللي باش نطرحها معكم والاستضافات زادة من بين فقراتنا المهمة اللي نتصور إن شاء الله تحصل فيها الإضافة على مستوى الصحة وعيادة الصباح. مهم أنه نتحدث في عيادة الصباح اليوم على الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية. الحمد لله هي الأيامات هذه نسمات عليلة وإن شاء الله تتواصل نسمات هذه، لكن مهم نعرفوا كيفاش نحميه بشرتنا من الأشعة فوق البنفسجية. هذا هو موضوعنا الرئيسي للجزء الثاني أو الثالث من ورود الصباح. نهاركم طيب الناس الكل، خليكم معنا نمشيوا الأغنية أخرى وبعدها مباشرة نلتقيكم الزميل عبد الكريم حمدي في آخر الأخبار الرياضية.

0: فاسبور.
1: صباح النور مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي. المونديال يتواصل دون البلدان المستضيفة التي تسقط تباعا آخر المغادرين، بلاد العمسام، الولايات المتحدة الأمريكية، رغم تدخل ترامب وفرض قوت ونفوذه بإلغاء ورقة حمراء لمهاجمه فلوريان بالاغون. منتخب أمريكا يغادر المسابقة ليلتحق بالمكسيك وكندا، والبقية الهزيمة كانت مذلة فجر اليوم بمدينة سياتل أمام بلجيكا 4-1 في مباراة كانت بالطول والعرض لزملاء لوكاكو قبل هذه المواجهة. مواجهة أوروبية خالصة ودرب الجزيرة الإيبيرية، أسبانيا البرتغال، مباراة لم ترتقي فنيا إلى لقاءات ثمن النهائي للنجمين كريستيانو رونالدو ولامين يامال، حذرين بالغياب في مواجهة البارحة، لقاء حسم بهدف واحد في الوقت القاتل دقيقة 91. البديل ميكائيل ميرينو يسجل في مرمى البرتغال ويمنح الترشح للمنتخب الإسباني. منتخب البرتغال اللي كان على مجمل المباراة أفضل من الماتادور، لكن الحذر المبالغ فيه من المدرب روبرتو مارتينيز يحكم على زملاء الدون بالمغادرة. البرتغال تغادر، الدون يعتزل، والإسباني روبرتو مارتينيز يعلن رحيله عن تدريب برازيل أوروبا. اليوم يختتم الدور الثمن النهائي بزوز مواجهات. في الخامسة المنتخب المصري في لقاء ضد المنتخب الأرجنتيني للتحكيم للفرنسي فرانسوا ليتسكي، وفي التاسعة المنتخب السويسري ضد المنتخب الكولومبي السلفادوري إيفان بارتون في تحكيم المباراة. لحد الآن 3 مواجهات من 4 باتت أكيدة لدور الثمانية: الخميس المغرب فرنسا، الجمعة إسبانيا بلجيكا، الأحد النرويج إنجلترا، في انتظار نهاية مباريات اليوم ومعرفة من سيكون من ضمن الرباعي والمواجهة، هل ستكون أرجنتينية سويسرية مصرية كولومبية. ننتظر اللقاءات على مستوى وطني وأخبار فرقنا. الترجي الرياضي للجرجيسيا اليوم انطلاقة التحضيرات للموسم الجديد تحت شرف المدرب منصف مشارك الهيئة المديرة، وفي بلاغ نشر أمس على الصفحة وأول أمس على الصفحة الرسمية للنادي أكدت أنها تواصل التسيير اليومي للشؤون الفريق إلى حين انعقاد الجلسة العامة الانتخابية المبرمجة خلال الأسبوع الأخير لشهر جويليا. الهيئة المديرة تعلم أنه البداية من اليوم يتم طرح شركات الموسم الجديد، ورسميا أشرف بن ضياف سيواصل المشوار مع الفريق الموسم القادم. النادي الإفريقي أمس الدخول في ترابز تحضيري بمنطقة جامارتا. المدرب فوزي البنزرتي برمج زوز حصص تدريبية يومية، أولى بدنية والثانية أولى بدنية صباحية والثانية فنية في المساء. المنتدب الجديد ياسين مريح كان حاضر في أول الحصص التدريبية وأمس تم تقديمه رسميا للإعلام مقابل غياب ثنائي المنتخب فراس الشواط والحارس مهيب الشامخ، لمنحهم المدرب فوزي البنزرتي أيام للراحة بعد العودة من المونديال. الترجي الرياضي التونسي يوم الأحد القادم انطلاقة التحضيرات و16 جويلية الدخول في ترابز تحضيري بعين دراهم لمدة 10 أيام. الإطار الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي ريجي كامب الروماني كمدرب، ديو فيوريل كمساعد أول، من النفاتي مساعد ثاني، معد بدني سليم لبرق، ومدرب حراس مبروك العكرمية. هيئة الدعم لفريق النجم الرياضي للساحلي صدقت مساء الأمس على قائمة كريم العكروت لتولي الهيئة التسهيرية الفريق، وذلك إلى حين انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للفريق. رومين فولز المدرب الجديد للاتحاد الرياضي المنسيري انطلق أمس في تدريب الفريق صحبة صلاح بن حفصية كمساعد، حسين بطار كمعاد بدني، محمد الزوابي كمدرب حراس، وماكي بالاس كدي كمحلل أداء. مهاجم السي اس اس عمر بن علي انتقل رسميا الى نادي الانيا سبور التركي، وامس تم تقديمه في المقابل هيكل الشيخاوي قريب جدا من فريق السي اس اس، واعلن الرسمي الصفقه في الساعات القادمه. فريق فيبورغ الدنماركي اعلن امس انتداب الظهير الايمن للملعب التونسي عياض الرياحي بعقد لمده موسمين. جددت الهيئة المديرة لفريق التقدم الرياضي بساقطة الدائر ثقتها في المدرب يسري بالكحلة ليقود الفريق الموسم القادم في أول موسم للساقية في الرابطة الأولى. الهيئة المديرة لفريق سبورتينغ المقنين أعلنت اتفاقها مع المدرب محمد الأسويحلي لتدريب الفريق الموسم القادم في بطولة الرابطة الثانية. أختم بموعد الجلسة العامة الانتخابية في موعدها الثاني لفريق جمعية بلبل الرياضية يوم الجمعة 17 جويلية 2027. باب الترشحات مفتوح إلى يوم 16 جويلية. جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، موعد رياضي قادم العشرة دقيقتين في أنفو سبور. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، للقاء.
0: أنتم تستمعون إلى ورود الصباح.
2: ورود الصباح.

0: معكم في الجزء الثاني من حصتنا في ورود الصباح اللي قنا معكم يتوصل حتى للعشرة. شكرا لكم على اختياركم وجدت الإذاعة التونسية من تطاوين, وإن شاء الله بداية يوم سعيد للناس الكل. نمشي مباشرة لفقرتنا اللي طعنا بالسلوك الغذائي.
1: مناعة
2: مناعة
1: مناعة.
0: ومعاكم بطبيعة ماذا بين يكون سلوكنا الغذائي سوي حتى نحافظوا على سلامة أبداننا وأبدان صغيراتنا. خاصة نعرفوا اليوم في فصل الصيف صغيراتنا يقبلوا برشا على استهلاك المثلجات, وحتى الكبار بطبيعة مع ارتفاع درجات الحرارة لاحظوا أنه الاستهلاك في المادة الغذائية هذية يرتفع بدرجة كبيرة برشا. هذاك علاش اخترنا باش نتحدث في مناعة عن سلوكنا كيفاش نجم يكون في استهلاك المثلجات مثلجات, وخاصة ردوا بالنا من بعض المخلفات الصحية اللي تنجم تحصل في صورة ما استهلكنا مثلجات غير صحية. عايشة الملومي أخصائية التغذية حاضر معنا على خط المنوعة. سيدة عايشة صباح النور وشكرا لك على قبول دعوتنا والحضور معنا.
3: العفو, صباح النور, صباح الفل سيدة لام عليك وكافة مستمعين إذاعة تطاوين, مرحبا بك.
0: شكرا. إذن كما ذكرنا كل ما ترتفع درجات الحرارة كل ما تزيد الرغبة في تناول المثلجات عند الصغيرات والكبار, هيك ولا عايشة؟
3: أكيد أكيد, موضوع الساعة
0: موضوع الساعة
3: مع ارتفاع درجات الحرارة أكيد فما إقبال كبير على استهلاك المثلجات كما الكبار كما الصغار. اليوم باش نعطيو بعض النصايح في إطار الموضوع هذايا. تجنب أي مخلفات سلبية في حال تناول المثلجات تكون ماهيش باهية. أول حاجة نأكد عليها سيدة لامعة, هي ضرورة منين نشريو المثلجات نتاعنا, البلايص اللي نشريو منها تكون معناها والطرق الحفظ. أنا عليك طرحت النقطة هذه, تولينا في كل حومة في كل تخريب في كل شارع نشوفوا مثلجات تباع في الديار, تكون مو في سشيات معناها بلاستيك ما هي حتى سشيات معناها غذائية تكون في كيسان جيتابل. هذه حاجة. الحاجة الثانية ما عليها حتى معناها عليها إتيكات, عليها حتى شيء معناها ما نعرفوش المصدر شنو هو, ما نعرفوش شنو اللي المكونات تحت, كل أغلب يكون سكر ماء ملونات هذه هي مضرة بالصحة. لذا نصيحتي المكان منين نشريها هذه حاجة. لولا الحاجة الثانية تكون معلبة وتكون خاضعة للرقابة الصحية ضروري جدا, وتكون معناها تابعة علامة تجارية باش نعرف هني وقت اللي نقرا على معناها شنو اللي فيها وشنو اللي والتأكيد. الحاجه ناكد عليها هي اول حاجه باش نثبتوا فيها, نثبتوا في تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحيه, هذا من النقاط اللي ضروري جدا اني باش ناخذ معناها اي هو اي ماده غذائيه وخاصه المثلجات.
0: هو المفروض يكون بائع المثلجات حريص على المساله هذه, ولكن ما فيها باس زاده الى جانب نصور يتحلوا بالمسؤوليه هذه, ولكن الى جانب مراقبه صاحب المحل لابد من انه المستهلك يكون واعي باهميه انه نشوفوا التاريخ المدون على علبه الاستهلاك.
3: اكيد هذه نقطه ضروري جدا. كيفاش نختار معناها مثلجات تكون صحيه
0: يعني لهنا نقولوا فما مثلجات صحيه ومثلجات غير صحيه؟
3: اكيد فما. هو شوف احنا ديما نحاولوا نقربوا للصحي, حتى كان هي في العاده وراه هو سيده لمعه باش نكونوا متفقين مثلجات صحيه اللي نجموا احنا نحضروها في الدار, ما انا نعرف اللي زانغريديون والطريقه الصنع وكل شيء نحضروها في الدار. لكن هذايا ما نعرف الناس كلها هي تحب كي تخرج باش تاخذ ما انا مانيش باش نمنعها, لكن نحاولوا انها اول حاجه ديما وقت اللي نقراه على معناها المدون على الامبالاج نلقوا مثلجات نباتيه. اش معناها نباتيه؟ يكون الباز نتاعها حاجات نباتيه كما حليب جوز الهند والا حليب اللوز, معناها حاجه تكون المصدر نتاعها نباتي. نبعدوا على الحاجات هذيك اللي تكون فيها برشا زبده برشا زيوت مهدرجه,
0: مصادر حيوانيه معناها تكون مصنوعه من مصادر حيوانيه واضح,
3: وخاصه اللي كل ما هو فيه مكتوب فيه زيت النخيل نبعدوا عليه
0: واضح.
3: الحاجه في المثلجات نلقوا بلغتنا اللي غرت جلاسي هذا يعرف حاجه منصوف بها, خاصه وقت اللي يكون يغورتنا يغورت طبيعي من خاصه للكبار, يعني نجم الصغار ما همش ما أقل رغبة أن يستهلكوا. أما بالنسبة للكبار اللي غرت المثلج راهو حاجة منصوح بها حتى على المعدة يكون خفيف على المعدة النجم ناخذوه. للمثلجات المصنوعة تكون الباز متاعها غلال
0: أي؟
3: وإلا اللي تحتوي على معنى اللي في الوساك الفواكه الجافة كيف وضمها حاجات كلها ما تكون الأكثر صحية. معنى هنا الوقت باش نختار المثلجات هي تعتمد على أنها تكون فيها معنى غلال طبيعية تكون فيها أقل بلونات صناعية قد ما يكون لأن برشا اللي قاعد نشوفوه ساعات يبدو معناها مثلجات عند صغيراتنا تبدأ سايحة كلها ألوان كلها كلورا هذوما راهم حاجات ماهوش منصوح بها سيدي لما نحاول كل ما هو أقل فيه معناها مواد مضافة كما الملونات والمنكهات مضابينا حاجات تكون الميل الطبيعي أكثر ومضابينا بأقل نسبة سكر.
0: أي هو لهنا ممكن السلوك الصحيح وقت اللي الأولياء يخرجوا مع صغيراتهم هم اللي يختاروا لهم مش نخلوا الصغير على كيفه معناه يختار صحيح يعني باش نقصوا شوية من حريته لكن في إطار أنه صحته هي المقابل الأساسي وأنه نخذ له حاجة صحية ما فيها بأس احنا نختاروا للصغيرات متاعنا المثلجات اللي نجموا يستهلكوها بالمواصفات اللي كنت تحكي عليها في النصائح الغذائية.
3: أكيد سيدة لامعة كما حكيت هذوما أكثر حاجة أكثر نقاط اللي نركزوا عليها في استهلاك المثلجات. بحاجة أخرى سيدة لامعة مظابينا وقت اللي ناخذ المثلجات لأن وقت اللي بيعوها في مثلا في المساحات الكبرى أو عند التجار الفريجيدار هذيك فريجيدار خاصة معناها بحفظ المثلجات راهي الفريجيدارات الموجودة في ديارنا ما تنجمش تحفظ المثلجات كما تحفظ لذا ماذا بينا وقت ناخذوها نستهلكوها مباشرة مش نجيبوها للدار وتذوب شوية ونعاودوا احنا نجمدوها في راهو ماهوش مش
0: هذيا لهنا نحكوا على سلسلة التبريد ومخاطر انقطاع سلسلة التبريد ينجم يخلي اثار غير صحية تماما على المنتوج نتاع المثلجات بصفة عامة وبعد يعمل مضاعفات صحية لقدر الله. فمهم جدا انه كما ذكرت مباشرة بعد اقتنائنا للمثلجات نستهلكوها من نخلوهاش يعني لين نروحوا للدار ونعاودوا تبريدها مرة أخرى.
3: إيه هذه نقطة مهمة.
0: صحيح.
3: اللي أنا أراه معناه تنشم توصل تعمل سيدة لامعة معناه الطريق وقت اللي يصير مع الذوب شوية ونعاود نثلجوها ونعاود نستهلكوها راه تنجم تعمل تسممات تنجم تعمل أقلاق في المعدة. إذا نحاولوا النقاط هذوما أهم هذوما أكثر نقاط نركزوا عليهم هما الأماكن البيع التاريخ الصنع وطريقة انتهاء الصلاحية كما قلنا
0: مكوناتها غذائية
3: أكيد وإن شاء الله رب يحفظ صغيراتنا وكافة مستمعينا وإن شاء الله نعيش كيف لباس
0: إن شاء الله. يعطيك صحة خصائية التغذية عايشة اللملومي على كل المعطيات هذه في علاقة باستهلاكنا للمثلجات موضوع مهم جدا وإن شاء الله حصلت الإضافة من خلال النصائح الغذائية اللي قدمتها والتركيز على النقاط اللي كنت تتحدث عليها سيدة عايشة وفعلا يعني الخيار الوحيد أمام ارتفاع درجات الحرارة هو استهلاك المثلجات وحتى نخفوا شوية من حرارة الطقس ولكن يلزم يقابلها استهلاك جيد ويكون واعي جدا بأهمية المحافظة على سلامتنا. إن شاء الله الناس كنت تتمتعوا بالصحة والعافية وبالصحة والشفاء للناس اللي تفطر في قهوتها الآن.

0: نوصل معكم ديما، مرحبا بكم، مرحبا بالناس اللي التحقت بنا الان في الاستماع. انتم معنا في ورود الصباح لقناه انطلاق من 6 متواصل حتى للعشرة متاع الصباح على موجات اذاعه تطاوين. وهكا نوصلوا لفقره عطر الورد. عطر الورد اللي انطلق منذ الاسبوع الفارط في نفس التوقيت تقريبا، وكان محور حديثنا الاسبوع الفارط الاب. اليوم نحكيه على الام. الام اللي هي الحياه، هي السند، هي الامان، هي اللي تعطي وما تنتظرش ربما العطاء اللي تعطيه، يعني هو الحب الثابت اللي ما يتغيرش مع مرور الوقت. تحياتنا لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا، والرحمة إن شاء الله لكل الأمهات اللي غادروا هذه الدنيا. عطر الورد بإمضاء صابرين الوافي المدربة في النوع الاجتماعي.
1: عطر الورد، عطر الورد.
2: صباح الخير. يقولوا لكل وردة عطر يميزها، أما اليوم في عطر الورد باش نحكيو على عطر ما يذبلش. أمي قبل ما نعرفوا نكتبوا اسمنا كانت هي تحفظ ملامحنا، وقبل ما نعرفوا نمشيو كانت هي تمد يدها، وقبل ما نتعلموا ننطقوا كلمة نحبك كانت هي تحبنا بلا شروط لا حدود. الأم مش إنسانة عادية، هي اللي تعرف تضحك وقلبها يبكي وتقول أنا لباس، وهي تعبها أكبر من الكلام، تنسى نفسها مش تتذكروا أحلامنا. تعرفوا شنية أغرب حاجة؟ إنها تفرح بنجاحنا كأنه نجاح نجاحها هي، وتتوجع لوجيعتنا وكأن الوجيعة تسكن في قلبها. يا أمي سامحينا على كل حزن تأج وعلى كل كلمة حلوة خبيناها. يوم إذا كانت أمك تسمع في صوتك امشي لها بوسي شبينها وشد يدها وقلها يا أمي انتي مش وردة في حياتي، انتي البستان الكل، وانتي العطر اللي كل ما كبرت زاد يفوح في روحي. واذا كانت بعيدة هز تليفونك وخلي صوتك يوصلها، الكلمة الحلوة عمرها ما تجي متأخرة. واذا كانت عند ربي ارفع يدك ودعي لها على خاطر الامهات، حتى كان غابوا على العين ما غابوش لحظة على القلب. وفي الأخير يمكن الورد يعطر نهارنا، أما الأم تعطر عمرنا كامل، لأنه أجمل العطور مش اللي نرشوها على جسادنا، بل اللي تخليها المحبة في رواحنا. وأول عطر يسكن رواحنا هو عطر الأم. كنت معاكم في عطر الورد، إلى لقاء جديد مع وردة جديدة وحكاية جديدة وقلب جديد يتعلم كيف يحب أكثر. صباحكم حب، وصباح كل أم جنة تمشي على الأرض.
1: عطر الورد، عطر الورد.

0: إشهار. الخير فوق ديارنا والشمس ساطعة وبلاش، علاش ما نستغلوهاش وهي اللي تخلص فاتوراتنا. شركة الأحمر للطاقة الشمسية تبسط لك التكنولوجيا وترجع العداد يدور لصالحك. كلمنا على 21 179 979 أو 97 662 799 أو زورنا في فرعنا مقابل جمع الأنصار حي المهرجان. إشهار إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي عزيزة.
0: إشهار إشهار.
2: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي. ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الغوبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
0: إشهار
3: موجز الأخبار.
4: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تحصلت بلدية تطاوين المدينة على جائزة أنظف بلدية على المستوى الوطني لسنة 2025. استكملت أشغال إنجاز المدرسة الابتدائية الجديدة بمنطقة جلف إسماعيل بتطاوين بنسبة 100% لتكون جاهزة للدخول حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم بداية من اليوم وإلى غاية 10 جويلية الجاري دورة تكوينية في مجال الروبوتيكا للمبتدئين. من المبرمج أن تحل اليوم بمعتمدية بنجردان قافلة صحية بيطرية تتكون من 7 فرق بيطرية من كامل ولاية مدنين لمداواة الإبل المصابة بمرض الجربة في مراعي الوعرة والمناطق المناطق المتاخمة للشريط الحدودية. برمجت الشركة الجهوية للنقل بمدنين خطوطا صيفية لربط عدد من مناطق ولايتين مدنين وتطاوين بشواطئ الجهة، وذلك لتسهيل تنقل المواطنين للاصطياف. ضبطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رزنامة السنة الجامعية 2026-2027 في إطار تنظيم السير العادي للدراسة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حسب منشور وجهته الوزارة إلى رؤساء الجامعات ومديري وعمداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بقاء الاحتلال الصهيوني في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حل لجنة متابعة العمل الحكومي المكلفة بحكم القطاع واستقالة رئيسها تمهيدا لنقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية التي يترأسها علي شاث. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقذ في الفضاء السيبرني.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: الصباح.
1: ورود الصباح مع لامعة بن عثمان كل ثلاثاء من السادسة إلى العاشرة صباحا على موجات الإذاعة التونسية من تطاوين.
2: صباح الخير
3: وصباحكم زين مستمعينا وين ما يوصل بث موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. معاكم في ورود الصباح وقيد باش نعرفوا أحوال الطقس إن شاء الله. بعد شوية نكونوا في المعهد الوطني للرصد الجوي ونعرفوا آخر المستجدات في علاقة بطقسنا اليوم. وتحياتنا لكم بتبيعة للناس اللي في الكياسات في الثنية للخدمة إن شاء الله. بداية يوم مكللة بالنجاح إن شاء الله, تكونوا في برشا نشاط وحيوية بما أنه الطقس مناسب ليامات هذية. ونعطوكم فكرة على الجزء هذية بعد طبعا موجز الثمانية حتى للتسعة. برشا فقرات أخرى تستنى فيكم وبتبيع إلى جانب الفقرة أو الجزء الرابع من حصتنا اللي توصل حتى للعشرة. إذن بعد شوية إن شاء الله كما ذكرنا نحاول نتعرف على أحوال الطقس, ثم نكونوا في عيادة الصباح اليوم باش نتحدث عن الحماية من الأشعة فوق البنفسجية. ونستضيف معنا الدكتورة لميا الصالح ونعرفوا طرق الطبية أو النصائح الطبية اللي تخلينا حافظوا على بشرتنا خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض الفترات في اليوم.

أكيد نواصلوا مع الإيقاعات هذه بعد شوية بعد ما تأخذوا فكرة على أحوال الطقس. الطقس اليوم ثلاثاء 7 جويلية 2026 عامة صافي لقليل السحب، فما ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمتفرقات الوسط الغربي. الحرارة في ارتفاع نسبي تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات. البحر اليوم قليل الاضطراب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى آخر النهار بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية. هذه فكرة على أحوال الطقس بالطبيعة، وإن شاء الله كل الفترات لليوم يكون فما نسمات تعاونكم وتساعدكم على قضاء شؤونكم في بداية نهار جديد إن شاء الله يكون مليء بصحة ونشاط.

ديما معاكم في ورود الصباح. نمشي للأخبار اللي توتر البارح برشا. تسجيل حوالي 200 حالة تسمم غذائي. تفاصيل الخبر ذي المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بجابس أحمد ناجي أكد اليوم الصباح أنه تسجيل الحالات التسمم هذه أغلبيتهم غادروا للمستشفى بعد تلقي العلاج اللازم. وبش نعرفوا أطوار الحادثة هذه تحدث ناجي قال أنه تسجيل هذه الحالات كان عقب تناول المصابين وجبة عشاء كانت خلال حفل زفاف أقيمة بمنطقة المطوية من ولاية جابس نهار السبت الماضي. وأشار أنه أعداد الحالات المتوافدة على المستشفى وزرف ضعفت بسرعة لتصل للعدد اللي تحدثنا عليه برشا 200 حالة تسمم غذائي اللطف على الناس الكل. في نفس السياق وفي نفس التوضيح الحادثة هذه بعد عمليات الاستقصاء والأبحاث الأولية تبين أنه السبب الأقرب للتسمم هو تناول مادة الطاجين أو السلطة نظرا لاحتوائها على مكونات سريعة التعفن والتلف. وفيما يتعلق بالوضع الصحي للمصابين الحمد لله المنسق الجهوي أحمد ناجي بين أنه الأعراض كانت مطابقة لدى الجميع وتمثلت في القي والإسهال فقط وارتفاع درجات الحرارة وأكد أنه الوضع تحت السيطرة بعد إسعاف كل المرضى. إذن مهم جدا أنه نردوا بيننا ونكونوا ديما محتاطين من لقدر الله التسممات الغذائية اللي تنجم تحصل في مثل هذه المناسبات. إن شاء الله ربي تم مناسبتنا بالخير والعافية. ومهم نركزوا في كل المسائل اللي تنجم تمسنا صحيا وتنجم تكون في حالة تسمم غذائي لقدر الله كما الحادثة هذه. ونتصور يعني غيرت شوية الأجواء يعني وقت اللي يكون فما 200 حالة تسمم غذائي فعلا باش تأثر شوية على مناسبة الزفاف. على كل إن شاء الله الوضع يواصل تحت السيطرة بعد إسعاف كل المرضى تقريبا وإن شاء الله المضاعفات تكون قليلة. وإن شاء الله معاش نسمع بمثل هذه الأحداث وردوا بنا برشا من حدوث التسممات الغذائية اللي هي عادة ترتبط بارتفاع درجات الحرارة وتعرض المنتوجات للدرجات الحرارة هذه يخلي حالة التسمم لها سريعة جدا. إن شاء الله الناس كل تمتعوا بالصحة والعافية وبش نبقى في نفس السياق إن شاء الله بعد شوية ونتحدثوا صحة نتحدثوا عن الأشعة فوق البنفسجية. خليكم معنا نواصل معكم في الإيقاعات.

0: ورود الصباح.
1: يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح
2: يا أحلى صباح.
3: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل ورود.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده.

0: عيادة الصباح. عيادة الصباح. عيادة الصباح.
1: وهذايا وقتكم مع الصحة والنصائح الطبية في عدة مواضيع في كل مرة في نفس التوقيت. اليوم اخترنا نتحدث عن الحماية من الأشعة فوق البنفسجية مع ارتفاع درجات الحرارة بالطبيعة. مهم جدا أنه نعرفوا النصائح اللي نجموا ناخذوها اليوم من خلال استضافة الدكتورة لميا صالح حاضرة معنا على خط المنوعة. دكتورة لميا صباح النور وإن شاء الله تتمتع بالصحة والعافية.
2: صباح النور أخلامة وصباح النور كتب مستمعي إذاعة التوقيت.
1: شكرا يعطيك الصحة على قبول الدعوة. إذا نتحدث عن التأثيرات المعروفة للأشعة فوق البنفسجية على الصحة. علاش نتحدثوا؟ خطر مهم جدا أنه نحمي ورواحنا وناخذ المعطيات اللي تنجم تخلينا فعلا يعني واخذين كل الاحتياطات للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. شنية أبرز المعطيات اللي تنجم تمدنا بها في السياق هذا يا دكتورة لميا؟
2: بالنسبة للتوى بنعرفوا إنها التوى عندها مدة ارتفاع إذا إشعة الشمس. إشعة الشمس فيها كما قلنا الأشعة فوق البنفسجية اللي موجودة حتى كي يبدأ فما يعني كما نقولوا إحنا مش ارتفاع درجات الحرارة بالطبيعة حتى تحت السحب رايت نجم تسعتها. كما عندها منافع بالطبيعة الأشعة فوق البنفسجية إنها هي تمكننا من التحلل متاع الفيتامين دي اللي موجود على الجلد اللي عنده هو منافع لل شسمة للكالسيوم وللنمو بتاع الصغيرات والعظام للناس وكل بطبيعة. أما نعرفوا في أي حاجة تفوق الحد متاعها بطبيعة نجم تكون تعطي مدار من حاجة هي إنها هي بطبيعة إن كي نتعرضوا بطبيعة يعني الوقت مطول للأشعة هذية وإلا في أوقات الذروة اللي تكون فيها خاصة مع فصل الصيف في درجة الحرارة أوقات الذروة اللي بطبيعة ما بين الأكثرية ما بين العشرة حتى الأربعة على شيء فيهم النسبة قوية على الأخر متاع الأشعة هذية. بتبع الأشعة هذية تكون عندها مضار خاصة أول حاجة على الجلد. الجلد نجم تكون تتسبب في حروق بتبعها حسب حسب درجة يعني التعرض وإلا قوة متاع الأشعة في الشمس الاحتياجية وإلا تعرض يعني بصفة مستمرة للأشعة هذه نجم يكون مع يعني مع على المدى الطويل بعيد الشر يعني نجم يكون سبب يعني في شيخوخة مبكرة للجلد وإلا حتى عفوا الجميع نجم يكون حتى توصل حتى الحالات متاع سرطان الجلد. وتنجم في نفس الوقت يعني كي نقولوا احنا المتعارف عليه نقولوا احنا ضربة الشمس بالعرمية بتاعها خاصة تو برشا عبيد تمشي للبحر وإلا حتى للعباد اللي معرضة بحكم المهنة متاحة
1: بالضبط. فما برشا ناس فعلا يخدموا تحت تحت أشعة شمس حارقة جدا ومضطرين يعني
2: مضطرين على غالب شاء الله يكون في عون الجميع
1: إن شاء الله يرى
2: الأشخاص هذوما بطبيعة لازم إنهم على الأقل إحنا نعطوهم مش هما أفكار إنهم هما يحاولوا إنهم باش نتفادوا المخاطر متاحة باش ما نتفادوا إنها من الأعراض متاع ضربة الشمس لو كان مش تحب نحكوا عليهم هكا
1: أكيد باش نرجعوا ومهم جدا أنه نعطوهم النصائح هذه كما ذكرنا ديما وتحياتنا للعمال اللي فعلا مضطرين يكونوا تحت أشعة الشمس مباشرة لفترات طويلة عادي يخدموا على الراحة مربي عينهم لكن مهم أنه يحافظوا على صحتهم. دكتورة لميا بعد شوية نرجع لك بعد ومضة إشارية ثم نواصل في نفس السياق.
3: إشهار صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موندام البرا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايب صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تي تي.
1: إشهار نواصل معكم في عيادة الصباح وموضوعنا نذكركم الأشعة فوق البنفسجية شنية الأثار الضارة للأشعة هذية وشنية النصائح الحماية منها. نواصل مع الدكتورة لميا صالح حاضرة معنا على خط المنوعة. نواصل معك دكتورة مهم بعد ما تعرفنا على تأثيرات الضارة للأشعة هذية شنية الأساليب الوقاية أو الحماية اللي تخلينا في مأمن إن شاء الله وربي يحمي الناس الكل.
2: بالنسبة كما حكينا على الأشخاص اللي يضطروا بحكم الخدمة نتاعهم إنهم باش يتعرضوا للأشعة هذه نتاع الشمس، إذا فما فئة أخرى هما الفئات كما احنا نقولوا الفئات العمرية الكبيرة في العمر وإلا صغار، حتى الحكومة راهم من الأشخاص اللي تكون يعني المدار نتاع أشعة الشمس تكون عندهم نسبة أكبر بتاع هذوما يلزمنا زادة، وإلا أصحاب الأمراض المزمنة هذوما الفئات هذوما نحن اللي تحب يلزمهم اهتمام أكثر من الأشخاص الأخرين، وذوما بطبيعتنا نحاولوا بطبيعتنا ديما نبعدوهم كما قلت لك الخروج يعني كاش اللهم للضرورة القصوى نبعدوا عن الأوقات نتاع الضرورة هي الحاجة الوقائية الأولى اللي نجم نبداو بها. في صورة ما إذا بالنسبة للناس الكل في صورة ما إذا الشخص اضطر إنه باش يخرج وإلا حاجة وكل بطبيعة ثم أول حاجة نبداو بالارتداء مثلا حاجة كما نقولوا احنا نظلة وإلا حاجة تكون بطبيعة
1: تغطي الرأس
2: تحمل تغطي الرأس وإلا بطبيعتنا اللي نحاول نلبس حاجات فيها قطنية أكثر وتكون الفتحة الفتحة متاع اللون بطبيعة تكون نظارات شمسية بطبيعة تكون جدا تحمي يعني فيها نسبة كثيرة حتى متاع وقاية وإلا زادة استعمال الواقي متاع الشمس الكرون بطبيعة فما فيهم نوعيات اللي تحمي، أما بطبيعة راهو بالنسبة للواقي متاع الشمس فيهم زوج نوعيات بطبيعة حتى للدرجة 50 و30 بطبيعة كل واحدة والنسبة متاع النوعية متاع الجلد متاع البشرة متاع الشخص، والمستحسن إن التجديد متاعها راهي التجديد متاعها على الأقل كل ساعتين خاصة للأشخاص اللي باش تعرضت بنسبة كبيرة ولا خاصة تو اللي تمشي للبحر وكل شيء.
1: رغم اللي فما ديزيكرون معناها المفعول متاعهم ينجم يكون أكثر في عدد الساعات كل فترة صبحية كاملة ولا
2: أكثر. أما كي باش نتعرضوا لنسبة أكبر مستحسن يكون التجديد متاعها
1: واضح وإحنا معروف علينا في الجنوب ديما درجة الحرارة
2: تعملها مصباح وتمشي نهار كامل وخطرة واحدة العافية دونك ننساو في الحاجة هذيا باش نتفادوا أن احنا الحروق اللي تكون ساعات الجلدة. بنقول الحاجة الأخرى زيدة هي نكثروا من شربان الماء خاطر شربان الماء باش نتفادوا الشياح كما قلت لك نرجع بعد نحكيوا على الاعراض نتاع ضربه الشمس وكيفاش نولي خاطر اكثر من اسباب نتاعها ان هي تعمل برشا شيح ينقص الماء برشا في البدن وهي اللي تسبب في الاعراض اللي تنجم ساعات توصل حتى لفقدان الوعي والاغماء. الشربان الماء حتى كان انه الشخص ما يكونش عطشان يمشي
1: يشرب برشا ماء
2: كل بشرب برشا ماء يبعد على المشروبات الغازيه والحاجات اللي فيها برشا سكريات خاطر بالطبيعه هيك تنقص نسبه الماء في البدن. وثم اهم نصائح خاصة وبالنسبة للحتى كيفاش نجلس معانا شخص نتفادوا انه حتى باش يبقى في الكهرباء ولا حاجة راهي الانعكاس نتاع أشعة الشمس على الجدار نتاع الكهرباء راهي تكون تقوي النسبة أكثر نتاع الأشعة هذيا، لذلك نحاولوا يعني ديما يبقوا في بلاصة فيها ظل وما نخلوش الشخص اللي مرافق معانا خاصة الكبار في العمر والصغيرات كما كنا نحكيو يبقوا في مدة كبيرة برشا في الكهرباء.
1: واضح يعطيك صحة. نمشي لضربة الشمس وأبرز اللي ربما الأعراض اللي تنجم تظهر لأنه تنجم تصير الحالة هذه لقدر الله للبعض وما يعرفوش اللي هي ضربة شمس دكتورة.
2: يعني بطبيعة ضربة الشمس خاصة الأشخاص كما قلنا اللي نجموا يعني بحكم ظروف العمل نتاعهم على الغالب باش يكونوا للخدمة نتاعهم وإلا خاصة على البحر برشا ما يحسوش بها خطر يبدو قراب للماء وكل شيء ما يحسوش بها، أما راهو الانعكاس نتاع الأشعة على السطح نتاع الماء راهي تكون كما على البولار كيف كيف يعني تولي تنعكس أكثر. بالنسبة للأعراض نجم تمشي من حاجات بسيطة كما صداع فشلة توصل إنها زاد الارتفاع كبير في درجات الحرارة تفوت حتى نجم تفوت حتى 40 درجة غثيان دوخة نجم توصل حتى الفقدان الوعي في الحالات هذوما شنو نعملوا الشخص هذا نحطه في بلاصة باردة نحاول نخففوا درجة الحرارة نقصنه باللمسة فيها ونعمله كمادات باردة على مستوى الكتفين وعلى مستوى التخريبين نحاول نخففوا له بالكذا في بلاصة باردة يكون فيها مثلا مكيف هوائي وإلا مروحة حسب كذا نعطوا نسبة شربوا برشا ماء ونشوفوا احنا التطور متاع الحالة متاع الشخص ما فهمش تحسن ولا حاجه وقتها ديما راهو هما في اغلبيه الاعراض حتى كان في نفسه مستحسن راهو ديما متوجهوا به الاقرب مستشفى خطر ساعات ثم اشخاص تنجم تكون يعني تعملهم حتى مدار شويه على الكلى والا حاجه خطر من النقص نتاع الماء وقت الحالات نكون نجموا نعالجوهم في اقرب فرصه وان شاء الله ربي يحمي بيهم يعني
1: ان شاء الله يا ربي يعطيك صحه مشكوره جدا خذينا من خلالك فوائد عفوا المدار اللي تنجم تنجر على الاشعه فوق الب نفسجية ولهنا نطرح سؤال عندها فوائد الأشعة هذه لبعض الأمراض حسب بحثنا دكتورة باختصار شديد
2: أي كما قلت لك بالنسبة لأشعة الشمس عندها دور كبير إنها في التحلل نتاع الفيتامين دي هو يتحقق جدا في كما نقولوا احنا في التكون نتاع الكالسيوم والفيتامين دي هذوما عندهم برشا فوائد للنمو نتاع الصغير
1: إلى جانب علاج الصدفية أيضا
2: على الصدفية نقص زادة من الطفيليات في إشعة الشمس أما يلزمنا نحاولوا إحنا نهزوا المناطع نتاع خير من أكثر من نضروا منها
1: والمهم جدا التوقيت يعني ما نتعرضوش ربما في وقت الذروة اللي هو
2: أوقات الذروة وكما قلت لك نحاولوا ديما حتى في الذرة راهي تنجم في بلايص في الذرة راهي توصل خاطر هي كما قلت لك راهي تنعكس على الأسطح نتاع الدور على الماء حتى على الأسطح نهزوا الانعكاس نتاعها خير من يعني أننا نتعرضوا لها مباشرة
1: ربي يحمي الناس الكل مشكورة جدا على كل التوضيحات ونصائح الطبية هذه شكرا دكتورة لمية صالح على حضورك معنا بارك الله فيك يومك سعيد والغنية هذية يا دكتورة كظم الساهر اهدى ليك والكل الطواقم الطبية والشبه الطبية اللي تسمع فينا في موجة إذاعة التطاوين في ورود الصباح

0: دي ما حدش طلع قبل كده.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوريدو طور عالم.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اليوم باش نطيروا في رحله ممكن جيوسي سيه رقميه تحثوا على الصين اللي قاعده تمد في خيوطها عبر ما يعرف بطريق الحرير المعروف القديم، لكن اليوم زادوه الرقمي. نتحدثوا على طريق الحرير الرقمي، خطة طموحة وعملاقة لتغيير وجه تكنولوجيا والانترنت وكسر الهيمنة الغربية بالكامل. خلينا نبدو بالأرقام والمؤشرات. أكثر من 140 دولة منخرطة بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه المبادرة الرقمية، مستفيدة من تمويلات واستثمارات صينية ضخمة لتحديث بنية تحتية. البديل الصيني المباشر لجي بي اس الأمريكي تحثوا على البيدو، واللي أصبح يغطي كوكب الأرض بالكامل ويقدم خدمات ملاحة واتصالات مستقلة للدول الشريكة، مع مشروع كابلات الألياف الضوئية البحري العملاق اللي تقودها الصين لربط آسيا وإفريقيا بما فيها منطقة شمال إفريقيا وأوروبا، بشبكات نقل بيانات فائقة السرعة ومستقلة عن المسارات التقليدية. الاستراتيجية الصينية تعتمد على نشر مراكز بيانات ضخمة تابعة للعمالقة متاحها كما علي بابا، هواوي وغيرهم، مع تقديم الحلول المدن الآمنة والذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للدول النامية والصاعدة. التقرير يسلط الضوء على الصراع المحتدم بين واشنطن وبكين، وين تشوف القوى الغربية في مثل هذا الفكرة أو الطموح طريق الحرير الرقمي وتدفق البيانات العالمية وفرض معايير تكنولوجية جديدة تتوافق مع مصالحها الجيوسياسية، وتلقى روح الدول النامية عندها فرصة كبيرة لدخول هذا السباق. امتلاك بنية تحتية رقمية مستقلة يمثل تحرير حقيقي لسيادة الدول الصاعدة من التبعيات للقطب الواحد، وطريق الحرير الرقمي واحدة من الحلول القادمة والسريعة للدول لمواكبة التقدم السريع وعالم تكنولوجيا ليفرض بنية تحتية قوية، ويلزمك تكون واحد من المشاركين فيه.
1: اي تك
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سنه اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو طور

0: وخلوا الضحكة ديما على وجوهكم، وإن شاء الله يومكم فيه برشا ابتسامة مستمعينا في كل مكان. ديما على موجات إذاعة تطاوين نوصل معكم في منوعتنا الصباحية ورود الصباح، ونمشي مباشرة لفقرة الموالية.
1: خط مباشر.
0: موعدنا في خط مباشر كل نهار ثلاث في نفس التوقيت مع الزميل خميس بوبطان مباشرة من مدينة تطاوين. شنو موضوعنا اليوم في خط مباشر؟ خميس صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور، تحية ليك. سلام على كل الزملاء العاملين هذا الصباح. اليوم مش نحكيه على موضوع يهم الصحة الحيوانية، لا ما باعتبارنا اليوم قافلة بيطرية صحية جهوية تنتظم في منطقة الوعرة بمعتمدية بن جردان والتنظيم للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.

0: نوصل معاكم في خط مباشر ورجعنا من جديد زميلنا خميس بوبتان. كنا بصدد الحديث عن القافلة الصحية البيطرية اللي تحل اليوم ببنجردان في منطقة الوعرة بالتحديد. خميس, هل أنه توجد برمجة لبقية جهات الجنوب الشرقية؟ تفضل.
1: شكرا لك لا معمع للقطع المكالمة, ولكن كما ذكرت هي القافلة هذه اليوم انطلقت في معتمدية بنجردان في المناطق الصحراوية في منطقة الوعرة المتاخمة للحدود التونسية الليبية. سبع فرق طبية بيطرية من مختلف مناطق ولاية مدين يشاركون في هذه القافلة, تستهدف بطبيعة الحال كما ذكرت الأمراض التقليدية إن صح العبارة, حماية قطيع الإبل من الأمراض التقليدية أو الأمراض المستجدة, نعرف بالتغيرات المناخية وغيرها وبحركة المواشي عبر الحدود بطبيعة الحال ممكن تحصل بعض الأمراض المستجدة. فقط لأن مهم برشا هذه القافلة البيطرية الصحية لها معرفة في ولاية مدين باعتبار أن هذه الجهة تعد 11,000 رأس من قطيع من الإبل وتقريبا 330 ألف من رأس من الأغنام و800 رأس من الأبقار. المناطق ثروة حيوانية كبيرة برشا في الجهة تتطلب العناية كما ذكرت خاصة على مستوى الصحة الحيوانية. هذاك علاش تم تنظيم هذه القافلة البيطرية الصحية من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية مدينة اتحاد الجهة للفلاحة والصيد البحري وبقية الأطراف المتداخلة على المستوى المحلي باش تجوب هذه القافلة في عديد المناطق وين فما تجمعات لرعاة الإبل, خاصة أنه نعرف جيدا هذه السنة هي سنة دولية للمراعي والرعاة, وبطبيعة الحال هذه تظهر من بين عديد التظاهرات الأخرى التي تهتم بتنمية هذا القطاع لا معرف في مختلف جهات الجمهورية وخاصة في ولاية الجنوبية. نعرف محل مناطق القحلة بمدين يقوم بمجهود كبير على مستوى البحوث العلمية لتأمين هذه الثروة الحيوانية الصحراوية في جهتنا. نحكي فقط على خارطة رقمية للمراعي تنجزها المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بتطوين بالتعاون مع المعهد الوطني معهد منطقة أحلى بمدنين من أجل تنمية المراعي حمايتها وتوفير الكساء النباتي الطبيعي للرعاة والقطيع المواشي والإبل بشكل عام. فيه كذلك مجهود يبذل على مستوى تثمين هذه الثروة الحيوانية كذلك في ولاية يابس. اليوم زاد فما ملتقى مهم أو ندوة مهمة في معتمدية نارس لتثمين هذا القطاع, ونعرف زاد كذلك ولاية يابس من الجهات المنتجة لهذه الثروة الحيوانية. وتبقى بذات الحال المسألة المهمة في جهة الجنوب الشرقي ككل لامع هو تثمين لحوم الإبل على مستوى الاستعمالات متاعه المتعددة. كذلك ما يتفرع عن هذه الثروة الحيوانية من استعمالات أخرى على مستوى الجلد والوبر وغيره, وكذلك تثمين هذه الثروة الحيوانية من خلال التشجيع على استهلاك مادة لحوم الإبل. ونعرفوا المنصة اللحوم الحمراء في معتمدية بنجردان واحدة من هذه المجهودات التي تبذل لتثمين هذه الثروة الحيوانية. منصة للحوم الحمراء أنجزت تقريبا 12 مليون دينار, مازال استغلال متاعها لمع كما لا ينتظر, معناتك ماهوش كمية كيف كان ينتظر الاستغلال هذه المنصة.
0: إن شاء الله بالمثل الأنشطة هذه يقع يعني الإقبال أكثر على لحوم الإبل بصفة عامة. هو معروف شوية رأو في الجنوب الشرقي, فقط في بعض الجهات مازال مش معروف وربما غايبة على المستهلك الفوائد متاع اللحوم هذه. واضح. تفضل خميس
1: نختم معك. فقط هو مدى تحدثنا على منصة اللحوم الحمراء في معتمدية بنجردان, كذلك المعتمدية رمادة فيها كذلك مشروع معطل منذ سنوات عديدة تقريبا 6 أو 7 سنوات لم ينتهي. هذا المشروع هو المسلخ ما يعرف بالمسلخ العصري أو منصة اللحوم المصغرة في معتمدية رمادة لتأمين الثروة الحيوانية وخاصة كما ذكرت

0: الأسهم الحمراء اللي هم الإيدل والنواشي هذا المشروع لمين إلى حد اللحظة ولم يتم الانتهاء من أشغاله لاعتبارات عديدة تعطلت المقاولات كثيرا، واليوم يجب مشروع كذلك ينمي الثروة الحيوانية في معتمدية ترمادة وتهيبة، ونعرف أن هذا كذلك ولاية تطاويد من الولايات الأولى على مستوى الإنتاج والتربية للإبل والمواشي بشكل عام. لا
1: واضح، يعطيك صحة خميس، كان هذا موضوع خط مباشر، شكرا ليك، نهارك طيب، إن شاء الله نوصل معكم ديما في الورود. الجزء الرابع بعد شوية ينطلق بعد موجز الأخبار اللي بيش يكون في تقديمه زميلنا عمر بودربالة، ثم تابعوا معنا راديو نيوز.

0: الدهر.
1: يا ولاد الدهر خليكم ركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدهر من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة.
0: إشهار
3: إشهار.

0: سي في السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغ تيتي.
1: إشهار
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. استكملت أشغال إنجاز المدرسة الابتدائية الجديدة بمنطقة قلب إسماعيل بتطاوين بنسبة 100% لتكون جاهزة للدخول حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم بداية من اليوم وإلى غاية 10 جويلية الجاري دورة تكوينية في مجال الروبوتيك للمبتدئين. من المبرمج أن تحل اليوم الثلاثاء بمعتمدية بن قدان قافلة صحية بيطرية تتكون من 7 فرق بيطرية من كامل ولاية مدنين لمداواة الإبل المصابة بمرض الجرب في مراعي الوعرة والمناطق المتاخمة للشريط الحدودي. برمجت الشركة الجهوية للنقل بمدنين خطوطا صيفية لربط عدد من مناطق ولايتي مدنين وتطاوين بشواطئ الجهة، وذلك لتسهيل تنقل المواطنين للاصطياف. دوليا، أكدت بلدات ذات أغلبية مسيحية في جنوبي لبنان تمسكها بالدولة اللبنانية نافية مزاعم أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشان طلب بلدات مسيحية ضمها إلى الكيان الصهيوني. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات، مؤكدا أنه على أمريكا احترام توقيعها.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
3: نهاية الموجز، والآن مع معرض الصحف العربية والدولية مع الزميلة فاطمة طليحة. إليك فاطمة.
4: شكرا عمر، أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. صحيفة الخليج تعنون الناتو قمة مفصلية. تقول افتتاحية صحيفة الخليج إن تركيا الدولة المضيفة وأمين عام حلف شمال الأطلسية بذلت جهودا مضنية للتخفيف من حدة الاحتقان والخلافات بين القادة المشاركين في القمة، وخصوصا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة الأوروبيين. كما أن هناك مجموعة من التحديات تواجه القمة تضيف الافتتاحية، أهمها محاولة استعادة مجرى التعاون المفقود بين ضفتي الأطلسية، خصوصا ما يتعلق بالإنفاق المالي والحرب الأوكرانية والتصنيع العسكرية والحرب على إيران من دون التنسيق مع الحلفاء، إضافة إلى تداعياتها المتمثلة في إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي. تقرؤون في موقع المدن مقال بعنوان أنقرة كيف تعيد قمة الناتو رسم النفوذ وخرائط الأمن سوريا. يرى مهيب الرفاعي في موقع المدن أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أمن تركيا يبدأ من أمن دمشق وبيروت تكتسب دلالة استراتيجية حساسة تتجاوز بعدها السياسي المباشر بعد التصريح بها خلال الأسابيع الماضية، بأنها تعبر عن انتقال العقيدة الأمنية التركية من حماية الحدود إلى إدارة المجال الجيوسياسية المحيط بتركيا، بحيث يصبح استقرار سوريا ولبنان جزءا من الأمن القومي التركي وليس مجرد ملفين من ملفات السياسة الخارجية. صحيفة العرب اللندنية رؤيتان متناقضتان لمستقبل ليبيا. أفادت صحيفة العرب اللندنية أنهما إن أعلنت الأوساط الدبلوماسية في واشنطن عن انعقاد المباحثات الليبية الأخيرة التي تهدف إلى توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية وإنهاء سنوات الانقسام السياسي الطويلة، حتى انقسمت الروايات الصحفية الأطلسية وتقدم قراءات متضاربة لمستقبل الدولة الليبية ومصير شعبها الذي أنهكه الصراع. نختم الجولة من صحيفة العرب الجديدة ومقال بعنوان هل يحتاج الوضع الفلسطيني انتخابات؟ تقول الصحيفة على الرغم من أنها ليست دولة بعد، لا تختلف الساحة الفلسطينية في التعاون مع الأدوات السياسية عن بقية الدول، مع أنها ساحة أكثر تعقيدا وتعاني مشكلات مركبة وواقعا معقدا ومخاطر وتحديات كبرى، وشاهد جرائم حرب من قتل وتجريح مئات الآلاف وتدمير هائل لقطاع غزة ومحاولات تهجير إسرائيلية مستمرة لا مثيل لها في أي مكان. انشغال سلطة رام الله بالانتخابات الانتخابات من خلال تعديل قانون الانتخاب والعمل لإجرائها في هذه الظروف التي يمر بها الوضع الفلسطيني. يظهر هذه السلطة منفصلة عن الواقع الفلسطيني القاسي، وهي تعمل لإجراءات شكلية لا تجيب عن أي من الأسئلة الكثيرة التي تحتاج إجابة في الواقع الفلسطيني المتردية. كان هذا معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.

0: ننطلق معكم في الجزء الرابع ديما في منوعة ورود الصباح. مرحبا بكم، نهاركم فل وياسمين في كل مكان وين ما يوصل بث موجات إذاعة تطاوين. الآن معكم كما تعودتوا الجزء الرابع نخصوه في متابعتنا لجولة في عدد من الصفحات والمواقع الإلكترونية، ونرجع لأبرز العناوين الصحفية بالقراءة التحليلية وفي تأمينها كالعادة زميلة مبروكة سديري حاضر معنا في الاستوديو. صباح النور مبروكة، مرحبا بك.
1: صباح الخير لما على وسهلا ومرحبا بيك وبكل السادة المستمعين.
0: بعد شوية برشا تسجيلات وبرشا أخبار نتابعوها في فقرة راديو نيوز، ونذكركم ختام الورود اليوم بمقال من خلال صحيفة الأخبار اللبنانية، عنوان المقال طهران إذ يغادرها خمانيئي، للكاتب خليل كوثران. يخليكم معنا تعرفوا تفاصيل أخبارنا وتفاصيل المقال هذايا بعد شرط الركن. ننطلق معكم
2: راديو نيوز من قلب الحدث،
3: من قلب الحدث
2: إلى تفاصيل المشهد. راديو نيوز جولة سريعة وموجزة مع أبرز عناوين الصحف والمستجدات الوطنية والدولية.
0: من مستجداتنا الوطنية، البارح مبروكة وزارة التربية أعلنت عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026. عدد المترشحين 62,497 تلميذ، حضر منهم 49,661 وتمكن 17,710 مترشح من الحصول على معدل يساوي أو يفوق 10/20، وحققوا بطبيعة نسبة نجاح قدرت ب 35.66%. النتائج مبروكة الأولية أظهرت قبول 5,317 تلميذ بالمؤسسات الإعدادية النموذجية. وبما أننا نتحدث عن نتائج هذه، قائمة المتفوقين الأوائل تحصل كل من يسري بن قيس سوسي المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1، وسلمة بنت عبد الوهاب فاني المدرسة الابتدائية منزل المهير القيروان على أعلى معدل في المناظرة اللي هو 19.20/20. مبروكة، الكلمة ليك، قراءتك للنتائج هذه كيفاش كانت؟ تفضل.
1: أولا تهانينا لكل الناجحين لامعة، سواء كان اللي نجحوا أو اللي توجهوا للمعهد
0: النموذجية،
1: عفوا للمدارس الأعدادية، ولكل من خذ التجربة بشرف وباجتهاد وبإصرار وبرغبة في العلم والتعلم. أعتقد أنه التحية للجميع، وأنه تجربة مهمة جدا في يعني مسيرة تلميذ، ولكن في المقابل ما نحملوهاش أكثر مما تحتمل لامعة، ما نهولوش النتائج ربما اللي ما كانتش
0: كما كان منتظر. أشرت للنقطة هذية، يعني هل أنه فما جدل حول النتائج هذية؟ هل أنه فما ربما اختلاف بين السنوات الفارطة والسنة؟
1: ما شفت لامعة فما تفاجأ كبير بالنتائج، تفاجأ كبير بالمعدلات،
0: كأن فما نزول في المعدلات.
1: هو الوزارة لأول مرة آليا تنزل معدل 14 اللي ما كانش هذا
0: صحيح.
1: كانت في ظروف استثنائية، كانت وقت تبدأ فما فراغات في بعض الإعداديات النموذجية، وإلا شفنا مرات ضغط أولياء وضغط رأي عام يخلي الميزة هذه السنة سواء كان في مناظرة التاسعة أو مناظرة السادسة هو النزول مباشرة وآليا المعدل 14، يعني تحصل على 14.00 يكون موجود في النموذجي. هذا عليه برشا ملاحظات، لأنه الفرق بين واحد نجح مثل 14 وواحد نجح ب 18 بشوي اللي يعمل ربما اختلاف في في في في المستوى، وهذا برشا رجال في التربية أشاروا للملاحظة هذه. لامعة في المقابل أنا لاحظت فم برشا انتقادات أو ملاحظات من رجال التعليم حول مقاييس الإصلاح حتى وقت هبطت الوزارة.
0: وممكن هذه من الأسباب اللي خلت وزارة التربية تهبط المعدل 14 مبروكة؟
1: أكيد نتصور هذا، لأنه يعني بالمناظرة هذه لامعة ما عرفناش المغزى شنو من المناظرة، يلي ندرى تقييم جدي لمناظرة نموذجية مجعولة لنخبة النخبة، أو أنه فيها تعجيز بين ذفرين، أو أنه فيها يعني نوع من المكابرة شفناها على مستوى طرح المواضيع، وشفناها على مستوى صعوبة مقاييس الإصلاح. هذه بشهادة عدد من رجال التربية مطلعين على عملية الإصلاح، وهم اللي قاموا بعملية الإصلاح. أعتقد أنه هذه السنة فيها برشا يعني ملاحظات، المناظرة فيها برشا أخذ ورد، ويحب ذلك وتتم يعني مراجعتها تماما ومراجعة نظام النموذجي يعني بشكل أساسي حتى ما نظلموش تلامذة اجتهدوا معناتها ما نأثروش على المسيرة ربما التربوية متاع التلميذ الصغير في عمر 12 و11 سنة يعني تعرض للضغوط هذه صحيح. وإن شاء الله الناس الكل يعني موفقة
0: وهذا حتى يعني. بالمقارنة بركب عدد المترشحين يعني برشا عندهم الطموح أنه يلتحقوا بالمعاهد النموذجية مقابل هذية نلقوا حتى المقاعد هي المخصصة يعني للنموذجي ما تستجيبش مبروكة للطموحات
1: لا هذه. هو ربما بدرجات لا معلي أنه حسب ما نشوفه فما بعض المؤسسات بش يكون فيها اكتضاض ما عادش نشوفوا الأقسام متاع 15-20 كذا ربما تجاوز حتى 30 خاصة في المدن اللي فيها برشة كثافة سكانية وفيها عدد كبير من الناجحين في الـ في الـ في المناظرة هذه وتبقى ديما هي تجربة يعني والحياة تجارب وفما محطات أخرى أهم برشة من أنه مجرد مناظرة في الـ في الـ في السيزيام يختبرها تلميذ صغير مازال في عمره 13 سنة مازالت أبواب الحياة كلها مفتوحة أمامه
0: وإن شاء الله بالتوفيق للصغيرات الكل مبروكة ما نحتفوش فقط بالناجحين المتميزين في المعادلات متاعهم ما شاء الله عليهم في السياق هذية وكما ذكرنا جرت العادة أنه الاحتفال يصير بالمتفوقين الأوائل فما معلم مبروكة كسر القاعدة هذية وطبعا في مدرسة تزريق البرانية من بلدية كتانة بجابس المشهد اختلف شوية حيث كسر معلم متقاعد القوالب الجاهزة في التقييم المدرسي ليعيد الفرحة إلى تلاميذ بمعدلات عادية هذية كان أمس مبروكة في المدرسة اللي ذكرناها فتح داره وحولها إلى ساحة احتفال واستضاف تقريبا حوالي 50 تلميذ وتلميذة من المدرسة الابتدائية بزريق البرانية شنو رأيك في الحركة هذه؟
1: أكيد معناتها ديما التلامذة هذوما في حاجة إلى الدعم النفسي وأي تلميذ هو في خاصة في الشهائد النهائية سيزيام نوفيام بكالوري يكون هو في حاجة للدعم النفسي أكيد ومعناتها مبادرة بين العلاقة ربما الأبوية الجميلة بين صحيح. التلميذ والمعلم إشارة فقط لامعة في المناظرة هذه برشا متميزين معدلات ما شاء الله يعني في نهاية السنة الدراسية وربما ما لقوش أرواحهم موجودين في المناظرة هذه ما نعرفش علاش ربما جانب نفسي وربما حريبي وزارة التربية أن تطرح هذا التساؤل علاش برشا أوائل في مدارسهم وفي نهاية السنة الدراسية كانوا بجوائزهم وما تمكنوش من أنه يمروا
0: في المعطيات
1: بالضبط يعني أنا أعتقد بالضبط يعني برشا إحصائيات جديرة بالتحليل وجديرة بالنقف عندها إذا كان فعلا لا ما نحبوا الإصلاح وما تكونش ربما يعني عملية نموذجية ضغط كبير معناتها عدد قليل من المتفوقين والآخرين يعني يبقوا ربما في مسار دراسي يعني آخر
0: واضح نوصل ديما في راديو نيوز مبروك نتحدث الآن على بلدية تطاوين اللي توجت بجائزة أنظف البلديات على المستوى الوطني لسنة 2025 هذه طبعا تتويجا للجهود المبذولة في تحسين الوضع البيئي والارتقاء بمنظومة النظافة والعناية بالمحيط بتبيعة هذه حسب إعلان ولاية تطاوين أمس مبروك وتابعنا في الإذاعة هذا الخبر أنا لهنا نقول تحية كبيرة لأعوان مصلحة النظافة وخاصة أعوان البستنة فيهم عدد كبير برشا مبروكة من الناس اللي قدموا الخدمات هذية واللي سهرين على نظافة بلدية تطاوين مقابل هذا نطرح مرة أخرى الأسئلة حول وضعيتهم المهنية تفضل
1: كلمة أكيد لا مع ألف مبروك لبلدية تطاوين وديما العمل الجيد يتوج أكيد بالجوائز ويتوج بالألقاب وعلى فكرة المعروف أنه ما إحنا السكان تطاوين ما نعرفوش المعلومة هذه ولكن الأغلب الضيوف يشيدوا بأنه تطاوين من أنظف المدن في الجمهورية عدد الضيوف اللي جونا ويبهروا بمستوى النظافة اللي موجود في المدينة وفي الجهة اللي موش موجود ربما في مناطق أخرى وفي ولايات أخرى وأكيد العمل الجيد يعني يعطي ثماره ونعرفوا أنه فما بلديات تعاقدت مع جوائز النظافة في ولاية تطاوين كما بلدية البر الأحمر وكما بلدية غمراسن والآن يعني جاء تتويج لبلدية تطاوين
0: في 2025 بتبيع الجائزة هذه نتحدث ونمشي لتصريحات مبروكة نقابة الأطباء تقول أنه انطلب بنقطة أمنية قارة لحماية مهني الصحة من العنف كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين عدنان الحنشي يوضح المسألة هذه علاش وكيفاش
4: طالبين مرصد وطني يوثق حالات العنف لأنه كي تمشي لأي مدير مستشفى نهار جمعة مدير المستشفى قلنا له أعطيني قداش صار من حد طعام ما أعرفش لأنه مع الناس منظومة مع الناس مرفض يقوم يوثق الحالات هم ويشوف الأسباب العميقة اللي لهم باش يعاون الوزارة باتخاذ الإجراءات اللي هي تبدل من الواقع متاعنا وتعطينا حماية في مواقع العمل متاعنا. احنا طالبين برامج وطنية تكون في بلاد للبحث، طالبين نقاط أمنية قارة في المستشفيات متاعنا الكبيرة المستشفيات الجامعية كما النقطة القارة اللي احنا في مستشفى خطوم الرقيبة اللي نظلنا من أجلها من من من حادث العنف المتكرر منذ 2015 البنية موجودة والبلاكة موجودة ولكن فماش موارد بشرية باش تخلي 24 ساعة على 24 ساعة يكون نقطة أمنية خاصة.
0: اليوم واقع العنف مبروكة داخل المستشفيات متاعنا وصلت الحد، نقابة الأطباء طالب بالنقطة القارة الأمنية هذية جراحة وادث العنف المتكررة هذي زاد مشهد ولينا نتبعه معاه. شنو تحليلك؟
1: أكيد لا معه، هو من بعد 2010 يعني استشرب بشكل كبير جدا العنف ضد الإطار الطبي والشبه الطبي،
0: هو في كل القطاعات أما بصورة خاصة
1: الأكثر في القطاع الطبي والشبه الطبي. ومعتها صحيح فما صعوبات والمواطن يلقاها في التعامل مع المؤسسة الاستشفائية خاصة العمومية، ونعرف الإشكاليات الكل اللي موجودة ربما أحيانا تثير المواطن، ولكن أن تتحول إلى عنف شديد كما اللي شفناه وشفناه في سنوات ماضية أعتقد أنه هذا مدان بكل الأشكال، وربما تخلي حتى الشباب الناجح أنه يفكر ألف مرة قبل أن يختار أنه يقرأ اختصاص الطب في صحيح. في تونس ويخدم في مجال الطب في في في تونس
0: خاصة يخدم، وإحنا نتشكو برشا من نقص الإطارات الطبية اليوم مبروكة وهجرة الأطباء.
1: مش معقول تشوف أنت معناتها مواطن يعمل رد فعل عنيف ضد إطار طبي، ما أعتقد أنه ما عنده حتى تفسير مهما كانت ربما الصعوبات مهما كانت العراقيل اللي لقاها المواطن من الإطار الطبي ما نسلوش لدرجة العنف الشديد. ويعني من حقهم باش يكون فما تأمين هذا أكيد جدا، خاصة نعرفه معناتها الظاهرة تكررت أكثر من مرة وفي أكثر من مكان في مختلف المستشفيات العمومية خاصة.
0: نعم واضح. نوصل مع التسجيلات مبروكة، نمشيو لإضراب وطني للتاكسي واللواج والنقل الريفي باش يكون قريب نعرفه تاريخه من خلال النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل معز السلامي.
5: الشديد هو تفعيل الإضراب اللي تم تعليقه في 27 أبريل، تفعيله للمرة الثانية باش يكون نهار 13 نهار الاثنين 13 جويلية 2026 بداية من الساعة 5 صباحا للتاسعة ليلا. يوم واحد والسيارات باش تكون في المنازل، التحركات إذا فما تحركات التنسيق باش يكون حتى فورنا نظل غرف الجهوية باش ياخذوا كل القرارات اللي راهو صالحه حسب خصوصيات الجهه، اعطى حريه في اخذ قرار بالنسبه للغرف الجهويه.
0: إذن مبروك تبعات الإضراب هذه، إذا كان ما صارش حوار وربما العدول عن هذا القرار ينجم يكون عنده تبعات سلبية على المواطن اللي شريان الحياة متاعه هو وسائل النقل اللي هي التاكسي اللواج والنقل الريفي.
1: في المقابل الدستور يحمي حق الإضراب أعتقد لامعة كوسيلة يعني استنبطها الإنسان، وسيلة مدنية للدفاع عن ما يراه هو حقوق ربما وامتيازات بإمكانه باش يحصل عليها، وإن شاء الله على كل حالة تكون فما تفاهمات تلغي هذا الإضراب. وإحنا شفنا يعني أكثر من مرة الاتحاد عم تنسي للشغل، يعني فما تحركات وفما إضرابات قاعدة تصير في بعض القطاعات مقابل تأكيده أكثر من مرة على أنه طالب الحوار وطالب التشاركية مع الحكومة. وشفنا يعني إضراب البنوك، ربما مرة أخرى نجم يكون فما إضراب آخر يعني للبنوك. هنا وهناك عدد القطاعات قاعدة تتحرك في إطار هذه الإضرابات للدفاع ما تراه أنه هي مطالب للهيئة.
0: واضح، وتبقى ملفات للمتابعة وللحسم في الساعات القادمة لما لا يقع العدول على مثل هذه القرارات في إطار مصلحة المواطن وحماية مصلحة المواطن. نتحدث الآن على مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، هذا مقترح قدمه النائب ظافر الصغيري، نعرف حوله أكثر تفاصيل.
6: صراحة عنده تعقيب شهرين، تعدى على تصب في مكتب الضابط وتعدى على مكتب المجلس اللي أحاله للجنة الصناعة اللجنة المختصة، وقمنا تبعتنا لجنة الصناعة كجهة مبادرة للاستماع لنا كجهة مبادرة، وقمنا معناها بالاستماع هذا، ونتمنى أنه اللجنة الحقيقة من يتسرع في أعمالها باستدعاء طبعا كافة المتدخلين واللي وأكيد الوزارات معناها المعنية والفاعلين في الموضوع هذا، لأنه الموضوع الحقيقة أصبح حار. أي هذه إشكالية الحقيقة في الأمر بتاع 2020، لأنه ما حلش الحقيقة الإشكالية. إذا نقول إحنا الإشكالية أصلا هي وين؟ هي في الأكياس هذه ذات الاستعمال الواحد، والأكياس الخفيفة برشا اللي هي 30 ميكرون فما أقل. هذوما الساشيات اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا في الطبيعة، في أحيائنا، في الأراضي الفلاحية، في البحر. احنا راو في تونس اكثر من 80% من التلوث البحري هو التلوث من البلاستيك، وخاصة من الأكياس هذه اللي تترماها في الشارع ويهزها لها الريح والهواء واللي تتنقل معناها. هذه الحقيقة الإشكالية الكبيرة، لأنه في تونس عندنا منظومة نتاع رسكلة معناها بلاستيك، خاصة القوارير البلاستيكية. احنا نشوف الناس هذوما اللي ربي يعينوا قاعدين يلموا هكا في البقايا معناها نتاع البلاستيك وكل شيء. لكن بالنسبة للأكياس هذه اللي تطير في الهواء، والأكياس هذه الخفيفة الحقيقة هي معضلة كبيرة برشا. التونسي يستهلك في تونس نستهلك في 4 مليار كيس قابل معناها الاستعمال مرة واحدة في السنة، والتونسي راه يستعمل، كل تونسي في السنة يستعمل على الأقل في 4 مليار.
0: أرقام مفزعة جدا، مبروكة. عنا برشا محاولات في رسكلة استعمال البلاستيك في تونس، ويبدو أنها ما نجحت فيهم حتى طريقة. علاش؟ خطر التونسي ولت في ثقافته الأسبوعية أو عفوا اليومية، وفي ثقافته الاستهلاكية الكيس موجود.
1: لا، مش المواطن لا معاولة، ولكن المعني بالأمر من تجار ومن يقف وراءهم في مثل هذه المشاريع. أي
0: لكن صارت محاولة في الاتجاه هذا، مبروكة. نحن
1: ما هوش فسدها، ما اعتقدت أن المواطن هو اللي أفشل. هي صارت عديد المحاولات،
0: مش يشري في الساشي. كيفاش مش مساهم المواطن وقت اللي أنا نحط لك لازمك تجيب قفة معاك تلم فيها القضية متاعك، تجيني من غير قفة؟
1: لا، مش الناس اللي قلت
0: هذا يستدعى باش أنت تقتني الساشي.
1: شنو البديل؟ المفروض يكون فما بديل لامعة،
0: البديل يكون عند المواطن.
1: لا، ما نجمش يكون عند المواطن، لكن خاطر المواطن احيانا يفرض يعني معناتها يلقى روحه في وضعيات اللي ما نجمش يكون عندها البديل مع الريتم السريع نتاع الحياه نتاعنا. لا، ما اعتقدش انه المواطن تماما يتحمل هذه المسؤوليه. منذ سنوات، من قبل 2011، كانت عديد المحاولات لصفر معناتها بلاستيك وما الى غير ذلك، وكل مره نشوفوها تخفت فتره معينه ثم تعود هذه الاكياس يعني للتواجد بأكثر درجة يعني موجود.
0: شنو هو الحل في ظل تفشي الظاهرة هذه؟ ولا خلينا نقول
1: أعتقد أنه أسلوب ينجم يكون من ملفات الفساد لامعة اللي موجودة في البلاد، إعادة رسكلة مثل هذه
0: المواد
1: الساشية البلاستيكية، وكون الدولة واعية تماما بهذه المسألة، وتكون فما يعني نية واستعداد وإجراءات للقضاء عليها، وربما يعني مبادلتها بطرق أخرى. ونعرف أنه البلاد ما شاء الله عندها مخزون يعني من المواد الأولية اللي تخليها ربما تمشي لنوع من كما موارد الحلفة، كما عديد شوفها في أوروبا يعني
0: الحلول نجم تكون موجودة،
1: أكياس ورقية من أنواع معينة.
0: مبروك سلوك المواطن، يلزم يتعدل شوية في السياق هذية، ما فيها بس اللي عنده
1: يتعدل
0: سيارة
1: صحيح، ولكن من حملوه لا ما التعدل، لكن من حملوش المسؤولية
0: الكاملة
1: الكاملة، لأنه مشاريع مربحة يعني بالنسبة للعديد. هذه الكيس البلاستيكية
0: هي حقيقة مربحة. صحيح،
1: أي هذاك علاش أعتقد أنه واللي يربح منها أعتقد أنه من صالحه أن الظاهرة هذه تبقى موجودة، لأنه في بعض المدن يعني فما التشويه كامل للبيئة في بعض المدن وفي مداخل عدد المدن حتى صحيح. في الجنوب جرى هذه المواد يعني.
0: والأثار السلبية اللي تنجم تنجر بتبيعها المساس بالأشجار متاعنا وكل النباتات. مبروكة كما ذكرتي فما مشاهد وإحنا خارجين مثلا من المدن الرئيسية فعلا يعني تحز في النفس كثيرا. مبروكة شجرة تكون كلها معلقة بالساشيات.
1: بالضبط، وإحنا علاش كل كل المشاريع السابقة لي يعني إزالة هذه المواد ولعدم استعمالها علاش فشلت. المفروض الحكومة الدولة تسأل السؤال هذا وتعرف علاش الفشل اللي صار المرة اللي فاتت وتنجم تتجاوزه.
0: نواصل مع التسجيلات ديما في راديو نيوز. نمشي مباشرة للتسجيل الموالي. تتويج تونسية كامرأة العام المتطوعة في الأمن السبراني لسنة 2026. نعرف أكثر تفاصيل حول هذه المتوجة.
7: مرات العام لل 2026 في السيبر سيكوريتي والأمن السبرني في فئة التطوع المتطوعة. المنظمة هي United Cyber Security Alliance. اسمي سبيشالنا معناتها عملوها يعني تتويج هذية في حفل في النمسا في الأوتريش لكتوبيه جوية في النمسا في النمسا الخانية نتاع اللي توجوا معناتها في الكاتيجوري انا استاذة مساعدة للعالية للإعلامية دونك مهندسة ودكتورة تابعة جامعة تونس ملاج. المجال التطوعي براتيكمون نفس العمر هو والخدمة نتاعي يعني المجال التحقوق نتاعي مني يمكن في أكثر من 20 سنة في العالم هذا معناتها الكوميونيتير ولا الاسوسياتي.
2: راديو نيوز من قلب الحدث.
3: من قلب الحدث
2: إلى تفاصيل المشهد. راديو
0: إذن كنا نسمع في التونسية نهال بن يوسف مبروك اللي فازت بجائزة امرأة العام في الأمن السبراني لعام 2026 ونفرح برشا بحضور المرأة في مثل المجالات هذية وحضور الكفاءة التونسية الحمد لله ديما في كل المحافل الدولية. شنو تعليقك؟
1: المتطوعة في الأمن السبراني, يعني السبراني كل ما عنده علاقة بالتكنولوجيا أكيد. وأكثر من مرة ذكرنا سابقا أنه المرأة عندها نجاحات فردية كبيرة برشا في تونس في عديد المجالات وتشوف أنه في مختلف المجالات ما اقتصرش على الطب ولا على بعض المجالات اللي تميزت فيها المرأة التونسية ولكن تقريبا معناتها تميزها شامل وهذا يعكس كذلك على التميز على المستوى الدراسي وفي النتائج الوطنية وما إلى غير ذلك. نشوفوا يعني حضور الفتاة وحضور التلميذة بشكل
0: والملفت يعني أكثر في الجانب التطوعي مبروكة. يعني وتقول مسيرتي المهنية اقترنت بتجربتي التطوعية جيد وقت الإنسان يحط حياته في المسار.
1: فما معناته شكون يختار المجال هذا التطوعي؟ فمش كوني اختار تلبية أمور إنسانية في في في ذاته وهي نجحت أنها تأخذ الجائزة في هذا المجال.
0: واضح. نوصل ديما مع التصريحات ونختم بتصريحة هدية حول الجهاز اللي قدمته أنس جابر لمعهد صلاح عزيز مبروكة في سياق هدية. دكتورة لم يشر في أستاذة جامعية في علم الخلايا والأنسجة المريضة ورئيس قسم في معهد صلاح عزيز تعطي فكرة على الجهاز هدية وطبعا لمسة إنسانية كبيرة جدا من التونسية أنس جابر.
7: تبرع هذا هو في الانجيل في سيكونسور نوفيل جينيراسيون اللي يتمثل في تكنولوجيا حديثة. هالتقنية تخلينا نجم نحلو عدد كبير من الجينات في نفس الوقت وبدقة كبيرة. خلينا نعرف بالضبط شنية التفارات الجينية الموجودة معناها شنو ما ليميتاسيون ولازمنا نعرف هذا لهذا تشخيص دقيق. ما نعملوش للأورام الكل, نعملو في بعض الأورام وفي بعض الحالات ويمكن المريض دونك بالعلاج الموجه يعني بالثيرابي. هو دونك لازم مش للأورام الكل, فما نوعيات معناها كيما دي كونسير دو لاندوميتر دي كونسير دو لوفير دي كونسير دو كولون يدوكم اللي في حالات في بعض الحالات انت والخطورة نتاعو كل وقتها سي انديكي باش نعملو هالتشخيص هذا بالانجيس ويمكننا زيدا معناها باش اون ادابت لو تريتمون معناها سواء نقوي سواء نخف من الدواء.
0: في إطار المجهودات اللي تقدمها المرأة لتونس مبروكة أنس جابر والمجهودات اللي قدمتها في السياق هذا جهاز يعني يعتبر إضافة في المجال الصحي. كنا نسمع في التفاصيل من خلال دكتورة لميا الشرفي. شنو تعليقك على هاللمسة الإنسانية؟
1: أعتقد أنه ما هوش غريب على أنس جابر أنه تقوم بهذا تجاه بلادها. هي شخصية تونسية فذة اسمها تكتب في تاريخ تونس في الرياضة ولكن في تاريخ تونس كامل ونعرفها بهذه الشخصية المعطاء، سواء كان في الميادين، في تصاريحها، في علاقتها بتونس، والآن تجسد هذا في التبرع ربما بمثل هذه الأجهزة. وإن شاء الله الشخصيات التونسية اللي معروفة واللي تنجم تفيد بلادها في هذه الفترة، نعرفوا عنا صعوبات اقتصادية، عنا صعوبات في مختلف المجالات، أعتقد أنه معتها مبادرة يحتذى بها بالنسبة للأنس جابر. وفما مبادرة كذلك لامعة عاملينها متطوعين في يعني موجودة على صفحات الفيسبوك في تبني الدراسة الجامعية لبعض التلامذة اللي هما ناجحين بامتياز في امتحان البكالوريا، وربما تعوقهم الإمكانيات المادية عن وضعهم الاجتماعي،
0: ونجحت المبادرة
1: نجحت برشا وما زالت موجودة العام الثاني والثالث على التوالي، وناس متطوعة ما تذكرش في أساميها
0: تقوم بعمل خيري،
1: تقوم بعمل يعني كامل مسيرة دراسية متاع تلميذ يعني في المسيرة الجامعية متاعة تلامذة. أعتقد أنه من المبادرات الجميلة جدا واللي تعكس قيمة التونسي، وقت التونسي تعطيه بلاده ينجح يولي ربما مادين هو قادر لما لا يعني يفيد الفئات هذه، من المبادرات الرائعة جدا في تونس. أعتقد.
0: صحيح، وذكرتنا بالحادثة اللي تعرض لها وليد في دفسة في البكالوريا مبروك، نجح في الدورة الرئيسية، واللي تعرض لتمزيق أوراقه من قبل زوجة بوه، زاد أيضا تكفل به طبيب لقراءة لدراسته للجامعية بكل مصاريفها وبكل ما تطلب. على كل إن شاء الله تتواصل المبادرات هذه، والتونسي للتونسي رحمة، هذه معروفة في بلادنا. نواصل بعد شوية مع بقية الأخبار ديما في راديو نيوز ضمن ورود الصباح.
2: راديو نيوز من قلب الحدث،
3: من قلب الحدث
2: إلى تفاصيل المشهد. راديو نيوز جولة سريعة وموجزة مع أبرز عناوين الصحف والمستجدات الوطنية والدولية.
0: نواصل مبروكة ونبقى مع النساء، نعرفش علاش اليوم أخبرنا الكل العنصر الأبرز نشطين والدليل زوزة نسافر الأستوديو. مرحبا ديما معكم في راديو نيوز ورود الصباح، تتواصل حتى للعشرة. نتحدث عن موضوع أثار جدال كبير برشا مبروكة في نهاية الأسبوع المنقضي، وإحنا فقرتنا تركز برشا على المسائل هذية وأكثر الأخبار اللي اهتموا بها التوانسة. الرباعة تونسية غفران بالخير تحدثت وأخيرا في تصريح إعلامي أمس، قالت أنها لم تخن الوطن وفخورة كونها تونسية، وشددت على أن خلافاتها القائمة لا تتعلق بالوطن أو بالجانب المالي. بالخير أكدت على اعتزازها بهويتها التونسية، وتحدثت أن قرار خروجها من تونس لم يكن بدافع مادي أو نكران للجميل تجاه الوطن اللي مثلته لسنوات في المحافل الدولية مبروكة. كذلك وضحت سبب مغادرتها اللي قالت تعود لتراكمات وظروف صعبة عانت منها بسبب مسؤول سابق، وحملت إياه المسؤولية المباشرة على الأذى الذي لحق بمسيرتها الرياضية وفق تأكيدها. أيضا مبروكة دعت السلطات التونسية المعنية للتدخل العاجل لتسوية وضعيتها، وهذا يضمن عودتها لتمثيل الراية الوطنية في الاستحقاقات القادمة. وأضافت أنها حاليا تدرب في نادي ألماني يحتضنها، قدم لها التقدير اللازم كبطلة رياضية هيك تشوف. وأشارت أن الظروف المهنية والرعاية اللي افتقدتها في بلادها وفرتها لها ألمانيا بالكامل. شفنا برشا تعليقات مبروك على الخبر هذية، وبين ذفرين برشا مغالطات. يأتي التصريح هذية ليدحض بعض النقاط اللي شفناها في الجدل،
1: خطر احنا شفنا من المغالطات أنه هي انضمت للمنتخب الألماني، بينما الصورة واضحة أنه هي انضمت إلى نادي
0: ألماني.
1: نادي ألماني يعني كما ينضم أي مواطن تونسي لنادي من عشنا سعودي أو قطري.
0: لقيت فيه التقدير، لقيت فيه الإمكانيات اللي يليق بها كرياضية مبروك.
1: الحاجة الأولى أنه ما نستسهلوش التخوين،
0: نعم هي مسألة ولت مقلقة جدا في تونس.
1: ما فهمش تكون يدعي أنه الوطني، يدعي أنه هو وطني مقابل أنه الطرف المقابل يكون خائن من ربما، ونحن من مش مطلعين تماما يعني على الملف، ما نستسهلوش العملية هذه لأنه الكل نتوانسة، ما نصورش أنه فما تونسي يعني ينجم يضر بلاده أو ما يحبش تونس. على كل حال الخبر هذا يا لامعة كشف الخور اللي موجود على مستوى الرياضة الفردية نعم. وربما الطرق الملتوية اللي يتعامل بها أبطال جابوا ميداليات وتتويجات التونس, ومش فقط في الرياضة, هذه في معظم الرياضات. وإحنا شفنا شهادات من بعض الزملاء الصحفيين اللي هما يخدموا في القطاع هذا وعملوا تحقيقات في الإطار هذا, يقولوا ما خفي كان أعظم. والمفروض بالحادثة هذه تخلي المسؤولين اللي هما فعلا مسؤولين وحبوا ربما النجاح للقطاعات هذه أن يسمعوا الناس اللي عندها شهادات حية من أولياء من مهتمين بالقطاع, راهو فما برشا خور في الرياضة الفردية.
0: كان ثم مسؤول سابق هو بالضبط. اللي كان تسبب ربما في الإشكاليات اللي صارت لها في مسيرتها الرياضية.
1: هذه حادثة من حوادث أخرى نقلوها بعض الزملاء الصحفيين, فعلا أنه فما برشا ظلم وفما برشا تسيير غير جيد للقطاع هذا اللي هو الرياضات الفردية. نعم. وفما تنافس غير بريء, وفما ربما عدم عناية تماما ربما المسؤول يحافظ على معناتها
0: مركزه,
1: يحافظ على مركزه ويحافظ على الرفاه اللي هو عايش فيها, مقابل أنه بطل أولمبي ولا بطل يعني متوج يكون يعني في وضعية مادية هشة.
0: نعم.
1: لأبعد حد يعني.
0: في تصريحة مبروكة ناشدة رئاسة الجمهورية بالتدخل وإيقاف المسؤول هذايا ومعرفة التفاصيل, يعني الصورة ولت واضحة لما لا ما يقاش التدخل رئاسة
1: أي رئاسة الجمهورية. وزير أضعف الإيمان أنه وزير الرياضة يناديها ويسمعها. وزير الرياضة الأخبار اللي منتشرة على ربما سوء التصرف في الرياضات الفردية منتشرة على عواهنها في الأنترنت يسمع وزير الرياضة, يسمع الناس هذه, يسمع الصحفيين, يسمع الأبطال اللي هما قاعدين يشكوا, يسمع الناس اللي الأبطال اللي فدوا ربما يبحثوا على طريق أخرى. هذا من حقهم,
0: من حقهم بشي يكون هذا مستقبلهم.
1: أي هذاك علاش أعتقد أنه الاستماع والإنصات والبحث في الحالات هذه أعتقد أنه يربح بلادنا برشا جوائز وبرشا تتويجات, لأنه الحمد لله يعني الكفاءات التونسية والمواهب التونسية موجودة يعني.
0: واضح. نمشي الأخبار العالم مبروكة. اليوم في سوريا مصدر أمني قال إنه عبوات نصف انفجرت في العاصمة السورية دمشق بالقرب من فندق يفترض إنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقيم فيه خلال زيارته الحالية لسوريا. بتبيع جرى إغلاق الشوارع وتطبيق إجراءات أمنية عقب الانفجارات هذه, وسمع دوي انفجارات في المنطقة المجاورة, وطبعا برشا احتياطات أمنية. قصر الإليزي زاد ذكر إنه الرئيس الفرنسي ماكرون لم يسمع دوي الانفجارات التي وقعت في العاصمة السورية, بينما كان ماكرون في طريقه للقاء نظيره السوري أحمد الشرع, وهو أول بتبيع زعيم كبير من الاتحاد الأوروبي يزور سوريا منذ الإطاحة ببشار الأسد. هذه الأخبار كما نقلوا قصر الإليزي مبروكة. شنو تعليقك في ظل التطورات هذه؟
1: ما بقي ربما من تنظيم داعش وحساب قديم بين داعش والقيادة الجديدة لسوريا, وسوريا لم تستقر بعد لا على المستوى الأمني هذا يعني أكيد, ومنتظر ربما يعني كل هذه القلاقل أو كل هذه التفجيرات ما زالت متواصلة في الملف السوري في الواقع السوري,
0: وخاصة في ظل التطورات والتداعيات اللي يعيشها الشرق الأوسط بصفة عامة. مبروكة. واضح. نواصل في نفس السياق, نتحدث الآن على خبر زاد دار برشا في مواقع التواصل الاجتماعي مبروكة, وكان من أبرز عناوين الصحف العالمية والعربية. الاحتلال يواصل تعذيب الدكتور حسام أبو صفية ودعوات دولية للإفراج عنه. تابعنا المسألة هذه وحياته في خطر فعلا, تحذيرات ومواقف دولية تطالب بإنقاذه اليوم أمام خلينا نقول صمت العالم. هيك تشوفوا تحليليا مبروكة؟
1: أعتقد أنه مستهدف في شخصه وفي النبل القضية اللي يحملها. نعم. ونبل السلوك اللي يحمله
0: الدكتور أبو صفية,
1: حسام أبو صفية من إصراره وما إلى غير ذلك, لأنه ما أعتقدش أنه الدكتور يمثل خطر كبير على الكيان الصهيوني لدرجة أنه يوصلوا تعذيبه منذ فترة. وإن شاء الله الدعوات الدولية للإفراج عنه تجد يعني طريق وأذن ساغية لدى الكيان الصهيوني. وأعتقد أنه سموده أسطوري الدكتور, وإن شاء شاء الله عن قريب يعني غادر سجون الاحتلال.
0: ان شاء الله طبعا التحذيرات الحقوقيه هذه بشأن تدهور الحاله الصحيه للدكتوره ابو صفيه مبروك. تعطينا فكره على وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيليه وفعلا برشة تقارير
1: حاجة اخرى. لا مع كل ما كانت صورتك رمزيه كل ما كانت صورتك اسطوريه كل ما كانت صورتك تنجم تكون بالضبط كل ما تكون صورتك يعني مؤثره داخليا وخارجيا كل ما تكون عملية الهرسلة والتعذيب ربما أكثر. احنا شفناه حتى مع القيادي في فتح يعني السابق ما وقت اللي تفجه له وزير الدفاع الصهيوني بالكلام وما إلى غير ذلك. يعني فما كسر لي القيادات ولا كسر الأبطال ولا الأشخاص اللي نجم يكونوا أسطورة القضية الفلسطينية ينكل بهم أكثر ما يمكن. يعني
0: واضح إن شاء الله طبعا تكون فما استجابة للدعوات هذه وللتحذيرات الحقوقية بالنسبة للدكتور أبو صفية وإلا غيره من المعتقلين واللي يتعرضوا له داخل السجون الصهيونية للأسف. نمشي لبنان. مبروك الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد على ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب من المناطق اللي يحتلها في لبنان واعتبر أنه بقاؤه يقوض شرعية الدولة وأسس تحقيق السلام العادل والدائم. وكأنه يقول أنه شنو الحل أو المغزى من الاتفاقيات اللي قاعدة تصير مبروكة في ظل التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وتفاهمات حتى بين الكيان الصهيوني والقيادة اللبنانية.
1: أعتقد أن آخر شخص يمكن أن يطرح هذا السؤال هو العماد جوزيف عون الرئيس اللبناني الذي ذهب يعني طوعا هكذا بدون حتى يعني ثمن وصافح الكيان الصهيوني وعمل معاه يعني اتفاقات وما إلى غير ذلك ضاربا بعرض الحائط الدخل اللبناني والإجماع ربما اللبناني ولم يعتبر من أنه هذا كيان يعني لا عهد له ولا ميثاق ولا التزام ولا أي شيء يمكن أن يلتزم به. وأعتقد أنه نتيجة عادية جدا وهذا غير غريب على التصرف غير غريب على الكيان الصهيوني وربما القيادة في لبنان بأمر ما هي تتجه هذا الاتجاه يعني.
0: واضح. حكا نكملوا فقرة راديو نيوز مبروكة ونوصلوا لفقرتنا الأخيرة اللي هي أرتيكل دي جور. نتحدث اليوم على عنوان مهم جدا عنوان يتماشى مع ما تابعه العالم أجمع مبروكة هو تشييع جثمان المرشد الأعلى في إيران. عنوان المقال هو طهران إذ يغادرها خامنئي للكاتب خليل كوثراني من صحيفة الأخبار اللبنانية. برشا نقاط مهمة في المقال هذية نأخذ عليها فكرة أشمل من خلالك مبروكة تفضل.
1: أكيد لا مع طهران إذ يغادرها خامنئي الصحفي يرصد طهران وهي تشيع أي معناتها الخامنئي إلى مثواه الأخير مع حدث رئيسي جدا هو الحرب التي شنت ضد إيران والتي كان هدفها الرئيسي إلى جانب طبعا البرنامج النووي هو القضاء على القيادة الحالية والقضاء على النظام الإيراني الحالي. إذن طهران إذ يغادرها خامنئي وهي بذات النظام بذات التوجه بذات الأركان بكل الخلافات التي كانت يعني حتى وهي يغادرها خامنئي النظام مازال موجود ولم تفلح الحرب في أهدافها الأولى وهي ربما يعني القضاء على النظام الإيراني نظام خامنئي. الكاتب يرصد طهران ويرصد إيران يعني وهي تودع خامنئي. الكاتب لا يقول أن إيران يعني مستقرة وإيران ليست فيها خلافات بالعكس هو يرصد كل الخلافات اللي موجودة في إيران يرصد بقايا الحرب يرصد بقايا الحرب وبقايا القصف ويرصد كذلك بقايا الثورة المدنية أو الاحتجاجات المدنية التي صارت في إيران قبل الحرب وينوه بأن كل المعارضين الإيرانيين ما قبل الحرب اصطفوا مع النظام أثناء الحرب وذلك أثر نوعا ما على النظام الإيراني بما معناه أنه الآن سمح أو تغاضى النظام خاصة على النساء غير المتحجبات وعلى سياقة يعني السيارات. المقال يريد أن يقول أنه إيران مختلفة وفيها كثير من الصعوبات هذا أكيد، ولكنها لم تترك المجال للولايات المتحدة الأمريكية وللكيان الصهيوني لتغيير النظام فيها، رغم اغتيال القائد الأول لهذا النظام خاميني. تغيرات أخرى قد تحصل في السنوات القادمة في إيران، ولكن بأيادي إيرانية وضمن الداخل الإيراني وليس بفرض من الخارج على النظام الإيراني وعلى إيران، يعني بال بال بال بال بالتأكيد يعني.
0: نعم، في المقال هذا من بين العناوين الفرعية مبروكة لم يحمل أي من شوارع طهران اسم علي خامنئي في حياته، عكس الصورة اللي نشوفوها موجودة ربما في بعض الدول. مبروكة
1: أكيد لامعة، لم يحمل

0: يمكث في العاصمة السياسية للبلاد وسيظل مرافقا لأجيال من الإيرانيين
1: فعلا.
0: هذا فعلا يعني يؤكد الصمود الإيراني لامعة ويؤكد أن هذه الحرب رب ضارة نافعة ربما خلقت لاعب استراتيجي جديد في المنطقة خاصة حينما نعلم إلى حد الآن يعني سيطرة إيران على مضيق هرمز وإيران الآن السلاح الاستراتيجي متاعها الأول ليس فعلا يعني ليس البرنامج النووي بقدر ما مضيق هرمز وهذا يعني بإشادة من عديد المحللين في الغرب الربح الاستراتيجي لإيران هو دورها الآن في مضيق هرمز الذي خلقت الحرب ولن تتخلى عنه بسهولة
1: وبالحرب هذه إيران أصبحت رقم صعب جدا مبروكة في منطقة الشرق الأوسط وهيك نكمل مع مقال اليوم نذكر اللي كان بعنوان طهران إذ يغادرها خامنئي للكاتب خليل كوثراني مشكورة جدا مبروكة يعطيك صحة هيك كنا معكم في جولة في أبرز الأخبار وأبرز ربما المستجدات اللي يكون حولها جدل وإلا بعض التفاصيل اللي مش معلومة على كل إن شاء الله ننجح في تقديم التفاصيل اللي تستحقوها في متابعتكم لمثل هذه المسائل هكا نكمل معاكم ورود الصباح لليوم نهاركم طيب الناس كله ملتقانا إن شاء الله نهار الخميس في منتصف الأسبوع انطلاقا من 11 متاع الصباح متابعة طيبة لبقية تنويعاتنا في إذاعة التطوين نهاركم زين.

0: إشهار.
1: صيف السينما فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
0: إشهار إشهار. صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي. إشهار
2: موجز الأخبار.
3: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تحصلت بلدية تطاوين المدينة على جائزة أنظف بلدية على المستوى الوطنية لسنة 2025. ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم بداية من اليوم إلى غاية 10 جويلية الجارية دورة تكوينية في مجال الروبوتيك للمبتدئين. من المبرمج أن تحل اليوم بمعتمدية بنجردان قافلة صحية بيطرية تتكون من 7 فرق بيطرية من كامل ولاية مدينة لمدوات الإبل المصابة بمرض الجرف في مراعي الوعرة والمناطق المتخمة لشريط الحدودية. تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة والتعاون مع مجمع صناعات تونسية لمكونات الطائرات والمؤسسة الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات المنتدى الدولية لصناعة مكونات الطائرات، وذلك أيام 7 و8 و9 جويلية 2026 بتونس العاصمة. طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب من المناطق المحتلة في لبنان، معتبرا أن بقاء الاحتلال يمنع انتشار الجيش جنوب البلاد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائية إذا استمرت التهديدات، مؤكدا أنه على أمريكا احترام توقيعها. نهاية الموجز. الآن إلى أخبار الرياضة مع الزميل عبد الكريم حمدي.
4: شكرا فاطمة، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. اليوم تختتم مباريات الثمن النهائي بالنسبة للمونديال من خلال زوز مواجهات في الخامسة، المنتخب المصري ضد المنتخب الأرجنتيني الفرنسي فرانسوا ليتسكي في تحكيم المباراة، ثم في التاسعة المنتخب السويسري ضد المنتخب الكولومبي وسلفادوري فان بارتون في تحكيم اللقاء. لحد الآن 3 مواجهات من 4 بتتأكيد في دور الثمانية: الخميس المغرب ضد فرنسا، الجمعة إسبانيا ضد بلجيكا، الأحد النرويج ضد المنتخب الإنجليزي. الترجي الرياضي الجرجيسي انطلاقة لتحضيرات الموسم الجديد عشية اليوم تحت أشراف المدرب منصف مشارك الهيئة المديرة، وفي بلاغ نشر أول أمس على الصفحة الرسمية للنادي أكدت أنها تواصل التسيير اليومي لشؤون النادي لحين انعقاد الجلسة العامة الانتخابية المبرمجة خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلية. في الترجي الرياضي التونسي يوم الأحد القادم انطلاقة التحضيرات 16 جويلية للدخول في تربص تحضيري بعند راهم لمدة 10 أيام. حددت أو جددت الهيئة المديرة لفريق التقدم الرياضي بسقيط الأدير ثقتها في المدرب يسري بالكحلة ليقود الفريق الموسم القادم في أول موسم للساقية في الرابطة الأولى. أختم بخبر يهم فريق البولبول الرياضي، وجلسة عامة انتخابية في موعدها الثاني للفريق تم تحديد موعدها يوم الجمعة 17 جويلية 2027، وباب الترشحات مفتوح إلى غاية يوم 16 جويلية. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحية عبد الكريم الحمد للقاء.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تسليم، يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: إذاعة تطوير
7: صباح الألحان مع فاتن.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. أفاد المنسق الجوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجابس أحمد ناجي في تصريح لزميل محمد العكاشة، أفاد أن العدد الجملي للمصابين بحالات التسمم الغذائي المرتبطة بحفل زواج أقيم بعمادة الميدا التابعة لمعتمدية وذرف ارتفع إلى 256 حالة، غادروا جميعهم المستشفيات الصحية بالجهة باستثناء حالة واحدة لطفلة تبلغ من العمر 15 سنة تم إيمائها بالمستشفى المحلي بوذرف، فيما تم نقل ثلاث نساء حوامل إلى المستشفى الجامعي بجابس.
3: تم عدد الوافدين المستشفى المحلي بوذرف تقريبا 246 حالة، منهم حالة وحيدة مازالت في الإيواء مع نفس المستشفى بوذرف، هي بنية صغيرة عمرها 15 عام تشكو من نقص الماء معناها ديزيدراتاسيون. تم توجيه ثلاث حالات المستشفى المحلي بوذرف في المستشفى الجامعي بجابس، ثلاث حوامل، تم أربع حالات جو المستشفى الجامعي بجابس عندهم نفس الأعراض وكلوا من نفس المكان، فما خمسة حالات في غنوش، فما أربع حالات بالمستشفى المحلي بالحامة. تقريبا من أصغر حالات عن العمر فما أربع سنوات، وأكبر حالات فما 82 سنة، أكثرهم تقريبا من نساء. العدد تقريبا الجملي للمصابين هو 256 حالة.
2: ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم بداية من اليوم إلى غاية 10 من جويل الحالي دورة تكوينية في مجال الروبوتيك للمبتدئين. من المبرمج أن تحل اليوم بمعتمدية بنجردان قافلة صحية بيطرية تتكون من 7 فرق بيطرية من كامل ولاية مدنين لمداواة الإبل المصابة بمرض الجرب في مراعي الوحرة والمناطق المتخمة للشريط الحدودي. قال مصدران باكستانيان إن إسلام أباد بدأت التوسط بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا التي تتمركز إحداها في الشرق والأخرى في الغرب، ومن شأن هذا المسعى الذي لم ترد أنباء بشأنه من قبل أن يعزز في حال نجاحه مكانة باكستان الدبلوماسية. أصيب 18 شخصا على الأقل بجروح بينهم 4 من عناصر الشرطة جراء انفجار عبوتين نسيفتين اليوم وسط العاصمة سوريا دمشق. هذا وجد الانفجاران في محيط منطقة جسر فيكتوريا وفي موقع قريب من الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يؤدي زيارة غير مسبوقة، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع سلطة أواخر العام 2024. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات، مؤكدا أن على أمريكا احترام توقيعها.
1: بلاغات.
2: يعلم المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين الجنوبية العموم بفتح الاستقصاء لمشروع مراجعة مثال التهية العمرانية بمنطقتي تونكت وابن بركة، فعلى كل من يهمه الأمر الاطلاع على مشروع المثال المعلق بمقر بلدية تطاوين الجنوبية وتدوين ملاحظاته واعتراضاته بدفتر الاستقصاء العمومي المفتوح للغرض، أو توجيه مذكرة اعتراض بواسطة مكتوب مضمون الوصول إلى المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين الجنوبية، وذلك لمدة شهرين بداية من 3 من جويلية وإلى غاية 31 من أوت المقبل. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي إناث وذكور بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم أن يكون المترشح محرزا على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها على الأقل أو على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى وفق ترتيب الجاري بها العمل، أن يكون المترشح محرزا على الجنسية التونسية مع مراتب موانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية، أن يكون عمره 20 سنة على الأقل و24 سنة على الأكثر بتاريخ الأول بتاريخ رجب في 2026، ويمكن الاستثناء من شرط السن القصوى في حدود سنة واحدة حسب حاجة الإدارة. وعلى الراغبين في الترشح للمناظرة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة التسجيل بموقع الويب المخصص للغرض خلال الفترة الفاصلة من 6 من جويلية وحتى 26 من جويلية الحالي بأجل أن أقصاها 27 من جويلية مع ضرورة التنصيص في الظرف الخارجي على عبارة ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
4: فيفا مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطاوين.
5: أهلا بكم. صراع الهدافين يشتعل وهالاند يشعل المنافسة بعد ثنائية التي أمطر بها شباك البرازيل وقاد بها النرويج إلى ربع نهائي كأس العالم 26. رفع العملاق النرويجي إيرلينغ هالاند رصيده إلى 7 أهداف ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي البطولة مع ليونيل ميسي وكيليان مبابي، 3 من أكبر نجوم كرة القدم العالمية، و3 هدافين يتقاسمون القمة في سباق أصبح أكثر إثارة من أي وقت مضى. ميسي بخبرته وهدوئه أمام المرمى، مبابي بسرعته وانفجاره الهجومي، هالاند بقوته التهديفية التي لا ترحم. وفي المركز الرابع يواصل النجم الإنجليزي هاري كين متردة الثلاثي برصيد 5 أهداف ليبقى بدوره مرشحا بقوة للعودة إلى المنافسة على الحذاء الذهبي مع استمرار الأدوار الإقصائية. مع دخول البطولة مراحلها الحاسمة يبدو أن كل هدف قد يصنع الفارق، وكل مباراة قد تقلب موازين سباق الهدافين في مونديال 26. هل يواصل هالاند تعلقه التاريخي أم يثبت ميسي أن الكلمة الأخيرة للكبار؟ أم ينطلق مبابي نحو الانفراد بالصدارة؟ أم يعود هاري كين بقوة ويقلب الطاولة على الجميع؟ الصدارة أصبحت ثلاثية، لكن من سيكون صاحب الحذاء الذهبي في نهاية المونديال؟ مع تحية هادي السيار.
4: دقيقة مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تطوي.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: حكاية تجيب حكاية.
1: إجا نحكي لك حكاية،
2: تعال نحكي شوي نحكي.
0: وحديتنا خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة،
2: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة.
3: نخدم خياط خشبية والبرنوش والجيب وكل شيء،
0: حجر على حجرة وسعفة ورا سعفة،
2: سعفة ورا سعفة.
0: حكاية تجيب حكاية، حكاية تجيب حكاية.
2: يا راوي احكي حكاية، احكيلي على ناس زمان.
0: وحديثنا فكرة تكمل فكرة،
2: فكرة وهك الدنيا.
3: الدنيا هذه ياسر بزار،
0: وهك الدنيا تتبنى درجة درجة درجة درجة.
2: الدنيا تمسك بيها أي هموم لبعد نرميها، دي الأفراح بالكون.
0: حكاية تجيب حكاية
4: مع هادية والهام وفوزية وابتسام.
0: حكاية تجيب حكاية.

0: صباح النور، صباح الفل، صباح الورد والياسمين لكل السادة المستمعين. هذا الأسبوع الثاني من شبكتنا الصيفية والحصة الثانية من حكاية جيب حكاية. شان نهاركم زين، شان نهاركم أسعد الأيام. فوزية صباح النور.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا. على يمينك إلهام، نورمالمون تبدو بإلهام
0: وانتي جاية.
1: وخليتيني على غفلة،
0: أنا خديتك وانتي جاية هكا شو نكمل الدورة على اليسار. مرحبا
1: مرحبا مرحبا بالناس الكل، بكل الزملاء، بكل المستمعين.
0: إلهام صباح الورد.
2: صباح النور هادية، صباح النور البنات، صباح النور طبعا حبيب الفريق الحاضر معنا في الصبحية هذه. نهاركم زين السادة المستمعين الكل.
0: بسومة نهارك زين،
3: صباح طيب مزيان، كيما ضحكتكم المزيانة وروحكم الحلوة. إن شاء الله نهاركم زين ويتعدى إن شاء الله أسعد الأيام. ومرحبا بالناس كل والضيف أو الضيفة في المقعد الخامس باش تعرفوا عليها، والسي الحبيب زاد كيف كيف، فوزية إلهام وهادي، مرحبا بكم الناس كل.
0: نهاركم زين، نحب نحيي كل المستمعين اللي متفاعلين معنا وين ما كانوا، تحية كبيرة ليهم. ونحيي زادة الفريق التقني اللي معنا اليوم، يأمن معنا لقائنا تقنينا حبيبة هدية قيدوم الإذاعة، تحية كبيرة ليه. كيف كيف زادة نحيي حبيب الخراز في غرفة الهاتف معنا اللي باش يأمن كل تليفوناتنا مع مستمعينا إن شاء الله لليوم والمقعد الخامس.

0: هلا وهي تهلا بس ثقة كبيرة على ضيفنا ونستقبلوها بكل محبة. نواصلوا معكم ومع ضيفتنا اللي جاتنا من قابس ومحلاها بالمظلة باللبسة المزيانة بالكروشيه بالصعف بالبرشا حاجات اللي جابتهم لنا اللي نسلموا عليها السمر ولا سمر الروح هي محلاها ومحلى روحها هذه على مواقع التواصل الاجتماعي. أما في الواقع هي سميرة بن موسى اختصاص صناعة القفة القابسية وما تابعها. إذا مرحبا بك سميرة نورتنا.
1: عيشك عيشك مدام هادي رحب بيك صباح خير الناس كلها نورتونا في إذاعة تطاوين وفرحانة برشا بالاستضافة المزيانة.
0: يعيشك نورتنا مرحبا بيك.
2: أي في بالك أنا كيفاش عرفتها جابسية وأنا عمري ما نعرفها
0: بالمظلة؟
2: لا هواها
0: هواها
2: هواها قفتي واها والله كلكسون تهب الجابسية محايها ما شاء الله مرحبا بيك يا سم رحبوا عندهم أكسون مزيانة على الأخ.
0: رحبوا بالجوابسية الكل اللي يسمع فينا داخل وخارج تونس بالناس اللي تسمع فينا وين ما كانت وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حكاية تجيب حكاية لأنه حكاية تجيب حكاية كما سنستو برشا مواضيع وبرشا حكايات.

0: وأنا باش نحكي لكم على حكاية غسيل الدماغ. وفي وقتنا هذايا ولات الشاشة الصغيرة اللي في يدك هي اللي تحكم في نهارك كامل. في قصباح أول حاجة تعملها تحل التيك توك ولا الانستغرام وتبدأ سكرولي هكا. في اللحظة هذيك من غير ما تشعر بدأت عملية غسيل الدماغ ناعمة منظمة. يقودها ناس شكونهم الناس هذوما ما نعرفهمش، أما نعرفوا اللي هما صناع المحتوى. كل هذية يعني باش نحكوا فيه، خلينا نقولوا السيروم هذية اللي يزرقوه في مخاخنا كل يوم، هل هو دواء ولا سمعة؟ فالله الجميع، لأنه يبث فينا في حاجات قاعدة تقود فينا من غير ما نفيقوا برواحنا. نحكي على السحر البصري، قوة التوجيه، صناع المحتوى اليوم ما همش مجرد ناس، نتصور هما زادة محركين اقتصاديين اجتماعيين، صناع محتوى ذكي يعرف كيفاش يتكلم، يعني ذكي منهم صناع المحتوى هذوما يعرف كيفاش يتكلم، كيفاش يستعمل الالوان، كيفاش يستعمل موسيقى الترند، برشا حاجات تشدك، تشد العيون، تشد المخ. توافقوني في الرأي هذايا والا لا؟ يعني نعرف اللي هو فخ فخ، يعني خلينا نمشيو للحياة الترف والحياة التافهة، ولا فما ساعات في بعض الأحيان نقولوا خلينا نقولوا فيه إيجابيات، لكن اللي زانفلونسير هذوما اللي هما وراء شاشة مثالية، حسب رأيكم شنو تنجموا تقولوا؟
1: خليني مثلا أنا نبدأ بالجانب الإيجابي. هو نعم. كما قلتي هادية، الموضوع فيه الإيجابي والسلبي. مثلا الإيجابي، باش نبدأ بالإيجابي، لأن احنا في تونس صناع المحتوى عندنا ارتبطوا بالبلوجرات وبالإنستغرامات وهيك الصورة اللي نوعا ما سلبية مهما يعني حاولنا نعمل استثناءات. ولكن خليني نبدا بالايجابي. مثلا نعطيكم صانع محتوى تونسي اللي هو معروف باسم ذا دريمر، اللي هو ربيع بن ابراهيم. هذا برز
0: جميله جدا صحيتي.
1: برز من خلال احداث نقله نوعيه في صناعه المحتوى الثقافي والسياحي والوثائقي والترويج للسياحه الداخليه والخارجيه، بفضله مثلا تعرفت برشا مناطق في تونس ماهيش معروفه، كما الجبال، كما بعض الشواطئ النائيه اللي ما يمشولهاش العباد، كما بعض القرى النائيه ايضا اللي تعكس الثقافة المحلية. أحدث توجيه وتوجه نحو السياحة البيئية، يعني محلاها المؤثر وقت اللي يعمل
0: بطريقة
1: تأثير.
0: بسيطة جدا اللي محلاها العفوية اللي يهزك البلايس اللي اعتمدت وزارة السياحة زادة.
1: هذا اللي باش نحكي فيه هادية، لأنه هو أحدث تأثير أيضا حتى في الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية للإعلام الرقمي، وقت اللي وزارة السياحة هبطت فيديوهات واستعملتها من غير ما تعمل إشارة لأنه هو صاحبها. فهذا وقت عمل ضجة كبيرة وجو معاه الناس لأنه حقه ومجهوده، فأدخل تأثير وصنع بالفعل الرأي العام نحو الحفاظ على الملكية الفكرية. ممكن نمشي طول السلبي بنات قبل ما نعطيكم ربما تخذوا في بقية نقاط الموضوع هذايا، إنه مثلا نعطيكم من زاوية الفيلتر. الفيلتر عمل عمايل في المجتمع.
0: صحيح.
1: الفيلتر خلى المراهقين مثلا اللي هم من أكثر الفئات اللي تستعمل الوسائل هذية إنها تنظر لصورة مثالية وتقارنها من غير ما تشعر برواحة. يشوفوا في بشرة خالية من العيوب، يشوفوا في جسم خالي من العيوب، فهذا ينعكس على الشاب، وهذا ينعكس حتى على العلاقات الزوجية. نلقوا زوج يشوف صورة جميلة بجانب زوجته مسكينة يظلمها بتلك الصورة المفلترة.
2: أنا اليوم يمكن أول مرة للمستمعين باش يسمعوا الجانب الإيجابي من الأشياء، خاطر ديما عندي وجهة نظر
1: سلبية.
2: يمكن تكون
1: إحنا كنا مرهنين عليك اليوم
2: واقعية أكثر من أنها سلبية.
1: إحنا كنا مرهنين عليك اليوم باش تعملنا صوت
2: سلبية،
1: تعمل توازن في المجلس نتاعنا.
2: لازم هذاك ريتي كل ملح في الطعام يلزمك التفويحة في الأخر، ولو إني نحط الملح من الأول أنا ديما. هو شوف
0: أعطينا طاقة الإيجابية اللي عندك.
2: الطاقة الإيجابية هو غسيل دماغ إيجابي.
0: كيفاش؟
2: فما برشا تجارب على السوشيال ميديا قاعدين يعطيو في تأثير إيجابي على الأخر. باش زادة باش نكونوا منصفين، خاطر العملية هذه تنجم تتقلب 180 درجة في الخير. فما صناع محتوى يستعملوا في نفس التكنيك الذكي وبنفس السحر البصري باش يعملونا غسيل دماغ إيجابي. مثلا يكرهوك في الدخان، يحبوك في السبور
1: مثلا،
2: يعلموك لغة جديدة في دقيقة تك تك هكا. فما هو صانع محتوى ليبي يقول لك اول ما يبدا مثلا لفيديو بتاعه يقول لك يو يو ويعطيك الكلمه يقول لك تعرفش ايش معناها. انت تبدا ساعات تعرفها ساعات كذا يجاوبوا الناس في لي كومونتير. فما ناس تتعلم من الحكايات هذه ولا يوعيوك مثلا بحق الطفوله والصحه النفسيه. دونك توا التبعيه لهنا تولي انك تدفعك للقدام وتولي تقلد في الارتقاء بالوعي. عندنا مثلا صانع محتوى توا بدا يطلع بالكدا يبرز بالكدا اللي هو نتفكر الاسم الحق اللقب غاب عليا ان شاء الله بقدره ربي الحلقه الجايه نقول لكم عليه. اسمه جاسر يلعب سبور ويتبنى اي انسان شاب مدمن مخدرات بكافه انواعها يقول لك عندك ظروفك انت الماديه ما تسمح لكش وين تسكن انت. انا نجيبوك انا والتيم نتاعي هما كليك نتاع اولاد صحاب جمعتهم حبه السبور وجمعتهم المكافحه نتاع المخدرات للخير في سبيل الله. يرجعوك معناها كيفاش نقولوا احنا يعاونوك باش تقلع على الادمان اللي انت فيه تدخل في وسط الجو نتاعهم هم يحبوك في السبور وبشويه بشويه كجمعه 10 ايام تستانس وتخرج من الكادر اللي انت كنت فيه من الظلام اللي انت كنت فيه.
3: نتيجة استخلصتها دراسة للجمعية الملكية البريطانية للصحة العامة شملت نحو 1500 شاب وفتاة تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عاما. الدراسة استنتجت أن تطبيق إنستغرام يعد الأخطر من بين هذه المنصات على الصحة العقلية والمعرفية للشباب، يليه سناب شات، وأكثر ما ينشره المشاهير فيها الجوانب الترفيهية من حياتهم.
0: هذه أرقام ومعطيات ودراسات. يعني الحقيقة وسائل التواصل الاجتماعي وما تفعله بعقول الشباب. يعني
4: نمشي بالأرقام نكملوا بالأرقام. طبعا إحصائيات العالمية تتكلم وتقول إنه المستعملين تقريبا يعدوا 5 سوايع يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي. وحسب تقرير معهد الإحصاء في تونس نسبة مستخدمي الإنترنت في تونس تجاوزت 77%. والأكثر من هذا والحاجة اللي تعتبر صدمة 80% من الأطفال والشباب التوانسة بين 10 و 18 سنة هم مربوطين بالإنترنت بانتظام بشكل يومي. وحسب أرقام مؤسسة ميديا نيت التونسية تيك توك والإنستغرام هما اللي مسيطرين على عقول جيل كامل. فما صعود زاد المحتوى التافه. هذا وقت اللي نقوله محتوى تحتها برشة أسطر. شنو هو المحتوى؟ شنو اللي قاعد يخرج لنا وشنو اللي قاعدين محتوى. معناها نحن نستقبله فيه يوميا نحن وصغارنا وشبابنا وكبارنا والكل.
2: صحيح.
4: الصدمة الكبيرة تحدثت عليه منظمة اليونسكو في استبيان رسمي وين لقيت أنه تقريبا 63% من صناع المحتوى والمؤثرين ما يثبتوش في صحة الأخبار والمعلومات ما يثبتوش أصلاً قبل ما ينشروها. معناه هو يعطيك الخبر وانت دبر راسك
2: ونقول لك علاش يعملوا فيها اكسبري الهام راه على النمبر
4: دو ويكبروا هذاك اللي يهمه هو هذاك اللي يهم.
2: معناها يلزمك انت تستقبل المعلومة يلزمك فلتر اقوى من الفلتر تاعهم.
4: اكيد الفلتر اللي عندك انت اقوى
2: يلزم واحد يكون زاد مخه فوق وراه.
4: اكيد
0: نمشي لسمر. خلينا نسميك سمر انا ما نحبش نسميك
2: راحتك
0: انه سمر اللي عرفناها بها على مواقع التواصل الاجتماعي لانه سمر معروفه
2: صار لها غسيل دماغ في اسمك.
0: ايوه انا قبلتها هكاك لانه هي موجوده هكاك على مواقع التواصل الاجتماعي. تهري انت زاد تخدم بخدمتك توصلها على مواقع التواصل الاجتماعي تعني لك برشا مواقع التواصل الاجتماعي.
1: اي اما راي تعني لي كان حاجه واحده في خدمتي
0: في خدمتي
1: على باش نخليها تاثر عليا ولا تاخذ لي وقتي راهي حاجه مستحيله. خاطر كي قلتوا انتم بكري دمغجه راهو البشر هو اللي يحكم في الحاجات اللي دايره بيه مش الحاجات اللي تدخل على حياته اللي تحكم فيه. معناها مدام الهام بكري قلت مينيموم ظهر لي هيك 5 سوايع معناها يقعد
4: 5 سوايع يومي.
1: مستحيل سميرة بالموسى تقعد على الريزو سوسيو 5 سوايع.
2: ايوه هي تحكي على فئة معينة متاع
1: لا نحكي لك تو انا في انا واحدة انا واحدة من ضمن المجتمع هذا. راني جاوبتك مدام انا ما نقعدش 5 سوايع على الانترنت.
4: هذايا مدام
1: حتى ستوري هاني تو سامحيني قصت على كلامك بالعسل تو من با هبت ستوري لحظة تك تك تك واخرج على روحك.
4: هذا ما يعودش انه انت عندك صنعة تخليك وقتك
2: ضمن جدا
1: الوقت نتاع يا شرجي بحكم معناها انا اول حاجة خرج التعليم عالي عاملة متريز في الدروا فيسكال وحليت بروجي في الصناعات التقليدية من اللي تخرجت
0: واللي هو الروح متاعك
1: هو سمر. الروح متاعي صحيتي وأعطيته وأعطاني أعطيته من عمري أعطيته من صحتي أعطيته من وقتي أعطيته من فكري على حساب برشا حاجات بينصور اللي هي إيجابية ولقيت الحمد لله
2: فما رتور مزيان
1: بيان سور مالاه
2: ساتيسفيت مرتاحه
1: ساتيسفيت وان شاء الله ملي صابع كل حرفي وحرفيه.
0: من وقتاش بديت في الخدمه نتاعك؟
1: انا تخرجت في جوان 2006 حليت البروجي في نوفمبر 2006
0: يعني توا 26 سنه.
1: فرد عام.
0: اي ما شاء الله
1: ما خدمتيش باختصاص في الجامعه.
5: لا لا قلت لك عامله استاذيه في الدروا في الدروة. في القانون الخاص اللي هو القانون الجبائي. القرايه راهو ريتي ملي نقرا عارفه روحي لجور اللي سهل ربي باش نتخرج راني باش نحل لي بروجي قريت باش نثقف با بليس.
0: الخدمه هذه بديتها بغرى اعطينا كيفاش بديتها.
1: بديتها والله بديتها بحاجات معناها سامبل على الاخر ما حتى رسميل معناها اللي بديت به 150 دينار نتفكر الاول 150 دينار في 2006 راهي تو معناها هدره كبيره معناها كي تجي تشوفي تلقاها حكايه حدا 6 ملايين ونص تو رسميل هذاك. بديت بشوي بشوي بشوي بشوي وقعدت الحق بساكك على ظهري معناها سامحوني في الكلمه ندور من البوتيك البوتيك تشريش انت مني تشريش انت مني. بديت ببساطه على الاخر
2: بشوي بشوي طلعت
1: درجة درجة
2: درجة درجة, درجة, درجة, درجة, درجة, درجة.
0: وهذه هي حكايتنا هذه هي حكايتنا تتبنى
1: ملهمة الحكاية ملهمة
0: ملهمة
1: ملهمة ملهمة
6: حكاية تجيب حكاية حكاية تجيب حكاية
1: الحمد لله والصبر الصبر يوصل
5: برشا حتى على خاطر البروجي سيرتو طفله تبات البرة السفر البيت يعجبك ما يعجبكش الترونسبور تنقي من بلاصه لبلاصه
2: ساعات حتى صحيتي حتى الفلوس ما تخلصش مثلا تمشي هكا باش تعرض هكا
5: هو ريتي هو علاش انا تحملتك الصبر وضحيت خاطر ما شاء الله الصنعه رون تابل نقول مادام ربي عطيني قسيم علاش ما نزيدش نضحي
1: باهي مادام مسمر انا نحكوا على الرونتابيليتي باش نحكوا توا على قطاع رونتابل برشا في تونس. حسب رايكم شنو القطاع الصناعي في تونس اللي تونس قاعد تخلص به برشا في منتو في يعني الناتج الخام تاعها يعني يناسب يساهم بنسبه كبيره في الناتج الخام تاع تونس في التصدير
0: كما منتوج غذائي لتونس راه
2: ماكلاش
7: الاغذيه ديما الاغذيه
1: نشجع الدومين تاعي هي الارتيزان والسياحه ممكن نوعا ما ولكن هو الصناعات الغذائيه واحنا باش نحكوا توا على الصناعات الغذائيه اللي هي تشمل برشا حاجات ربما توا نتعرفوا عليها فيما بعد اللي هي ممكن التبريد عصير الغلال مصبرات العجين الغذائي الحليب ومشتقاته الصناعات الغذائيه والبيولوجيه وتكييف وتخزين تمور ومعصر الزيتون. القطاع هذا يساهم في تحقيق الامن الغذائي وفي التنميه الجهويه يساهم في الناتج المحلي الخام بنسبه 3.1% اللي هي نسبه مش هينه 25% في قيمه الاستثمارات الصناعيه و 15% في مواطن الشغل. أيضا صادرات الصناعات الغذائية تمثل 14.8% من إجمالي الصادرات التونسية وأهم وجهات التصدير هي إيطاليا إسبانيا الولايات المتحدة وهي أسواق استراتيجية وكذلك بعض الأسواق الأخرى. ويضم النسيج الصناعي لقطاع الصناعات الغذائية نحو 1100 مؤسسة كل مؤسسة منها توظف 10 عمال فأكثر منها حوالي 213 مؤسسة تعتمد بالكامل على التصدير. وثم هياكل بالطبيعة تدعم القطاع هذا اللي هي المركز الفني للصناعات الغذائية المركز الفني للتعبئة والتغليف الأقطاب التكنولوجية وخاصة القطب التكنولوجي ببنزرة المختص في الصناعات الغذائية. ربما هذا تقديم لموضوع الصناعات الغذائية في تونس تقديم بالأرقام والمعطيات ويعني فيه برشا قطاعات زيوت الدهون الخضر الغلال الأسماك المشروبات الحليب السكر كل القطاعات هذه تدخل تحت ما يسمى الصناعات الغذائية.
7: شو تحدث توا على الترتيب العالمي لتونس حيث تونس رسميا تعدت للمرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون لموسم 2025 و2026 وجات بعد إسبانيا اللي تصدرت الترتيب متفوقة زيد على إيطاليا وبهكا تونس تكون المنتج الأول عربيا لزيت الزيتون. حجم سوق الأغذية العالمي تجاوز حجم قطاع الأغذية والمشروبات العالمي 9 تريليون دولار مع نمو سريع في قطاعات محددة. طيب باش نتحدث على سوق الأغذية البيولوجية اللي يتوقع أنه يصل سوق الأغذية العضوية أو البيولوجية عالميا إلى حوالي 430 مليار دولار وتستهدف تونس السوق هذية بقوة بفضل أراضيها العضوية الشاسعة وصادراتها المباشرة لأوروبا.
0: انتم مشيتوا الارقام واحصائيات وهذه مهم جدا الحقيقه فوزيه والهام. انا مش في بعض برشا لهنا في الجنوب الشرقي نعرفوا يعني لابد انه نستثمروا في شركات الناشئه خاصه اللي تخدم في المجال هذايا اللي تخدم زاد في تكنولوجيا الفلاحه الاجريتيك كيف كيف الحاجات البيو اللي نركزوا عليها في الصناعات البيولوجيه اللي تونس عندها فيها مستقبل كبير ويحبها المستهلك التونسي خاصة. خلينا نمشي معاكم خميس بوبتان كان في واحد من أهم المناطق من أهم المعاهد اللي هو معهد المناطق القاحلة في تطاوين نسمع من بعض
8: تثمين لنتائج البحث العلمي في مجال استغلال الحليب من معز المحلي من ياغورت إلى جبن إلى عديد المنتجات الأخرى من استغلال المنتوج هذا في كمنتوج معناها في مجال المجامع المهنية اللي يخدموا بها
9: حليب هذاك باش نثمنوا احنا في منتجات لبنية.
10: تجديد نتائج البحث الخاصة بتثمين مادة حليب النوق والماعز المحلية بولاية تطاوين مثل محور دورة رئيسية تكوينية لفائدة عدد من الباحثين الشبان
11: باش نبعث المشروع متاعي في تربية الماشية والاستغلال المنتوجات الزراعية
12: خطر عندي فكرة لتثمين منتجات الحليب الماعز وطريقة تحويلها للأجبان وطرق علمية أكثر على ترانسفورماسيون بتاع الحليب
10: هي بحوث علمية انطلقت أولا من واقع اقتصادي بلجيا وحلقة أكيدة تنتظر هذه الأبحاث
0: هذا المطلوب هذا المطلوب من دورة تكوينية كمان هيك كيف زاد تشجيع الشبان هذوما اللي عندهم روح المبادرة وإنهم ينتجوا في منتجات غذائية تونسية تكون 100%
1: وهذا زاد يطرح تحدي آخر منذ شوية الهام حكيت على أرقام قدمت أرقام مهمة جدا خاصة في الإنتاج تونس الثاني عالميا بعد إسبانيا وساعات الأولى راي ساعات ثم
0: احصائيات
1: نعم يطرح مشكل التعليب مشكل التعليب في بالكم انه كي تبيع زيتون معلب يجيك ثلاثة مرات اغلى من زيتون خام يعني مشكل التعليب في تونس مشكل كبير
13: اغلى من المنتوج صحيح العلبة ككل اغلى من المنتوج
1: اي صحيح لومبلاج ولا اغلى من المنتوج في حد ذاته
13: في الزيت راهو في الزيت زيتونه راهو معروف علاش خاطر يلزم دبوزه بولار وتكون خشونيتها معينه ويلزم يكون لونها
1: مواصفات معينه
14: حاجه تمس الصحه يلزمها تكون
1: لازمها مواصفات معينه وهذا اللي يلعب عليه الاتحاد الاوروبي انه يحاول ياخذ الزيت خام من تونس ويعلبه هو بمواصفاته وبشروطه ويعاود يبيعه بارقام خياليه تونس المنجمه ما تستفادش من هذايا
14: لكن شفت بساج في التلفزة مش عارفة مدة شهر ونص ولا شهرين حسيلوا في الموسم تاع الزيتون حتى تونس دخلت في التحدي متاع ان هي تعمل لون بلاش سيرتو نوبلية على كل سيراميك
0: يعني
14: يولي من داخل معناها فيه ماتير حافظة للزيت اما هو من البرة محليك فش مزين بالتوش ارتيزانات تونيزيان ومرفق صدى حتى للكليون
1: وهذايا هو السياسة الدولة حاليا انها باش تتجه للتعليب حتى تتفادى الاشكالية الكبيرة هذه
14: يولي المنتوج توسي 100% معناها بالمنتوج وباللومبا التعليب نتاعها ربي يوفق الجميع
1: ان شاء الله يا رب
13: انا باش نحكي لكم البنات على الامتيازات والتسهيلات اللي تعطيهم الدوله كما نحكيوا على بي ولا بيا على المنح اللي تعطيهم المنح الماليه لباعثي المشاريع وكي باش نحكي لكم على المشاريع اللي معناها مشروع تصدير كلي معناها كلي باش يخدم برودوي ويصدروا كليا لبرا من البلاد الدولة تعطي إعفاءات جبائية وجمركية دونك ما تخلصش
1: ليزامبو والديوانة
13: معناها عن ديوانة وكل تسهيلات باهية ومشجعة سورتو للباعثين الجدد هكا تعطيهم أمل إنه باش يصدروا باش يدخل حتى دوفيز للبلاد
1: وانا باش نرجع لسمر هي في البدايه عندها الحق تدافع على قطاع قالت لك الصناعات التقليديه هي اكثر صناعه دخل تونس فلوس
13: هي بنت القطاع
1: يعني الصناعات الغذائيه اللي هي اللي من بينها التمور التمور هي من الصناعات أو من المنتوجات اللي عندها ديريفي اللي هي الصعف اللي هي المواد اللي تخدم بها كل هي جاية من تحت من النخلة يعني
5: من النخلة.
1: وهذا يبين مدى ترابط الصناعات التقليدية بالصناعات الغذائية اللي نحكي
5: عليها. هو حتى في الارتزانة عندنا معناها حرفيين مختصين في الأكلة التقليدية تلقى التمر يخرجوا منها كل المعجون كل الرب النواة متاع التمر يروحوه والسكر صحيتي معناها ما شاء الله ولت النخلة مش بالمفهوم التقليدي إن هي تعطينا كانت دقلة ولا التمر لا تعطينا السعفة تعطينا الخير
0: وانت باش تعطينا برشا حاجات قاعدة تطوع
5: أكيد هاني مبرخش
0: اللي يتفرجوا فينا ويشوفوا فينا راهو في الكاميرات وسمر قاعدة هكا تصنع في حاجات يدوية عنها
1: أعطينا
0: شوية
5: فكرة باش نعمل لكم المروحة اللي متعودين بها الناس الكل قبل هي هكا مروحة هكا سامبل في حد شيء بون أنا راني دهنتها هذية هي صباغة طبيعية بالحنة عامل فيها فورماسيون ما رجمتش نجيب هنا الاستوديو خاطري يبغي لها 24 ساعة باش تشيح دونك من نيمس هذه خدمتها هي هكا ناتوري تعطينا هكا صحفة الصحف كان أبيض
0: أيوة.
5: مش بالضرورة الحنة راي تخرج على الليد بحاجة خطر شوية شوية معناها فما زادة صبيغة بالكركم فما صبيغة بال لا إله إلا الله محمد رسول الله بالرمان بكشور الرمان برشا حاجات أي أي هذاك الصوف اللينة هذيك الصوف يتصبغ بالعشاب
1: بالعشاب
0: كنت لاحظوا الفرق بينها وبين اللون المظلة شفتوا
4: هو علون بركة
5: هذايا السعف الطبيعي هذايا أبيض
13: وهذا بعد الحنة
5: هو بعد زمان ان شاء الله معناها من الاستعمال نتاع المظله ولا نتاع القفه باش يجي نهار باش يولي كولور هكا
0: صحيح
5: دونك احنا قربنا باش تولي كوم سي كرياسيون ابتكار دونك هذه ناتشورال شويه اخر تنشوفوا كيفاش باش تولي
0: فما مستحضرات اكيد تستخدموا
13: باش تزينها لنا سمر
5: اكيد مال بالطونطونس اللي طالع بالجو اللي يحبوا التوانسه
15: تعرف يا باجي ساعات الواحد يصرف ملايين باش يتفرج والسعاده فارغه مرهونه في حكايات صغيره

0: يلا رجعنا لكم مستمعينا مواصلين ديما معاكم، مرحبا بكم مجددا في لمتنا الحلوة.
1: سمر جبت السلاح
2: سلاح عدو
1: عطيه فسرينا يا سمر.
2: هذي بالحماسية ما نجمش شو نسميها، ما حين نقولوا لكل بيستولي هذي اللي يذوب الشمع الشمع هيك هو باش يولي رابيديتي حتى في البروديكسيون باش يلصق لي موتيف.
0: ما يخوفش اللون، عنده رمزيه عنده علاقه بالبيئه زاده راه
2: ما تشوفي البيستولي يخوف هو حاجه عاديه
3: كان الماده اللي في وسطه بيضه هاكا ترانسبارون.
0: اي في الدنيا هذه عندنا برشا مواد وبرشا مستحضرات ونحن راه ما بعدناش برشا على المحتوى وصناع المحتوى اللي في كل يوم يصبحوا علينا ويمسوا علينا بمستحضرات العناية بالبشرة. هذه تبيض، هذه تصغر، هذه تخليك مزيانة، هذه تولي معها،
3: هذه تنحي الدس،
0: هذه تصغر خاصة تصغر معناها بالنسبة للنساء تفرح على الاخر. تمشي تجري تجري صحيح.
2: هو تولي وحتى الرجال الهامرة حتى الرجال ما عادش حابين يكبروا. والله فوزية صحيح ولا مش صحيح؟
0: صحيح. ربي كبرنا ربي كبرنا في طاعته، اما يزلنا ديما مزيانين. هذه من الحاجات اللي مطلوبه والجانب الصحي.
1: تمتنع عن التصويت
3: تحتفظ بصوتها فوزي
0: لانه فعلا البشره راهي تتاثر وخاصه بالشمس. والبشره راهي فعلا تجيها الشيخوخه من خلال الخطوط، من خلال بعض الترهلات، ومن خلال مرات يتبدل اللون نتاع البشره مع عوامل اخرى. التعب، القلق، التوتر النفسي زاد هي تاثر بارشه. ساعات واحد تشوف ما شاء الله تقولي وجهه ضاوي، ساعات العكس شبيه، في ساعة تلاحظ اللي هو فما حاجة. مستحضرات هذه عندها دور كبير برشا في تونس وفي العالم، وولت من الصناعات المسيطرة ومن الحاجات اللي موجودة في العالم نتاعنا وخاصة على صفحات التواصل الاجتماعي. لكن مش نعطيكم حاجة مهمة برشا، إنه المكونات نتاعها الفيتامين A، الفيتامين C، الريتينول اللي هو مهم جدا، المكونات هذه هي اللي عندها تأثير مباشر على البشرة وهي اللي فعلا تضمن الصحة متاعها وتضمن الجمال متاعها. لكن المكونات هذه راهي لازم تكون خاضعة لوصفة طبية. ما يجيش أي منتج يجيك ويخرج لك وتكون فيه معناها ببليسيتي ومن بعد ما عندناش فعلا، احنا ما عندناش كثقافة اني نقرأ ونثبت بالقديه شنو المنتج هذايا منيش متكون، شنية الحال المكونات متاعها، شنية النسب اللي فيها، لانه فما حاجات راهي تنفع فما حاجات تضر، والنسب لهنا مهمة برشا.
3: صحيح صح. الهام انا باش يعطيك الصحة يا هادية.
1: هادية والله يا
3: صحة. وشنية السيترون هذايا بيض الوجه هادية بصراحة عنده تأثير على البشرة ولا لا؟
0: إذا في الفيتامين سي نشط
1: عنده تأثير على الأعصاب. يعني
3: أنا أخي ما نحبش تجاعي، ما نحبش نكبر،
2: هذا باش نعطيك شوية نشط
3: وعمري ديما نخلي فيه عايش عمري 25 سنة.
2: لا أنا باش نقول على عمري.
4: أنت بتصلحة مع روحك سمر.
3: هاي أنا اللي لاحظت كونه ولينا نمشوا ياسر نلوجوا ياسر على الطبيعي. ولو انه انا عندي مؤاخذه صغيره الهام ديما ماذا بيا
2: يرجع لك في العمر.
3: العباد اللي تشري لي برودوي وعندها خاطر فما ناس عندها هوس.
0: صحيح.
3: عرفت شنو خاطر توا مثلا برودوي يساعد فوزيه مش بشرط هي ساعدني انا. مثلا اللي تاكله فوزيه مش نفسه اللي ناكله انا. خاطر ديما نقولوا احنا اللي تاكله انت في معدتك يخرج على الوجه راه مع الظروف النفسيه مثلا تاع فوزيه مش نفس ظروف اكس واي جراج وزاد. بماذا مشيت معاك فوزيه مش بشرط هي تمشي مع ابتسام ولا هديه ولا
1: حتى العمر يفرض.
3: والعمر يفرض طبعا
1: مش حاجه تستعملها شابه في 18
3: بالضبط، مش كيما مراه كيفي في 42 سنه مش كيف بالحق.
1: صالح يا سمر.
3: وها نقول لك حاجه اخرى، ريت زادك يقبل العبد روحه كيما هو، ما يسالش نتلهو برواحنا ونعملوا بماضات ونحمر واحنا من الشمس، لكن في نفس الوقت راه اشعه الشمس مهمه جدا جدا جدا
1: فيتامين دي
3: للبشره. على خاطر تو اللي لاحظته احنا شفت في تطاوين مثلا تطاوين شمسنا الله واحد معناها معروفه مونديالمون، لكن اكبر نسب الناس اللي طايح لها الفيتامين دي موجوده في تطاوين للاسف.
1: للاسف الشديد
3: نخاف وخوف رهيب جدا من الشمس اللي هي بالعكس هذيك مصدر نتاع فيتامين دي نتاع مناعه. المناعه راه في الشمس
1: صحة.
3: احمي شويه لكن عرض روح كل يوم لاشعه الشمس. وكل
1: هي ثم اوقات معروفه للشمس ما لازمش ديما يوصوا بها اطباء الجلده
3: كما قبل
1: من 11 ل 4
3: صحيح. وقايله تو باش تدخل الدق
1: من 11 ل 4 خلينا نقولوا
3: المعلومه نقولوا نص نهار احنا ل 4 ونص ل 5 خاطر تو ولات تطول شويه فوزيه.
1: أنا باش نحكي ربما أنت حكيتي على التجميل الطبيعي
3: باش اسمعني فوزية. فما ملاحظة بالله نصيحة صغيرة هيك البنيات صرتوا صغيرات في العمر ما تشروش بالعاطفة مش تدخل عسيب تلقى الأخرى هاو بلارة هي مش بلارة راهي راكي تشوفها منك ليها والله منك ليها وجهك يفجع وجهها يفجع معناه ماذا بينا نحكموا العقل شوية ونحاولوا أعطيها وقتك زاد أعطيها وقتها البشرة خليها أنت صغيرة في 25
1: خليها تتنفس
3: عليه الريتينول وعليه خليها خليها تجي تكبر أعطيها شوية فيتامينات ما يسالش أما خليها وهي صغيرة خليها
1: تتنعوش خلينيش نعطي
4: مرحبتي بنتي فيتامين سي وعطي الكلمة
3: فيتامين سي هو سيترون
1: فيتامين سي
3: ما نحبوش ياسر أنا لمحال
4: نعطوا فيتامين دي مرجعيش
3: بني فريز بالله كانك شاورتيني قبل
5: يطلع فيه فيتامين سي
1: في بالكم أول مستحضر تجميلي استعمل في تاريخ البشرية شنو
4: الحليب عود كليوباترا
1: هو برشا لمحالة كليوباترا هي
3: الحليب وقت يدوش وبيه سمعت أنا قبل يحطوه في بانو كريمة
1: في نفس الفترة وكليوباترا ديما هي البطلة متاع
3: اللي
1: كنا نطفو نعملو كليوباترا
3: اسمع هذيك كليوباترا رفضت الكوزميتيك رفضت التجميل
1: رائدة التجميل
3: اسمعني كلمة رب هو القائد
1: هو رب زي رب الأسرة نقول احنا
3: بالضبط هو القائد متاع الأسرة كانت قائدة متاع التجميل
1: به مشت معاك ابتسام الكحل الكحل
4: الكحل جداتنا عاد
1: وأشهر مثال على هذايا التمثال النصفي متاع نفرتيتي الموجود في برلين اللي هو ملك مصر لكن وقع السطو عليه من طرف ألمانيا التمثال النصفي متاع نفرتيتي مكحل يعني ما شاء الله سبحان الله
3: قاعد كأنه
1: حقيقي يعني هذاك دليل مادي وتاريخي وقاطع
3: أنه الكحول عنده تاريخ
1: أنه الكحول بدأ في الشرق الأوسط وبعد تالي مشى للجزيرة العربية الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي بالإثمد اللي هو يقول لك حجر أسود يميل إلى الحمرة وهو من أشد أنواع الكحل جودة يعني
3: وصحة للعين
1: يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر ومذهبة للقذاء ومصفات للبصر
4: أيوة.
1: بطبيعة من الكحل جاء الكريون الكريون نوار اللي يستعملوا فيه نساء اليوم ولكن ديما أثت الخسائر وإلا الأضرار اللي نعانوها من المواد التجميلية إنه الرجوع للأصل الطبيعي ديما فربما يقع يوما ما الرجوع للكحل كالمزين الرسمي للعين
4: أنتم ما تحكوا نرجعوا لها سمر لكن يعني انتم حكيتوا على المستحضرات التجميليه من خلال طبيعتها نرجعوا للبيو نرجعوا ما نستعملوش كذا وما نتبعوش كذا لكن زاد رايح عندها ارقام
1: اي صناعه
4: كل حاجه عندها ارقام تو ولات اقتصاد ولات صناعه ولات فلوس مداخيل يعني الأرقام فلكية زادة سوق التجميل في العالم وصل تقريبا 589 مليار دولار والناس وخاصة يخاصة يعني النساء هم اللي أكيد هم الأولين يعني يعتبر المكياج والكريمات للعناية حساسة حاجة أساسية بالنسبة ليهم في حياتهم اليومية بعض الدراسات تشير أنه المرأة نجم توصل تنفق في المتوسطة حوالي 15,000 دولار على مستحضرات التجميل على مدى حياتها يعني انت ما عرفش
3: 7 سنين تطلع مش مزيان
4: في الاخر يطلع الكل
3: تعملهم الكل مش مزيان
4: تغسل بالماء تنحل الكل
3: تبدا روحها مش مزيانه كي تمكيج العام الجاي
4: هكا هكا ولا صمت
3: هذا كلامك صحيح روحها تبدا خفيفه من عينيها تبان اللي هي هكا تحفونه مسراره وضحاكه وكذا يزي مش لازم تمكيج
1: سمر انت كيفاش تجملي القطعه
5: كيفاش لله
1: تجملي القطعه
5: كيفاش نجمل القطعة والله أول حاجة هي ريتك التخيل معناها يعني تصوري هيك حاجة باش تخدميها بفن وبحب أنا باش نعطيها لك الحاجة هذيك دونك يزمني كيما حطيتها في مخي كيما تشوفها عوينتك المزيانة فهمتي نلعب على كولير بوزيتيف اللي تعطي الطاقة الإيجابية اللي تجلب مام حتى كان انت ما تحبيش الديزاين ولا الموتيف اللي فيها تولي تحبيه من اللون تشعري خاطر اللون صحيتي هو اللي يرتحك النظر واللي يعطيك حاجه عليك فرفوشه فهمتي نرجع بربي على الكلام اللي تحب لك التجميل وكل شيء الجمال اول حاجه هو رو جمال الروح كيما خلقك ربي طبيعيه نورمالمون تبقي طبيعيه لكن بحكم فما شويه ديفوات معناها هكا في الوجوه اسم الله عليا وعليكم وكل شيء بري للطبيب يا مدام ولا يا بنيه بري اللي يعطيهولك أعمليه أما فما ناس هي عندها الزين وتحب زيد تزين روحها أكثر من اللي هي مزيانة. هي حرة
3: مزيانة
5: أما فاش قام معناها المكياج مكياج مكياج. ومن بعد يا أختي كيفاش تراح قولي لي تحكي لي مدام إلهام بكري على اللي يريد كيفاش تخرج وكل شيء. تو أني من مواليد 1981 اللي يشوفني يقول عمري 25 سنة
3: ما شاء الله.
5: والله والله هني قدامكم أون ديريكت وجيت من جيبس الشمس ضربة فيه نورمالمون راني عاملة كونتور سولي وراني مكيجة وراني جاي خاطر للراديو ماهوش شوية ولا فتيتة خسلت وجهي وخرجت
3: محلاها
5: هذا نوع من ذكر مش كناني معناه
1: أما الوقاية من الشمس
5: الوقاية من الشمس اللي هي مظلتي وشربان الماء أكهو
3: ما يزمناش كثر وزيدا من شرب الماء
5: مولي بش نصرف على المكياج وكذا نمشي نعمل بيه قطيع الذهب العمري نخلص بيه سيناسيس نخلص بيه قباضة نخلص بيه كمبيل تكرهب نعمل حاجة تفيدني
3: بالضبط أما خير ولا تخرج مكياج وهي عليها ديون
5: صحيح.
3: شفت الحكمة هذا نوع من الذكاء من الذكاء
5: العادي
3: وباش يقودنا الموضوع مزيان على الاخر اللي هو الذكاء الاجتماعي فوزية اللي جا حكينا فيه على الخاص وكان
5: حكينا.
3: كان موضوع دردشة صغيرة هي
5: صغيرة.
3: لكن تخاطر بيني وبينك حكينا في موضوع لقينا رواحنا التقينا فيه فقررنا انه
1: قلنا اللي ما ينشر كل المستمعين في الموضوع هذا
3: قلنا خلينا نطرحوه على المستمعين باش نعرف بالذكاء الاجتماعي خاطر فما برشا عباد نجم تكون ما تعرفش المصطلح هذا اللي هو قدرة الإنسان على التفاعل مع الآخرين بنجاح وفهم مواقفهم ومشاعرهم والتصرف بطريقة ملائمة لبناء علاقات قوية وصحية. يعد هذا النوع من الذكاء أسلوب حياة يساعد على حل المشكلات والتكيف الاجتماعي والمهني دون خسارة الهوية الشخصية. معنى أنك تكون على طبيعتك وتكون
4: نسطروا دون خسارة الهوية الشخصية
3: بالضبط مش تصنع على خاطر يزمك تكون على طبيعتك ويلزمك تكون زادة هكا وين تلاحظ انه الانسان بدا باش يتقلق منك حاول تعرف كيفاش تتصرف باش ما تقلقش الانسان اللي قدامك باش ما تلزلوش كما نقولوا احنا بالمنطق نتاعنا
5: تفيق بالحاجه
3: تكون فطين وتكون خفيف وعلاش يقول لك ديما يقول لك يا سعد من زار وخفف وعلاش يقول لك ديما عز نفسك تصيبها وعلاش يقول لك ماذا بيك كي تمشي للعباد ولا تشوف اي موضوع الحر من الغمزه يقول لك
1: هذاك ذكاء اجتماعي
3: هذاك ذكاء اجتماعي الذكاء العاطفي اني انا مثلا انا وفوزية فما نقاط نتشابه فيها برشا مثلا نفهم بعضنا بالعينين تشوف لي نفهم بعضنا ساعات حكايه هكا
5: ترحم
3: ضحكه تخليك نفهم بعضنا
5: خنشوف
1: تو فاهمين بعضنا
3: تو فاهمين
5: خليك مركزه معاك
3: تو هذه تو باش نعطيك علامات الشخص الذكي اجتماعيا
4: مثلا
3: وتنجم تشوف روحك في نقاط وتنجم تشوف ما تشوفش روحك في نقاط معينه الشخص هذا يلا تلقوا عنده علامات واضحه في حياته اليوميه اللي هو يشد الاسامي مثلا يعني نتذكر أسامي العباد وجوههم من أول مرة
5: أنا
3: نتذكر الاسم أما نتذكر الوجه أما الاسم
5: اسم,
1: اسم مشكلة
3: بعد الكورونا
5: كما تذكرتيني توا معناها
3: والله أنا وجهك أنا متأكدة كوني ريتك ريتك ريتك قبل وين وقتاش ما عنديش فكرة خاطر أنا مشيت لجابس بامال دو فوا
5: مرحبا بيك
3: يعيشك يا ربي خليك يا سمحة باهي الأسلوب متاعه يتبدل حسب الإنسان اللي قدامه حسب الموقف
1: مش معناه
3: مش نفاق
5: أي.
3: فرق كبير هو في خيط رفيع على الاخر بين النفاق وبين كونك انت
1: التكيف
3: تحاول تتدبت تتكيف مع الانسان اللي قدامك والا تتاقلم مع طبيعه الانسان اللي قدامك مثلا انا طبيعه الانسان اللي قدامي بحبوح فذلاك وزهواني وكذا كذا نحاول نكون نشبه للجو هذاك انسان مثلا حشام هكا ومنطوي وكذا
5: ما نحرجوش برشا
3: بالضبط ما نلزلوش اكثر من اللازم يكبر مخه
5: أي.
3: ومقبول دونك العباد ترتاح له بطريقة غير عادية حتى العباد وخاصة العباد اللي ما تعرفوش يبدأ موجود في مكان معين والعباد تلقاهم اللي يحب على حاجة يقصده هو اللي متقلق من الموضوع يجيه هو ما يمشيش الإنسان واحد آخر وعندي حاجة أخرى زاد الحيوانات والولاد الصغار يحبوه على الاخر ويمشيوا له طول
4: من دول الناس
3: من العلامات
4: طيب
3: من العلامات هذه
5: كل واحد يبحث في روحه
3: نجم المستمعين
5: يحسب
3: بعدين يقولوا لنا اذا فما مداخلات على
4: اي بطبيعه في الساعه
1: الثانيه
3: اي بالضبط نجموا يقولوا لنا
4: بطبيعه في الساعه الثانيه مداخلتكم نجموا ناخذوها في اي وقت معنا على 75 78 900 مستمعين
5: ونلقوا زياده واحد يجيك هكا في مناسبه ولا في قعده ولا في لما بربي يقول لك قديش تخلص بربي في الخدمة الجديدة هذه قبل ما يقول لك مبارك عليك الخدمة ولا يخلطوا مع الرست
3: وقتاش نفرحوا بيك وقتاش نفرحوا بيك
5: هذاك ديما ما تعرضت له يعني ديما ديما هيدي
0: والله شويه
3: قداش يخلص يكون يخلص بالقدام
0: علاقتكم به يا ببعضكم علاقتكم به يا ببعضكم
3: اي برشا
0: هذه نماذج موجوده لكن زاده فما فما ناس دبلوماسية راهي هكا بالتبسيمة ويعرف كيفاش يخرج من الأسئلة وعادي
3: ما يحرش الإنسان اللي قدامه
0: مش مضطرين نحن حتى كي تجيك سؤال معناه ما يعجبكش ولا تتعرض الموقف ما يعجبكش مش معناه يلزمك تسخن وتجيب ما عندك لازم تجاوب بهدوء معناها
1: ببرود
0: وبثقة في النفس زادة خاطر معرض الإنسان للأسئلة كيما تقول له كهو الحمد لله مستورة الدنيا الدنيا هي ماشية
3: تخرج منها بدبلوماسية
0: دبلوماسية
1: أنا سألت الذكاء الاصطناعي بصراحة شات جي بي تي أعطيني مثال
3: صديق الشعب الكل
1: أعطيني الفرق بين إنسان ذكي اجتماعي وإنسان غير ذكي اجتماعي أعطيني فرق يعني المثال المرأة اللي عرسة جديدة في عائلة يقول لي اللي ما عندهاش ذكاء اجتماعي
3: والله سألتي بالدرجة التونسية
1: لا والله بالفصحى
3: هاي
1: بالفصحى
3: ما صعب سألتيه بالدرجة التونسية أسلوب يعطيك أسلوب تونسي ما نحكي لك إيش درجيها لنا بالله الفصحى درجيها لنا
1: فوزان باش ندرج هيك قال لك اللي مسكينة ما عندهاش ذكاء اجتماعي تقعد
3: قال لك مسكينة هيك
1: هاي خلوني يعني نكمل الوقت يضرب
3: لا هي اللي ما عندهاش ذكاء اجتماعي مسكينة بالحق
1: بيه
3: بالرسمي مسكينة تقعد
1: هاي فوزية خليها تكمل ابتسام خاطر فوزية من نوع
3: انا هاني بشوف الورقة فوزية ولا ما عادش
1: اذا تحكره
3: ما عادش
1: ما هيش ذكي اجتماعيا يعني مثلا ما تحاولش تندمج مع
3: مع اهل العيلة الجديدة معاونك فوزية
1: تبقى صامتة طوال الوقت ما تحاولش
3: ما تحاولش تأقلم مع العيلة
1: مع العيلة
0: ما انا كيفاش باش تعمل هذه
3: مسكينة ما قلت لك تقعد هي قاعدة مسكينة اش عندها تعمل
1: مع هادية والهام
6: وفوزية وابتسام

0: مريه
1: هي فوزيه
2: الذكاء والفرق والعكس يعني ما عندهاش الصفات هذه. يعني تحاول تتقرب من عائلة الزوج، تحاول مثلا

0: كي تلقى أم زوجها زادت تهتاها كل مرة حاجة هدية، هذا كل من الذكاء الاجتماعي. علاش يقول لك ساعات مرأة هنت على روحها والأخرى لا، برغم الأخرى فيها المواصفات الكل، ولكن للأسف الشديد ما نجمتش تتأقلم وتتعامل مع عائلة الزوج، بينما هي اكتساب ربما حب زوجها يمر عبر اكتساب
1: عائلته
0: في النهاية.
1: نعرفش ناسا مرة تعرضت لبعض المواقف كي من هيك ولا لا في
2: ساعات مخرجة؟ أنا ما زلت ما عرستش راه
1: لا لا خارج إطار في حياتك العامة بعض المواقف نجم تخرج منها بذكاء، هذا هو نحو على الذكاء الاجتماعي.
2: يعني هم اللي يسألوني ديما يقولوا لي شنحوالك شنهي المسيو شنهي صغيراتك، هذا ما شاء الله
1: نقول
2: ننسى على القلود الحليل باش يجوا الصغائر يقول لي أنت لتو ما خذيتيش، وأنا أقول لهم مكتوب من عند ربي أنا بشتغل بيهم مكتوب من عند ربي
0: صحيح يسكتوك هو لما حالي سمر حتى لين نتعرض لنفس الموقف لأني مزيت معرسش حتى كلمة مكتوب ما عادش تسكتهم، ولا يقول لك ايه مكتوب ما هو اسعي ما هو اسعي
2: يقولوا لي انت تتشرتي ولا عينك محلوله ولا نقول يا مدام ولا يا مسيو ولا يا فلتانه يا علتانه انت باش تحلي موضوع راه هذايا فيه برشا ديتاي كم شخص نخرف لك تو تقول ما صاب جيتني معناها الراجل اللي ما عرستش راني خذيتها الطفله هذه اي والله خليها مكتوب عند ربي كل الشخص الصحيح تو يجي في الوقت الصحيح
0: وهذايا من الذكاء الاجتماعي انك ما تحرجش العباد باسئله من
3: رغم اللي هم احرجوك
1: اي
3: لكن انت يلزمك تكون ارقى طبعا
1: فما ناس زاد دايره بينا راهو ساعات تدخل في جمعه عائليه ولا اجتماع هكا نتاع خدمه زاد راهو حتى في الختم نتعرضوا لمواقف كيما هيك يدخل شخص مثلا بكلمه واحده بركه ربما ولا بنظره بسيطه صغيره ينجم يكهرب الجو
3: صحيح
1: وزاد كيف كيف يخلي الناس الكل تحس بك الانزعاج نتاع الحضور نتاع الشخص
3: هذا
1: على عكس شخص اخر ينجم يدخل بلاصه
3: متوتر
1: هو بضحكه بتبسيمه بكلمه باهيه هكا يقلب الموازين الكل
3: فينا هكا ندخل
1: عليكم مستمعين ان شاء الله تكونوا دخلنا عليكم بالبسمه
3: ان شاء الله
1: مستمعين ان شاء الله تكونوا دخلنا عليكم بالبسمه بالضحكه بالمواضيع المفيده اللي مازال باش نوصلوا فيها حكايتنا وحكايه ديما تجيب حكايه وصنعت سمر محلاها قاعده تصنع لنا هكا في مروحه مزيانه بالحوطه الزرقاء والخضراء والحمراء وان شاء الله
0: تحضر مع نهايه الحصه سمر سبيعة اخرى
2: اي مره لا تدللي
3: سمر
1: بتحب تروح مروحه يعني
2: مدبيه يعني قاعده يعني
1: هي قاعده
3: قاعده اما سمر مش مسكينه
1: اما مش مسكينه
3: يعني قاعده وكهو
1: يلا احنا نختم معاكم جوزنا هذايا خليكم معانا محلاها القاعده معاكم ولما مستمعين ان شاء الله تكونوا مستفيدين ومستمتعين بكل ما نقدمه لكم في حكايه تجيب حكايه وحكايه تجيب حكايه مازالت متواصله معاكم في ساعه ثانيه خليكم معانا

0: إشهار. الخير فوق ديارنا والشمس ساطعة وبلاش، علاش ما نستغلوهاش وهي اللي تخلص فاتوراتنا. شركة الأحمر للطاقة الشمسية تبسط لك التكنولوجيا وترجع العداد يدور لصالحك. كلمنا على 21 179 979 أو 97 662 799 أو زورنا في فرعنا مقابل جامع الأنصار حي المهرجان. إشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: حياة متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، نبدأها بأبرز العناوين. 256 حالة تسمم غذائي في مأدبة أعشاب الميدا من ولاية جابس. تعزيز لفرق الحماية المدنية بمدني لرفع جاهزيتها خلال الفترة الصيفية، وقافلة صحية بيطرية بمنطقة الوعرة ببنقردان. رئيس الجمهورية يتسلم تقرير سنوية للبنك المركزي سنة 25 و2000، ودوليا إصابة 18 شخصا في انفجار وسط دمشق تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا وقمة لدول حلف شمال الأطلسي اليوم في أنقرة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الظهيرة. ارتفعت إلى 256 عدد حالات التسمم الغذائي المرتبطة بحفل زواج أقيم بعمادة الميدا بمعتمدية وذرف من ولاية جابس، وغادروا جميعهم المؤسسات الصحية بالجهة باستثناء حالة وحيدة لطفلة تبلغ من العمر 15 سنة، فيما تم نقل 3 نساء حوامل إلى المستشفى الجامعي بجابس حسب ما أفاد بها المنصف الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية جابس أحمد ناجي في تصريح للزميل محمد علي كاشا.
3: تم عدد الوافدين للمستشفى المحلي بوذرف تقريبا 246 حالة، منهم حالة وحيدة مازالت في الإيواء معنا في المستشفى بوذرف، هي بنية صغيرة عمرها 15 عام تشكو من نقص الماء معنا ديدراتاسيون. تم توجيه 3 حالات المستشفى المحلي بوذرف في المستشفى الجامعي بجابل، 3 حوامل. تم 4 حالات في جو المستشفى الجامعي بجابل عندهم نفس الأعراض وكلوا من نفس المكان. تم 5 حالات في غنوش، تم 4 حالات بالمستشفى المحلي بالحامة. تقريبا من أصغر حالات عن العمر تم 4 سنوات، وأكبر حالات تم 82 سنة، أكثرهم تقريبا من نساء. العدد تقريبا الجملي للمصابين هو 256 حالة.
2: هذا وأوضح إذن المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية جابس أن فريق الهيئة تنقل مباشرة إلى المستشفى المحلي بوذرف، وتحول كذلك فريق للهيئة إلى مكان إقامة حفل الزفاف، غير أنه لم يتمكن من رفع عينات من الأطعمة باعتبار أن التدخل تم بعد نحو 24 ساعة من تناول الوجبة محالة دون إجراء التحاليل المخبرية اللازمة، ورجح استنادا إلى طبيعة الأعراض وفترة ظهورها أن يكون التسمم ناجما عن بكتيريا سالمونيلا، مؤكدا أن ذلك يبقى مجرد ترجيح في ظل غياب العينات المخبرية.
3: الفترة اللي كلوا منها إلى فترة خروج مع ظهور ظهور الأعراض على المصابين نجم نحصر تقريبا جرثومة سالمونيلا تقريبا حسب ما معرفتنا بمدى بداية الأكتوبر.

0: لو نهيت وقتش ظهور الحالات سمات الأعراض على المصابين تقريبا تكون بشكون جرثوم سلمونيلا متأتية خاصة نجم تكون جاية من فلاط نجم تكون جاية من طاجين.
1: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية جابس أحمد ناجي لضرورة احترام قواعد حفظ الصحة وخاصة المحافظة على سلسلة التبريد وغسل اليدين واستعمال أواني نظيفة لتفادي مثل هذه الحوادث خلال المناسبات والأفراح.
0: نحن العباد ان ما تقطعش سلسله التبريد ثلاثه ملي حضروها. اول حاجه ثلاثه يلزم تتغسل معناتها بالماء وجفال تتطهر. اللي باش يتداول السلايد يلزم ماء يديه نظاف. اذا كان معناتها ما فماش ماء يا خويا البس قون. ان فوا حضره السلايد تتحط في مكان بارد التبريد ما تخرج من التبريد. قطع سلسله التبريد خطيره ياسر. بالنسبة للمتداولين للطاجين مثلا هذا ما شو مكونات الأكثر تكون مكونات العظم والسكالوب. العظم يجب حتى وكيف كيف قبل ما يتكسر العظم يجب يطهر تغسل بالماء وجفاف. فوجئت هذا ما بين وسهلين لكن في الحقيقة يفرق ما بين كما قلت لك ما بين فرحة لقدر الله وتتم غذائه.
1: وفي تطاوين تم حجز 146 كيلوغراما من المواد الغذائية منتهية الصلاحية واقتراح غلق أحد المحلات حسب ما أكدته للأخبار بسمة القادري عضو الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتطاوين.
2: عدد زيارات المحلات وقعت المراقبة نتاعها 114 محل. عدد الإنذارات الكتابية المسددة. عدد الاقتراحات الغلق واحد في محل. عدد المحاضر الحجز الفعلي واحد. عدد محاضر البحث واحد. بالنسبة للكميات المحجوزة تقدر ب 146 كيلوغرام من مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية. فيها كميات من العصائر والمواد الغذائية المختلفة الكيك البسكوي الموزاريلا طماطم التميز معناها هذه. والعمل بتاعنا في الفترة معناها التحضيرات الإدارة معناها ديجا احنا في الصيف هو التركيز على المواد الغذائية السريعة التعصر خاصة منها اللحوم الحمراء والبيضاء والمرطبات والأكلات الخفيفة والمطاعم وسائل النقل اللي تجينا اللي تنقل المواد الغذائية السريعة التعصر. زيد على ذلك تعرف انت اللمات وتعرف انت الزرد وتعرف انت النجاحات وتعرف الاعراض وتصير فيهم المشاكل الصحيه خاصه منها التسممات الغذائيه. هذاك علاش كل مره احنا من خلال اذاعه تطاوين نقدموا جمله من النصائح للناس هذوما كيفاش باش يقوا انفسهم من التسممات الغذائيه. وان شاء الله يا ربي ما نسجلوش حتى معناها حاله من حالات هذوما وان شاء الله فيك تعدى لباس.
1: فازت بلدية تطاوين المدينة وجربة ميدون بجهة الجنوب الشرقي على جائزة أفضل البلديات على المستوى الوطني لسنة 25 و2000 مناصفة مع عدد من البلديات الأخرى. هي بلديات وشتاتة عن ولاية باجة والعين بولاية صفاقس والسرس بولاية الكاف. وتبلغ قيمة جائزة أنظف بلدية 100,000 دينار لكل بلدية وهي عبارة عن منحة تحفيزية تخصص لدعم مجهودات بلدية في مجال النظافة والعناية بالبيئة. كاتب عام بلدية ميدون علي الغديري يتحدث عن هذا التتويج في استضافة منتها الزميلة لمية بن غالية.
3: إن هذا التتويج بغض النظر عن قيمته المادية هو حافز لنا لمزيد العمل من أجل جودة الخدمات المقدمة في هذا الميدان. وأغتنم هذه الفرصة لتقديم الشكر والتقدير لكافة عملة وموظفي بلدية جربة ميدون على ما بذلوه من جهد في هذا المجال. كما أتوجه بالشكر والتقدير لكافة الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والإدارات العمومية التي كانت شريكة لنا طيلة الفترة السابقة. وأهنئ كافة متساكني بلدية جربة ميدون بهذا التتويج وأدعوهم إلى مزيد الانخراط في معادلة مجهود البلدية للرفع من جودة خدمات النظافة والعناية بالبيئة ونقولهم معا من أجل ميدون أجمل بإذن الله.
1: تم تعزيز الفرق الخمس لوحدة الحماية المدنية وكذلك مركزي الحماية المدنية بولاية مدنين بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لرفع جاهزيتها خلال الفترة الصيفية وذلك في إطار الاستعدادات للتدخل السريع في حوادث المرور بمختلف مناطق الجهة حسب ما أكده العميد فتحي تواتية المدير الجهوي للحماية المدنية بمدنين في تصريح للزميلة عفاف الودرنية. وأشار تواتي لأنه تم بداية من ثلاث من جويليا الجاري تشغيل مركز للنجدة والإسعاف على مستوى طريق السيارة بهدف تقليص زمن التدخل عند وقوع حوادث المرور سواء على طريق السيارة أو على الطريق الوطني رقم 1 وصولا إلى منطقة الشهبانية.

0: وفي سياق متصل وفي إطار برنامج تأمين موسم الاصطياف، تم توزيع 10 عون إشراف بمختلف شواطئ ولاية مدنينة بمعدل عون واحد بكل شاطئ، إلى جانب الاستعانة بسباحين منقذين، إلى جانب تخصيص دوريات بحرية باستعمال زوارق النجدة والدراجات البحرية لدعم عملية المراقبة والتدخل، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع والأيام التي تشهد إقبالا كثيفا على الشواطئ بولاية مدنينة. دائما في مدنين حلت اليوم بمنطقة الوعرة قافلة صحية بيطرية لمداواة نحو 1000 رأس إبل ضد أمراض الجرب، قافلة تنظمها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين بالشراكة مع الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببن قردان ومجمع التنمية بالقطاع الفلاحي، وذلك وفق ما صرح به رئيس دائرة الانتاج الحيوانية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية مدنين كريم العلانية زميلة تبرى الشيباني.
1: منذ الساعة الخامسة انطلقنا لجهة الوعرة على الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة مقردان، وتم 7 فرق ميدانية كل فريق في سيارة قاعدين معنا ويعمل في المدوات عن طريق الحقن والمدوات الخارجية. الجرب هذا ديما عنده خصوصية بحسب النوع نتاع الطفيلي والنوع نتاع الحيوان معناها اللي يصاب به نتاعو العدوى. معادي ما بين الإبل تحدث سبب بشوية بشوية في الضعف نتاع الحيوان، وفك الاحتكاك اللي يعمله واحد يولي ما يأثر على الحياة الفيزيولوجية نتاعه وعلى كل شيء. عادة نقطع في الأمراض الطفيلية اللي تسبب الطفيليات الخارجية، تسبب على ضعف حيوان ما يبدأش ألاف باش ينجم يقوم بالوظائف الفيزيولوجية نتاعه بمسائل النمو وإنتاج اللحوم. الجرب معناه ما ينتقلش الحيوانات أخرى مش من نفس الفصيلة، ونجم يقول ما ينتقلش الإنسان في حالات نادرة جدا عند الاحتكاك اللصيق، ما أنت مش حاجة كبيرة معناه.
0: نولي تقديم نشرة أخبار الظهيرة مباشرة من إذاعة تطوين. تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله يوم أمس بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي فتح زهير النوري التقرير السنوي للبنك لسنة 25 و2000. وخلال هذا اللقاء اطلع رئيس الدولة على نتائج مشاركة تونس كضيف شرف في أعمال الدورة السنوية للكونغرس المالي لبنك روسيا التي احتضنتها مدينة سان بطرسبورغ الروسية. وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، وشدد على أن تونس أثبتت أن للعالم كله سداد اختياراتها الوطنية النابعة من اختيارات شعبها، وذلك بتحقيقها لجملة من المؤشرات الإيجابية بينها بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5%، إلى جانب التحكم في نسبة التضخم وارتفاع احتياطي البلاد من العملة الصعبة فضلا عن سداد الديون في أجلها. خلال جلسة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم أمس، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط عرضا بيّن فيه أن إعداد مشروع مخطط التنمية سند إلى تشخيص دقيق للواقع التنموي تناولته التقارير الواردة عن المجالس المنتخبة، موضحا أن العمل التأليفي أفضى إلى بلورة توجهات استراتيجية كبرى تتمثل بالخصوص في إرساء حوكمة مجالية ناجعة تمكن الجهات من إدارة شؤونها التنموية. وأكد أن مشروع المخطط التنموي المعروض للنقاش يتضمن برامج لتطوير الخدمات العمومية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي وتدعيم الاقتصاد الدائري وتثمين الموارد المحلية وتطوير السياحة البديلة وتحسين البنية الرقمية. تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية، تحتضن تونس العاصمة بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. وتولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم افتتاح هذا المنتدى الذي يهدف إلى الارتقاء بنسب الإدماج المحلية في هذا القطاع الحيوي. كما سيوفر المنتدى من خلال جلسات حوارية فرصة للتداول حول ما يشهد القطاع من تطورات تكنولوجية كبيرة ومتسارعة وما يجابهه من تحديات، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين مؤسسات أجنبية ونظيراتها من تونس لبحث فرص دعم الاستثمار والشراكة. إلى الشأن الدولي، تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث تعقد يومي 15 و16 من جوليا الجارية الجولة 6 من المحادثات بين تل أبيب ولبنان على مستوى السفراء، في وقت يستمر فيه تصعيد الصهيوني جنوب لبنان، ما يلقي بظلال من الشك على فرص تقدم المسار التفاوضي. أصيب 18 شخصا على الأقل بجروح، بينهم 4 من عناصر الشرطة، جراء انفجار عبوتين ناسفتين اليوم وسط العاصمة السورية دمشق. هذا وجد الانفجاران في محيط منطقة جسر فيكتوريا وفي موقع قريب من الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة غير مسبوقة، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر عام 24 و2000. وقال قصر الإليزي في بيان عقب التفجيرين بأن ماكرون لم يسمع أي انفجارات أثناء توجهه للقاء الرئيس السوري في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات، مؤكدا أنه على أمريكا احترام توقيعها. يعتزم قادة حلف شمال الأطلسي الكشف عن صفقات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات في أنقرة اليوم لإظهار استجابتهم لدعوات الولايات المتحدة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا قبل الانضمام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة التي تبدأ بمأدبة عشاء مساء اليوم في أنقرة التركية. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية هذه الظهيرة، نشكر لكم سمعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. حكاية تجيب حكاية،
1: إذا نحكي لك حكاية
2: نحكي شوي نحكي،
0: وحديدنا خيط ورا خيط وغرزة بعد غرزة،
2: خيط ورا خيط غرزة بعد غرزة،
3: نخدم خياط خشبية والبرنوس والجب وكل شيء،
0: حجر على حجرة وسعفة ورا سعفة،
2: سعفة ورا سعفة،
0: حكاية تجيب حكاية، حكاية تجيب حكاية.
2: يا راوي احكي حكاية، احكي لي على ناس زمان،
0: وحديثنا فكرة تكمل فكرة،
2: فكرة وهك الدنيا،
3: الدنيا هادي ياسر بزاف،
0: وهك الدنيا تتبنى درجة درجة درجة درجة،
2: الدنيا تمسك بيها اي هموم لبعد نرميها، دي الافراح
0: حكاية تجيب حكاية مع هادية والهام وفوزية وابتسام، حكاية تجيب حكاية.
4: مرحبا بكم في حكاية تجيب حكاية، نجدد وترحب بكل من يسمع فينا ويتابع فينا. الجزء الأول طرتيار هكا بالوقت الحقيقة ما فقناش بها، ما يا سيدي باش نطير بكم طيران زادة البلاصة أخرى، مش في الطيارة، لا لا لا لا، باش نخرجوا باش نخرجوا
5: باش نطيروا تو، مع
4: طب باش تقلعوا نخرج بكم جملة من الغلاف الجوي، نحكي على الموضة الجديدة تاع الثرياء في العالم، سياحة الفضاء. فكرتك يا سيدي تعوض بشمشي عدي الواحد إقلاع، هذه عملية الإقلاع علاش حسب رأيكم؟ خطر العباد تولت عدي الويكند، ما تعديش في تبرقة ولا في جربة ولا الناس المليارديرة توا يخلص مليار باش يعمل قاعدة في انعدام الجاذبية ويشوف الأرض من فوق، زعما حكاية هذه يعني باش تقعد حكر على الأغنياء، ولا يجي نهار زادا نولوا نحجزوا تذكرة للمريخ،
6: ما عليناش فيهم فوزية
7: ولا بحق عليه نقلبوا في الدنيا في فوق الجاذبية،
6: خليك على
7: قاعدين على الأرض،
4: أي ما تنجمش تحلم
7: كي يضيع الواحد في الفضاء شكون مازال يلقاه مشاه غبرة في السماء،
4: خاطر قبل الحق نشوفوها كان في
7: الفضاء مليار يدفع مليار باش يطير غبرة مسكين في السماء يعني هنا أنا انتم حتى كان ولات رخيصة مستحيل نعملها أنا،
6: بلكش ابتسام بلكش يهرب من حاجة يحب يضيع هو في الفضاء،
7: هارب يدفع مليار هارب يدفع مليار
4: يا سيدي، اي فما عباد تدفع
7: تهرب
4: مليارات، الحكايه هذه راهي ما بقاش كما قلت بكري في الخيال نتاعنا ولا في الافلام اللي يشوفوها بركه، فما شركه كبار كما سبيس اكس مثلا نتاع ايلون ماسك وغيرها اللي قاعدين ينظموا في رحلات، بصحيح فما زوز انواع في الرحلات هذه، فما رحلات شبه مداريه تطلع للمركبة الفضائية تعيش دقيقتين في انعدام الجاذبية تشوف تدويرة صغيرة للأرض وترجع، هذه الشبه مدارية. فما رحلة ثانية اللي هي رحلة مدارية كاملة، هذه عاد تمشي تقعد أيام في محطة الفضاء الدولية وتتفرج في شروق الشمس 16 مرة في النهار تقريبا، أما يظهر لي لهنا التذكرة يعني تبدا تقريبا من 450,000 دولار.
6: نحكيكم على اول تذكره قديش كانت تسوى،
4: اول تذكره
6: أول
4: اللي هي على الاول يظهر لي، ولا
6: لا لا لا عام 2001 دفعها سائح وملياردير امريكي اسمه دينيس تيتو عام 2001 دفع 20 مليون دولار. 20 مليون دولار وقتها يعني ربما اليوم 100 مليار ولا اكثر. دفعهم باش يشارك في الرحلة هذه اللي تنظمها محطة الفضاء الدولية، ركب على متن صاروخ روسي ومشى للمحطة الفضاء الدولية، وبالرحلة هذه بدأ عصر السياحة الفضائية، ولكن وقتها كانت المحطة الفضاء الدولية كانت وقتها الفكرة مش السياحة بمفهومها توا هادية مفهوم إنه إنسان قالق وإلا وجهات الأرض كل مشالها ويحب يبدل للكواكب وللمجرة وللمدار. كانت فكرة إنه فتح الباب أمام استقبال سائحين للاطلاع على الأبحاث العلمية والفضائية
4: فقط، لا أكثر،
6: لا أكثر ولا أقل.
4: أما توا تعرف قديش وصلت؟ وصلت ما قيمتها حوالي 1.4 مليار دولار، وما زالت التوقعات إنها باش توصل 6.6 مليار دولار في 2035.
7: أنا نقرأ عملتك اللي رشاش صغير قلك عدد الحجوزات فما أكثر من 1000 تذكرة مباعة مسبقا مسبقا لزبائن يستنوا في دورهم، معناها معناها الارتفاع راه قياسي، معناها السياح أبعد مسافة وصلها سائح في الفضاء لليوم هي 1400 كيلومتر بعيدا عن الأرض. ما فهمتش علاش يحبوا يبعدوا على الأرض، أنا علاش
4: ناس تحب تكتشف، فاش تكتشف تخسر فلوسها،
6: ناس عندها قلق.
7: هذه هي فوزية الخدمة اللي يقولوا الغي لي المواعيد الكل اليوم راني طالع للفضاء. هذه هي اي صح عليهم خويا.
5: فما حويز اخرى زيادة بالهكا بالتفكير التونسي، فمش فمش بالاقساط
7: هذه يموت ويموت الاجيال اللي تابعينه الكون وما يخلصش
4: وما يخلص.
7: عرفتي اسمعني الهام، تلقى روحك بالله معروض قدام ربي نهار، معناها بحذا فرعون وبحذا ناس عاملة حاجات كبيرة، تلقى روحك انت مسالف ندرق قداش من 1000 دولار.
6: قال شنو
7: خاطر طالع على برا من الارض، حتى ذنوب كذنوب مهجله قدام اللي يعطوا ذنوب كبيره، صحيح ولا لا؟
5: اكيد.
7: خلينا اختي هنا والله اكثر طلعه طلعناها، هنا طلعنا في الاسانسور
6: الجبل
7: ولا في الجبل،
5: انا قاعدين
7: سينو انا قاعدين.
5: تونس دخلت عالم الفضاء رسميا بالقمر الاصطناعي تحدي واحد تشالنج وان في 2021، اللي هو اهم حاجه انه مصنوع بايدي تونسيه 100%. ما ننسوش زاده المشاريع الرائده المهندسه التونسيه سلسبيل الحويج اللي تم اختيارها مؤخرا للمشاركه في مهمه مداريه ارضيه مستقبليه في 2029 باش تعيش تجربه انعدام الجاذبيه لمده 3 ساعات.
4: ها هاو التوانسه
5: ها صحيح
4: بلاش زوم بلاش
6: بلاش
5: كفاءة تونسية ها المخ التونسي الدماغ التونسي
7: مثلا احنا عندنا الكفاءات والمخ وكذا، ما الظروف والامكانيات راهي على قد
6: بربي شوفوا لي المروحة
5: ما شاء الله عليها ما شاء الله.
6: هذه من الزينة نتاعها ما شاء الله عليك يا سمر.
7: ولا سمر اللي عايشك هو لما حال نحس وتفر شوي
6: اللي اخترتها سيء
7: فوزية
5: اختارت راهي
6: صح فرحه مليانه وانا نحب الازرق راني نحب اللون الازرق
4: لله.
7: قولي لي الشفرات تاع العين هذوكم الكحول الشفرات الفوقانيين والاورانجي هذوكم هذوما؟
4: لا
7: مال
4: هذيك كرياسيون.
6: لماذا ترمز
4: هذيك؟ ترمز على اللبسه اللي طالعه على التوندونس على الكولاريت
7: فما نكبروا بالعين وكلي تبع العين.
4: لا شوفي باش نحكوا على العين هذيك، راهو الديوان الوطني بتاع الصناعات التقليديه
7: أي؟
4: اذا كان يعرفها حاجه ما هيش فالابل في البلاد وتضر وفيها كريتيك مش هو ما يخلينيش لي زارتيزان نخدموها.
7: علاش سالتك انا؟ فما ناس تخدم تاع ساعات مثلا حاجات فيها سامبوليزم خايب مثلا يمس بالضبط حتى ساعات راهو من دون علم الحرفية انها تعمل سامبول ماشي في بالها عادي لكن الاكسبليكاسيون تاعه ولا خلفيته الثقافية خايبة مثلا ولا ضارة بالمجتمع ولا كذا.
4: انا ما عندها حتى خلفية جيست متاع هيك زينة معناها توندونس طالعة كل شيء معناها في اللبسة في الوان سيئة في حاجة عادية
6: يجيب الانسبيراسيون سمر.
4: والله من ربي اللي عملت له فورماسيون على الصناعه التقليديه لحتى كل شيء معناها غرامي وموهبه وحدي كما اني نحب الحاجه هذيك تزهيني نحاول باش نقدمها للعباد والحمد لله اي متينا علي ماله
8: به. انتم باش نسالك سؤال والمستمعين كان يحبوا يتفاعلوا معنا زاد راهو مرحبا بهم على 75 870 900. فوزي ايش تقولي؟
6: المروحة سمر مدين البلاد
4: شو تحبي العويلة بالحويتة
8: فوزي
4: تفضلي
6: مش نحب نوروها للكاميرا
8: نورو لها الخدمة متاحة وكصديقنا عرفيتها
7: أنا شافوها عجبهم بكري معلم على
4: شافوهم بكري كيفاش كانت ناتوريل وشافوها توا كيفاش ولد فيني
8: صحيح.
6: وهذه الرموش اللي سألت عليهم ابتساء
7: أنا عجبتها الأورانجي حلوة أي حلوة
8: بتي سمر انا عجبتني الاورانجي هذه
7: والزرقاء الفوزيه
8: هاي اللي بعد اللي بعد
6: نجمي تعملي زوز من هنا للنص ساعه سمر
9: جبت كان كابتي والاخرين كلهم برتقالي
7: اللي شكون البنيه شويه في البنيه في الجروب تربح مروحه
8: بالاخر باش نعملوا قرعه لواحد البنيه وما وصلناش
7: لا لا انا نتنازل ما يسالش اعملوا قرعه في ثلاثه ما يسالش تو نمشي انا سمر غادي
9: انا بعث لكم نبعث لكم فما حتى مشكله
7: اوكي
8: بيه خرجنا من الفضاء وخرجنا من السياحة الفضائية أما منعرفش جي نهار تنجموا تمشوا تجيكم الفكرة تجيكم تذكرة
5: لا كيما ابتسامة نيت مش ماشيين للفضاء
7: لا لا أنا نخاف أنا نخاف بصراحة
9: حتى
7: ما نذكش عليك
9: لا
7: أنا كيما أنا مسالمة في
6: الحياة
7: كيما أنا مسالمة في الحياة ونحب مش نحب الزون دو كونفور لا نحب المغامرات كل أما في حدود معينة ما نتقواش على بدني بصراحة أنا مثلا من الناس اللي ما نجمش نعوم سقية تبعد شوية على القاعة في البحر نخرج نجري
9: نتشرف
7: على الفضاء
9: نتشرفوا يا
7: الجاذبية وانعدام الجاذبية سمر
9: نتشرفك
7: والله مشي وانتم أنا خافيني
8: أنا كتبت الفرصة نمشي ويعطوني تذكرة بلاش نمشي
6: أنا ما
7: تستغليش نمشي والله نقول لهم زيدوها على حال
8: أنا نحب نعيش التجارب الغريبة
6: إكسترام يسموه
7: الغريبة كي تلقي روحك معاه مذنب متعدي بحذاكي يزغرت بحذاك وتشوف التجارب وش قولك كانت تعيشي تجربة مزيانة على الأخر وتمشي تلوجي على دار خلاعة بعد شق
8: في بالي
7: أنفس
8: تو في بالي
7: مليون وميتين متاع في النهار
9: اسهل في بالي
6: أسهل والله فوزيه والله بالحق
8: قيدي اسمك يوصلك الدوره ما في دار الخلاعة ما
7: يا الخلاعة يا بنتي شبيك تلوج وتوصي الناس اللي تعرفهم وتهبط على الفيسبوك وتلوج على تيك توك وتنجم ما تلقاش واذا لقيت تلقاها بمواصفات ماهيش باهيه مع انه البنات اسوام
9: خيالي
7: والله فاتت كلمه خيالي الهام معناها اسوام مخك يقف تقعد باهت تقول انت هذيا سوم نتاع شراي ماهوش نتاع كرا ودار خلاعه باش تعدي فيها جمعه من زمان ولا ثلاثه اربع ايام وتروح على روحك مانيش عارفه انا
8: علاش زعما هذيا الكل يعني علاش لشنو يرجع
6: نعطيكم الاجابه الاجابه ربما محتمله يقولك هو العوامل اللي تاثر وتساهم في تحديد قيمه العقارات برشا سواء كان للكراء أو للبيع يعني نحكي حتى على الشراء كل شيء الموقع الجغرافي يلزم يكون في بلاصة باهية قريبة من المدارس قريبة من المستشفيات المركز
8: هذا حتى بكري دار عادية
6: صحيح نوع المنطقة منطقة سكنية هادية ولا منطقة صناعية وتجارية عندك زادة حالة العقار والصيانة العمر مساحة العقار تقسيمه من داخل نجم يكون عقار كبير دار كبيرة لكن تقسيمها رديء وهكذا برا التخطيط الداخلي للسوق العقاري العرض والطلب والوضع الاقتصادي العام في البلاد وحتى الوضع العالمي يعني ساعات في فترات الحروب الناس ما تميلش لشراء ولا للكراء ولا للخلاعة فهنا يطرح السؤال نفسه إنسان حط دار للكراب 500 في الليلة على أنه هو أساس الوقت تكون مش متوفرة فيها الشروط هذه
7: بالضبط هما ديجا فوزية باش نزيد نعقب بالقداع على كلامك نأكد عليه الأسوام متاع الديار الكريم معناها الخلاعة في الصيف على عام ناول زادت من 10-15%
6: تضخم
7: معناها في عامرة
6: أي.
7: في عامرة وحاجة كبيرة ياسر
6: وشنو اللي زاد يعني هو الدار هي بيدها ما تبدلتش وما زادش عمل لها صيانة تجاتي مع عام ناول ولا
7: العباد تتشكر والناس تقول لك باش نمشي لقليبيا باش نمشي الحمامات مهدية رفراف الأسعار راهي تفجع
6: خيالي
7: معناها استوديو صغير يخلط الليلة ب 150 و200 دينار والدار الباهيه تفوت ل 400 دونك تقعد
6: هذا ينسحب حتى على
7: النجم نسال نقول انا شكون اللي يراقب فيهم شكون اللي اسكن فماش معناها تحديد الاسعار
6: غرفه تحدد
7: بالضبط اي غرفه مثلا انت استوديو صغير
6: لا لا 70
7: 80 انت تكريه 150 160 الف الليله وهو يبدا حكه صغير لا كليماتيزي ولا الموبل بالكدا ساعات تلقى حتى الموبل مهري
6: معناها ما يلتقيش السوم اللي انت طالبه وهو بعيد كيلومتر على
7: البحر بالضبط اي بالضبط
5: هو فما حويجه نقطه هكا فرق بين انك تكري من صاحب الدار بشكل مباشر صاحب الدار اللي هو يحط رقمه
7: بالضبط
5: ولا انت تمشي تلوج
7: بالضبط
5: في البلايس القريبه هذه تمشي هذا مولا الدار
7: وبين مش كيما تكري من السمسار
5: بين السمسار مش كيف كيف
7: ما السمسار باش ياخذ نتاعو
5: اي اكيد لكن باش ياخذ نتاعو لكن الهامش نتاع الربح
7: الهامش هذاك كبير برشا
5: اقوى منك انت لان احنا في النهايه ناس معناها في النهايه الطبقات متقاربه لبعضها
7: بالضبط
5: شو يعمل نهايرين ثلاثه والعائله والصغيرات ما معناها تسحقش حاجه كبيره برشا الاسعار مانيش باش ياكل باش يخرج باش يعمل دوره باش ما تجي فرصه باش يحضر معرض باش يمشي مسرح باش يمشي حاجه يمشي كل هذا يمشي كل في يحطها في الكري والحاجات الاخرى الكل
7: وما يتفرهدش في الاخر
5: وما يتفرهدش
8: ماذا بينا المستمعين احنا يعطونا رايهم في برشا مواضيع تهمهم نظهر لي حاولنا نمسوهم ببرشا مواضيع ينجموا يشاركوا فيها على 75 78 900. مرحبا بكم في جزءنا الثاني من حكايه تجيب حكايه. حاجه اخرى البنات لهنا في ديار الخلاعة ولا حتى في الديار العادية باش نكرو في أياماتنا العادية لأنه ولينا نشوفوا تشكي كبير كبير من المواطنين أنه يقعدوا بالعام وعامين وثلاث سنين ويلوش باش ينجم يلقى دار ودار يعني بالمواصفات العادية
5: اللي تساعد
8: اللي تساعد وتريحة ما حادش خطر ولينا نلقوا كلهم استوديوات بناء عصري بناء جديد جراجات وبعد تمشي تبني. زاد ابعدوا على الفيسبوك وصفحات زاد المجهولة راه فما فما ناس تعطي عربون باش تصيف من هنا للشهر الجاي باش تعطي عربون ما تعرفش حتى عنده شكون هويته شكون الشخص شكون ويبعثوا في العربن يعني باش يعربنوا على الدار هذيك كيف كيف. زاد راه فما منصات موثقة ثم مواقع تونسية معروفة معترف بها تنجم تختار وفلوسك تقعد مضمونة وتتصب للمالك ولا زادة حتى وقت تسلم الدار متاعك تلقاها كما تحب انت. حاجة اخرى انتم حكيتوا على الوجهات السياحية راه تونس زادة مش كان الحمامات وقليبيا وبلايص نجم نصرف فيها بالغلا والكوا لكن راه فما بلايص اخرى مزيانه في تونس ما محلاها نجم تصيف بها باقل فلوس وباقل تكلفه وديار على البحر يعني ما عندك 500 متر على البحر ولا 200 متر على البحر وتنجم تكري دار بارخص الاسوام.

0: احلاها ايام الصيف والنسمه تعمل الكيف.
1: اجيت الصيفي ونقضيها مشاوي.
2: ملا هدره وملا جو صيفي يبدا من دوب.

0: ما أحلى أيامات الصيف وجو الصيف وأجواء مزيانة برشا والكيب لهنا زاد منورينا خاصة سمر والحاجات المزيانة اللي تعمل فيها يا سمر ترد الروح وانتي سمر الروح اليوم معانا تنجموا تدخلوا على البرج
1: ذكرتنا في سمر العراق سمر من رأى
0: هي
1: زاد احنا زاده فرحانين برشا اللي شفناك
0: قولي سمر خلنا نسلك شويه على صنعه ليدين هذيا تعلمت على شكون
2: لا
0: تعلمتش على شكون
2: غرام
0: اي وحدك
2: وحدي وحد
0: الصنعه هذيا شفت شكون قبلك يخدم فيها ولا
2: لا والله لا هي انا كنت نخدم في اختصاص اخر
0: اي
2: لجور اللي باش نولي نخدم في معارض خارج ولايه قابس هو ديجاني على الفكره اللي خليت معرض قابس الدولي وجيت باش نحضر في البرنامج بحكم انت استدعيتيني دونك كما كبرتي بيا كبرت بي
0: يعيشك يا
2: سمر كيف ما يقولوا
3: سمر باش نسلك سؤال ان شاء الله ما يكونش من ضد الذكاء الاجتماعي يعني ان شاء الله تسامحيني قداش
0: الوحده اللي تعملي فيها
3: مش قداش مربحه الخدمه صنعت ليد ولا لا
2: الحمد لله ايه الحمد لله ايه تجاني ايه. من صنعت ليد هذه علاش يقول لك يوفى مال الجدين وتبقى صنعت ليدين ايه. من الصناعات التقليديه عملت مشروع في الفلاحه
3: ما شاء الله
2: معناها نخدمه شنو عقبت
0: ميساش هو سؤال اخر في نفس الاطار الاسوام مثلا من وين لوين
2: هو زي البورتكلي هذه ب 2000 فرنك
0: 2000 فرنك
2: الناس كلها تنجم تشريها
3: بالنسبه للمجهود اللي تعمل فيها
0: على فكره عندك كيفها
2: صح وفرح قداش شريتيها
4: والله ما لا عندها برشا عندها
3: صور اغلى من 2000
4: لا ما شريتهاش لا
2: فما المظله وفما القفه شوف ومازال باش تتزين توا شفتوها هكا فما شكون يحب ياخذ هكا ناتوريل وفما شكون يحب يصير بالالوان الجو هذاك تتعلق في مفتاح الدار مفتاح الكهرباء تستكدو في صحيتي روتروفيزور بلافوني على التابلو
0: وانت تخدم كل مره تخدم حاجه ديما تجيك افكار واستنباط افكار جديده
2: اكيد الكرياسيون ديما
0: تحافظ على وجود نتاع الخدمه هذه
2: ما لا مش كل معرض كل سيزون انا نخدم راني قلت بالسيزون نخدم بالعام معناها 2026 فيه كرياسيون 2025 فيه ابتكار وهكذا دواليك حتى كان فما حاجه خدمتها في 2024 نطور فيها باش تولي مقبوله في 2025 وهو يمشي
0: صحيتي الصعوبات اللي تعترض يعني صاحب صنعه كيما هكا مثلا
2: كنت صاحب الصنعة والله هي الإشكالية شو يقولك ديما في الترويج معناها أعطينا المعارض ديما محلولة وإلا لي بوان فونت أنا دانيير مور أنا خذيت حانوت في القرية الحرفية متاع قابس اللي هو هذا يحلم معناها ملي دخلت للصناعات التقليدية نستنى وقتاش يجيش حظي ولا تجينيش الفرصة إني باش ناخذ حانوت في القرية
3: إن شاء الله مبروك
2: يبارك فيك
0: إن شاء الله مبارك
2: عيشك
0: والله إن شاء الله ربي يوفقك وربي يفتح لك بيدنا الرزق الكل
2: آمين
0: مستمعينا نتوقف قليلا حتى نرفع لمسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جورها.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان هذا أذان صلاة الظهر، تقبل الله صلاة الجميع بوفر من الأجر والمغفرة والثواب.

0: رجعنا معكم ورجعنا ديما في حكاية تجيب حكاية.
1: حكاية تجيب حكاية.
2: حكاية تجيب حكاية.
0: نواصلوا مع إلهام وفوزية وابتسام وسميرة. سميرة جينا بن موسى, جينا من جيبس اليوم نورتنا ومحلاها صنعتها اللي قاعدة تخدم فيها هكا توا. عطيك تدخلوا تشوفوا في ستريمينج لايف متاعنا, تتفرجوا على خدمتها والكرياسيون متاعها اللي بالحق يعني فيها خدمة وفيها إتقان وفيها فن زادة.
1: بطبيعة باش نواصلوا معكم مستمعينا وحكاياتنا اليوم برشا هكا على الصيف وجو الصيف, وحكينا على الكرا والبحورات والجو, لكن ما ننسوش راه في اللمات وفي المحواس وفي الخرجات هكا وفي المناسبات, راه كي تكون عندنا صغار خاصة في عمر معين ردوا بالنا ردوا بالنا انه يذيع والا انه يتخطف, لانه الظاهره ولات موجوده برشا في جهاتنا. نحن كنا حتى الجهات نتاعنا نسمعوش بحكايات كين هذيا, نسمعوا فيها في تطاوين وفي مدنين وفي غيرها وفي غيرها اللي هو تخطف وتخطف زيادة. هل هو تخطف فعلا ولا هكا اللي يغيبوا أربعة وخمسة وستة ايام ومن بعد يرجع لهنا الموضوع,
0: فما اللي ما يرجعوش زيادة,
1: فما اللي ما يرجعش ويبقى لي اشهر ما يرجعش ومن بعد لا قدر الله تسمع خبر مش مليح.
0: صارت لهنا في الجنوب في بني خديش وبرشا بلايص
1: صارت صحيح وتنجم تصير يوميا. هذيك علاش ننتبهوا خاصه الاوقات اللي يخرجوا فيها الصغار, البلايص اللي يمشوا لها. تعرفش فما بلايص راه تنجم تقع فيها حاجات كيما هكا, فما اوقات زياده قايله ليل صباح بكري في اوقات اللي تكون فيها الحركه ناقصه. تعرفش صغير راه ما يعرفش توقف الكراهه باللي فما صغار, مرات صغار يلاحظوه يقول لك كرهبه وقف باش يسالنا على حاجه, ونحن طبعا نبهوا في صغارنا اللي كان باش يسالك على حاجه وحاجه
0: هذاك جيت باش نقول لك انا
1: يسالك ولا واحد يقول لك هاي تمشي معايا تمشي معايا معناها تهزني البلاصه توريالي ولا حاجات هذه اللي موجوده تعرفش عليها وين توصل.
3: مثلا انا في البحث عن في الموضوع هذايا اكتشفت انه حتى في المغرب الظاهره السناب بصفه خاصه تفاقمت بشكل غريب, يعني ظاهرة اختطاف الأطفال وحتى ضياحهم, يعني الطفل منه الله يعني يخرج ما يوليش. والمشكلة في المغرب اللي زاد فاقم الحكاية وخلى التأويلات الغريبة وساعات حتى الموارئية. نعرف الناس كل المغرب وقت اللي يضيع طفل ولا حاجة بشنو يربطوها يقول لك بالسحر والحاجات هذه اللي زاد فاقمها في المغرب. انه المنجمة ليلى عبد اللطيف كانت انه عام 2026 باش يشهد تنامي لظاهرة ضياع واختطاف الاطفال. فاللي خلى في المغرب صايرة يعني كأنه خوف كابوس اجتماعي وكابوس من الحكاية هذه وبرشة تأويلات وبرشة.
0: أنا نطمنك فوزية مدام تونس ما ولدتش كما دبي حتى العملية هذه ما تصيرش
4: كذبا بالك في الخايب يصير وفي الباهي ما يصيرش. أنا رسالة ديما نوجهها للأولياء, أحكم على صغاركم
1: نبهوا فهموا
4: قروهم كما تقريه دروسه وقريه دروسه الاجتماعية
1: في الحياة.
4: يلزم يكونوا فتين, ما تحكيش مع إنسان غريب, ما تمشيش مع إنسان غريب, ما تشد حتى شيء حتى ولو كعبة حلوة من إنسان غريب, مش ما تقللش حياك مع الناس اللي ما حتى كان إنسان ما تعرفوش تقللش حياك معاه, لكن حاول ديما تكون موجود في أماكن فيها ناس. أنا أولادي ديما نقول لهم لأولاد أي حاجة مسترابة
1: صحيح
4: دوبة تحس ولدي عندك في قلبك حاجة هكا تحيرت لك هكا أهرب أهرب كاني موجودة ناديلي, كاني منيش موجودة استعين بأي حد تعرفه.
3: مش من الأسئلة اللي تقلق الأمهات وقتاش نقول لصغيري على الحاجات هذية. ساعات يقول لك مازال صغير ما يفهمش علاش
4: ندخل فيه في بعض.
3: أنت من وقتاش مثلا بتحكي مع صغارك في المواضيع هذية مثلا؟
4: والله من العام ونص عامين
3: من عام ونص
4: حكيت مع أولادي برشا مواضيع اللي العباد الكل تشوفها تابو ما تتحكيش مع أولادها.
0: صحيح.
4: أنا أولادي صحابي فوزية نحكي معهم كل شيء, تو أولادي يحكيوا معايا كل شيء. ما نحبش نخلي أنا ولدي عنده صاحبه يسارر فيه ولا عنده صاحبته يحبها أكثر من أمه مثلا. دي ما يلزم شفت نقول لك حاجة, أنا شو نقول لهم الأولاد؟ نقول لهم باللي باش تخلط علاقتك باهية مع صاحبك ولا صاحبتك.
1: صحيح.
4: كون متأكد إنه بئر أسرارك والإنسان اللي خاف عليك خوف غير مشروط ومحبة غير مشروطة اللي هو أبوك وأمك لتكون نساءك نساعدك لحتى حد.
0: أنتوا ما تحكوا في حاجات تقول أنت ما زلنا باش نتعلمها ولا باش نقرأها لصغارنا في الدول الأخرى تتقرأ في المدارس
4: بالضبط
0: ولا تتقرأ حصة بالضبط. في المدارس في الدول الأوروبية ولا غيرها فما حصص ما في المدارس وعي وعي
1: تدخل في مهارات الحياة.
4: أنا بعض ساعات حتى جاراتي هيك نحكي معهم نقول لهم راني مثلا احكي مع بنت تقول لها كذا كذا تقول لي ابتسام انا والله شو نقول لك نحشم عليه بالعكس هي بنتك هي بنتك وانت امها اذا مش انت الملاذ الامن عايشك سمورة اذا مش انت الملاذ الامن متاع بنتك شكون الملاذ متاعها ما هي باش تلقى العوض البرة ولا لا دونك ردوا بالكم على صغيراتكم محلاهم
3: محلاهم
4: كملت
0: خدمتها سمر
3: المنتوج
4: محلاهم.
0: احكي لنا شويه على الخدمه اللي خدمتها تتاح.
5: عملت لكم مريوحات بحكم صيفي مش بالضروره معناها الواحد يقعد ديما في زون كونفور ولا كرهبتها كليماتيزي نحكي عن سيبه بطبيعه الحال تنجمي المروحه هذه 3000 فرنك تخليها في ساكك وانت تحسي روحك سخنتي تعملي ضريبه هيك
4: جيبي شويه بدني انا فوزيه ما فيهاش يد
5: اي هذا مش مشكله بتاعتك راني جبت لي دير راه
4: لا انا نحبها بلاش
5: فهمت هذا فما هذا اما هذه تشد ياسر بلاصه في
4: مش على بلاصه انا تعرفي ديما عندي مشكله مع المراوح اللي نشريهم ديما تتنحى لي
5: هذه راهي تخدم لك حاجتي
4: المروحه هذه الغرض تربي بها هذه تتكسر ضعيفه
3: سمر المرحة الجبسية الأصيلة في أصلها مدورة كيما اللي تصنع فيه
5: هي مدورة ومربعة زوج
3: مربعة زوج
5: المدورة اسم الله عليكم العصا جيم الوسط
0: أيوة
5: هذه هي المرحة الجبسية وإلا فما المربعة
4: جي هيك على جنب
0: باهي والعصا هذيك أنت بيدك وتصنعها ولا تشريها حاضرة
5: هذه نشريها حاضرة هذه حضر هنا التورنير ربي يعينه ولي نصبخ
0: عندك يعني أشخاص تعامل معهم
5: أي
4: لو
5: باش تعطينا ربي وبون اللوح نتاع العصا اضواء مستعف هكا علاش الصبيغه تجي بلو فونسي مع
4: اغمق اغمق
5: فهمتي اما يركبوا على بعضهم
4: حلو
5: شوفيهم احلاهم ريتي
4: يمكن كان جاو في نفس اللون ما يجوش
5: وما يعمل لك حتى شيء في اليدين راه ولا يخلي لك لا ريحه ولا يصبغ لك
0: شفته
5: اي
4: طبيعي طبيعي يكتب
5: عليه وغطسي في الماء وخرجي زاد ما يطلع حتى
0: تغسل يعني
4: حاجه طبيعيه ديما راهو
0: نحكي لنا شوي على مشاركتك في المعارض
5: هي أنا سر النجاح متاعي في المشروع هذي هي المواظبة على المشاركات في المعارض وين تكلمني المندوبية على معرض نقول الله يبارك ديما ستوكيو موجود ديما حاضرة معرض كان جاي في بلاصة بعيدة نمشي كان جاي في بلاصة قريبة نمشي علاش خاطر نمن كل بلاصة فيها قسمها
3: صحيح كل بلاصة فيها قسمها و اشقالكم بالبنات احنا باش نختموا اليوم مواضيعنا الحلوه هذه واللي خساره يعني المستمعين اليوم ما كانوش حاضرين يعني ان شاء الله المانع خير 75 870 900 وينكم
4: خرجوا يصيفوا مشاو الخلاعة
0: وقيت
3: باش نختم شويه اعز موضوع على قلوب التوانسه اللي هو القرايه القرايه
0: بما انك ذكرت القرايه بربي خليني نوجه كنا مع بعضنا تحيه لتلميذات السنه السادسه ابتدائي اللي نجحوا في منظمه الدخول يعني الاعدادي وفما اللي توجهوا للاعدادي نجحوا بامتياز وفما زاد اللي تفوقوا ودخلوا المعاهد النموذجيه ان شاء الله بالتوفيق
3: ديما واني زاد حبيت نبدا بتحيه مدرسة زريق البرانية في كتانة جابس معلم كسر القوالب الجاهزة عمل لما استضاف 50 تلميذ وتلميذة من المدرسة الابتدائية اللي هم متوسطي المعدلات وإلا حتى معدل ضعيف حب يفرحهم حب يشجعهم قال إنه بعد 35 سنة في سلك التعليم لم يجد كلمات يوصف بها فرحة التلامذة اللي أعطاهم جوائز رمزية باش تشجعهم باش يتفوقوا المرة الجاية اللي سنة جابوا معدلات متوسطة المرة الجاية بقدر ربي يتفوقوا خليني بربي نشوف اسم المعلم محمد العزي
0: محمد العزي
3: يعطيهم الصحة لا واستضافهم في دارة 50 تلميذ من المدرسة الابتدائية بزريق البرانية إن
1: شاء الله لأنه يبقى فوزية والبنات والسادة المستمعين راهو المعدلات نحن نحبوا التميز لكن المعدلات راهي مربوطة ببرنامج تحطه الوزارة ما يعنيش تلميذ هذاك راهو ماهوش ماهوش معناها ما يكونش متميز في حاجه. نعم هذاك علاش راهي الاحاطه
4: كل واحد فينا متميز في حاجه
1: انك تشجع وانك تثمن الجهد نتاعها مهما كان المعدل نتاعها.
4: صحيح.
0: واحنا باش نثمنوا مجهود مستمعينا اللي يسمعوا فينا بتليفون جانا. الو عسلامه.
4: اخر لحظه هذه.
0: الو
6: عسلامه سيده هاديه.
0: عسلامه اهلا وسهلا.
6: تحية ليك والحضور اللي معك والأستاذة سميرة ولمستمعي ومستمعات إذاعة التتويني.
0: يفضلك صديقنا.
6: بسمع فيك من الحداش.
0: ما شاء الله عليك. لأنه مستمع وفي ذكرني فقط بالاسم سمحني.
6: خوك غازي من بن عروس أصيل المهدية. الحصة اللي فيك ما سمعتك للأسف الشديد. أول حصة لخاطر كنت شوية بكالوريا وكذا.
0: أي.
6: واليوم
0: اليوم أنا هو انتباه. أكثر موضوع شد انتباهك من المواضيع اللي حكيناها
6: الكل. شكون واضحة معك.
0: أي.
6: ركزت برشا مع أختنا الحرفية المتميزة
0: سميرة. أي سميرة.
6: وذلك علاش خليت آخر وقت مش نسألها سؤال تقني.
0: أيوة.
6: تحية ليك أستاذة سميرة وإن شاء الله ديما موفقة
0: عايشك ربي يفضلك
6: وربي يعطيك من خيره ومن قسمه.
0: أمين.
6: سؤالي الحقيقة تو انا مثلا نحب المظله.
0: اي
6: واضح
0: موجوده.
6: صافي كان جور خاطرش امي معناها فلاحه وكذا فتفهم في المظلات وكذا فهمتني لان قلت لك اصيل انا حكم خدمتي في بن عروسه ما اصيل منطقه ولايه المهديه وبالتحديد منطقه الجيش الساحليه. فالحقيقه نفهم شويه في المظلات. ليش نحن مثلا انا صافي 20 يوم شريت مظله ولكن للاسف شديد اللي نلقاوه عكس الموجود في الجنوب وخاصه في ولايه جابس اللي هي معناها مدينه الاختصاص.
0: اختصاص
6: نحن كي نمسوا المظله انا مثلا نركز على المسان نلقى انه المظله اكثريتها خارج منها معناها كالسعف هذاك فهمتني. والافضل فيها ان المظله المزيانه برشا واللي تفهم فيها والدتي الحقيقه تقول لي يلزم ما ثم حتى حاجه نتاع السعف خارجه. ما فهمتش شنو علاش مثلا في انا شريتها مثلا قلت من ولايه بن عروس عرفني بياع فشريت اكثر ما يجي 10 مظلات وقعدت نمس فيهم وشوف شوف ما لقيتش حتى مظله اللي الكاركتريستيك نتاعها اللي موجوده في ذاكرتي والنوعيه اللي
0: غازي
6: مستانسه امي تشري منها.
0: ايه غازي سمعتك سمر وانا سعيده بسمع صوتك زاد اليوم معنا للاسف ماخر شويه لانه فما مستمعين اخرين ما تو جاوبك سمر معنا. شكرا ليك يا غازي ويعطيك الصحه. سمعنا زاد الاسبوع الجاي من 11 ماضي ساعه. سمر الفينيسيون هذيك والخدمه المتقونه نتاع المظله ما يحبش هكا الصعف الصغيرون الجويد بكل يدقنا مثلا كي نلبسوا المظله قلق هكا ولا
5: هو ريت السعف فيه ثلاثه انواع فما اللود جام للرفيع وفما المتوسط وفما العادي. معناها حسب المقدره الشرائيه نتاع الكليون. فما مع كامل احتراماتي الناس في المثال اللي تخدم ميكانسيان اللي تخدم في المرمى اللي تخدم كذا تقول ناخذ لي حاجه عاديه معناها نتاع

0: ابتسام وابتسام وضيفتكم و...
1: شكرا عليك يا
2: عمي فضل
0: واللي شدني معناته كما نقول احنا الاستراحة والحواسة
1: اي وين بتحوس في الفضاء ولا في الارض
0: لا لا لا لا لا لا لا اسمع نقول لك على حاجة
3: في دقيقة يا عم عبدالله
0: ايه في دقيقة تعالوا شط بنجردان تعالوا شط برزير
1: ايه
0: شوية ونفس بالكرهبة
1: اها
0: ورتحم خاخكم في بحر نظيف وجو هاني ولا تكري الليلة ب 160 دينار لا بس
1: هيك هاو يعطيك صح اذا ايش نضيف بحذاكم في الصيف السناء
0: مرحبا بكم وبلاش معناته بأمور بسيطة
1: نعم
0: هذا جاهد نحن
1: يعطيك صحة يا عبدالله
3: شكرا
1: صحة شكرا لك ربي فضلك يعطيك صحة آخر تليفون يلا ألو ألو
4: عسلام
1: عسلامة مرحبا
4: من دك بغير ما هزيتوش عليه قلت خفت يوصل برنامج علقت متحصل
1: شكون معنا
4: فوزية شكون أنا
3: أمال من مطوية من جابس
1: شرفنا
3: مرحبا
4: يرحم والديك يا فوزية وكلكم يرحم والديك
1: مرحبا
4: بالنسبة للموضوع كل شيء مشي من مخي
3: مسالش هو لمحل الوقت ما عادش يا أمولة إن شاء الله المرة الجاية يجونا تليفونات بك شوية ونحكو معاكم إن شاء الله
4: أمس كلمتك آخر برنامج
3: فيسح فيسح فيسح الموضوع اللي جلب انتباهك اليوم أمال
4: هذا وقت المشكلة
3: مش مشكلة
4: جبتوا الفضاء والكري وصنعان الجيتون وقريب تغرق في شبر ما يشكون فيكم سامحوني زينيني
1: ابتسام ابتسام
5: انا امال من غير فضايح ما تحكي لحد
4: قول انت اسمك
1: ابتسام
5: ما تحكي لحد يا امال
4: كيف امال انا نحب المغامره ما في حدود فهمتي زيك انت كما حكيتي
5: بالضبط هانا صحيبات في هذه هانا اشتركنا
4: ورياضة السباحة أحسن رياضة را في بالك ولا مش أنت
5: معايا أنا وياك في بالي مش أحسن رياضة يا أمال
4: أي مغربة بالرياضة زيادة
1: يعطيك صحة يا أمال إن شاء الله مرحبا
5: بك مرحبا بك يا أمال
3: ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله شكرا نحن الوقت وفاء
5: يجري من الوقت
1: سمر يعطيك صحة على حضورك
3: بحضرنا اختي مرحبا بك يا لله في كل وقت
1: كلمة
3: مرحبا بكم الناس الكل كانت تعملوا مزية عملوا طلع على معرض جيبس الدولي
1: أيه.
3: جيبس تطوير راهي ماهيش بعيدة
1: أيه.
3: فيه برشة حاجات مزيانة الأسوام زادت كلها ريزونابل ومرحبا بالناس الكل
1: شكرا لك صحيح انت زاد بحضورك اليوم تحية ليك شكرا فوزية
3: شكرا هادية شكرا
1: مسمعين شكرا الهام
6: شكرا ليك هادية شكرا ابتسام شكرا سمر طبعا شكرا فريق اللي حاضر اليوم شكرا فوزية
1: شكرا ابتسام يعطيك الصحة زادة تحية لفريقنا التقني حبيب بهدية وحبيب الخراز اليوم كانوا حاضرين معنا في حكاية تجيب حكاية

0: سما.
1: عروس الصحراء،
2: عروس الصحراء،
1: إذاعة تطاوين،
2: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: موجز لأخير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. ارتفع عدد حالات التسمم الغذائي بعمادة الميدا بوذرف بولاية جابسيلة 256 حالة وفق المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحي للمنتوجات الغذائية بجابس أحمد ناجي، الذي رجح أن تكون جرثومة السلمونيلا سبب هذا التسمم. تم تعزيز الفرق الخمس لوحدات الحماية المدنية بمدين ومركزي الاثنين بالولاية بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لرفع جاهزيتها للتدخل السريع في حوادث المرور خلال الفترة الصيفية بمختلف المناطق، وفق ما أفاد به العميد فتح التواتي المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية مدين. انطلقت اليوم النسخة الخامسة للمنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات بتونس العاصمة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ قال في افتتاح المنتدى إن تونس تسجل تقدما في صناعة مكونات الطائرات، وتضم حاليا أكثر من 85 شركة نشطة في المجال. دوليا، أفادت مصادر دبلوماسية لوسائل إعلام أن لبنان يرفض نقل المفاوضات مع إسرائيل إلى روما ويتمسك بإبقائها في واشنطن. يعتزم قادة حلف شمال الأطلسي اليوم الكشف عن صفقات أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات في أنقرة لإظهار استجابتهم لدعوات الولايات المتحدة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا قبل انضمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هذه القمة. ارتفعت أسعار النفط عقب هجمات على سفن في مضيق هرمز، ما سلط الضوء على استمرار المخاطر التي تهدد الحركة في هذا الممر المائي الاستراتيجي. وصعد خام برنت ليقترب من 73 دولارا للبرميل الواحد، بينما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط 69 دولارا. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: يا عين،
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.

0: إيدي عبيد. المستقرون بمدينة توزر بالجنوب الغربي للبلاد التونسية أصوات يتردد صداها على امتداد الصحراء والواحات الجبلية. إنه المهوى الركركي الذي تغنى به البدو الرحل في حلهم وترحالهم، فشكل هذا اللون الموسيقي عالما رحبا يعبر عن روح ونبض وثقافة البدو الرحل في هذه المناطق. نسرين لحول، دكتورة علوم ثقافية اختصاص موسيقى وعلوم موسيقية، أستاذ مساعد بجامعة قفصة.
1: يمتد هذا النمط الموسيقي ولا هذا اللون إلى نطاق واسع يشمل كامل الشريط الغربي المتاخم للحدود الجزائرية، انطلاق من مرديف، أم لقصاب، سيدي بوبكر، مجرب العباس، فريانة، وصولا إلى أقصى المناطق الغربية التونسية، إلى الكاف، كي نحكي على طبعا على الرديف، أم العرايس، نحكي على تمغزة، نحكي على نفطة، نحكي على توزر. كل هذه المناطق ارتكز فيها وظهر فيها نمط الركروكي في الفضاء الحضاري، كان حده تاريخيا وقش ظهر. تنلقوا اللي تختلف المراجع اللي حكيت على الركروكي، لكن بعد الحقبة الاستعمارية ستو انتشارها في المناطق هذه بسبب الهجرات المتعددة الأوجه، فالركروكي من المهاوي والألم الموسيقات الشعبية المشاركة بين الغرب التونسي والشرق الجزائري بإضاءات محلية مختلفة، كل منطقة عندها خصوصيتها.

0: نرجعوا تسمية الركروكي نلقوها نسبة إلى الركراكة، هم بدوا شبه رحل. طبعا نحكي على ثقافة قاعدة تنتقل وقاعدة تتأثر بمحيطها وتتأثر بمجالها وبالمسافات التي يقطعها هؤلاء، واحتكاكهم بالآخر مختلف على ثقافتهم وبالآخر الذي يأخذ من ثقافتهم. الركروكي يسمى برشة تسميات أخرى في مناطق أخرى. دونك الركروكي يسمى بالتمجة، الغنيم، تغنامت، خاصة في المناطق الجبلية في المناطق الجزائرية باعتبار السكان هنا حتى كان راحت التسميات دونك تسميات أمازيغية.
1: وقبل الاستقرار بمدينة توزر بداية من أربعينات القرن العشرين، كان الركركة بالجريد وهم فرع من فروع قبيلة أولاد سيد عبيد المترامية الأطراف، كانوا يخيمون بصحراء الجريد الممتدة شمال شط الغرسة وجبال تمغزة وميتاس وصولا إلى نفطة. عن أصل هذه التسمية يضيف صاحب المخطوط الذي يحمل عنوان التحقيق الكامل المفيد في نسب وتراث عرش الركركة أولاد سيد عبيد عبد القادر حنيشي.
2: الركركة هم فرع رئيسي من فروع قبيلة أولاد سيد عبيد، استمدوا اسمهم من اسم جدهم محمد ركروك بن أحمد بن الحمادي بن عبيد الأخضر بن ذويب بن عبيد الشريف، هم أشراف أدارسة. سيدي محمد ركروك هو حفيد الولي الصالح سيدي الحمادي، ظهر في 1700. ينقسم الركركة إلى ثلاثة أقسام، وهم ولد عميد مقيمون برأس الذراع توزر، المحاجبة مقيمون بحلبة توزر، والفرع الثالث وهم بالشاشنية ومقيمون

0: وبالعودة إلى الخصائص الموسيقية للمهو الركروكي، فهو غناء مرتجل غير موزون يتميز بانتقالات واسعة بين القرار والجواب.
1: يعتبر غناء حر خالي من الوزن كالموال والكسيب واللون الغنائي الشعبي المعروف بالمهاوي، مهاوي الركروكي، سيرتوكي نحكي على منطقة رديف وام العرايس توزر، فيسموه بالمهو الركروكي ولا بالركروكي، عارفة بالركروك. طبعا عنده خصوصياته اللي تميز بالانتقالات واسعة بين القرار والجواب. نحكي على هنا على الموسيقى على ما يشبه الارتجال الموال، ما يشبه العروبي، كان صحة التسمية لهنا، على خاطر لهنا هو غناء غير موزون، غير مرافق بإيقاع، غير مرافق بمصاحبة آلية، لكن يكون المغني يؤدي طبعا الركروكي، فيكون غناء في طبقات عالية مرتجل، انتقالات واسعة بين القرار والجواب. المساحة اللي يأخذها المغني هي مساحة صوتية طبعا كبيرة، باعتبار أن مثل هذه الموسيقات تؤدى في فضاء شاسع كما الصحراء كما الواحات، هنا المغني يؤدي في طبقات عالية خاصة في الجوابات، فهذاك علاش ما فيش برشا عناصر اضطراب، ويعتمد على التلوين صوتي بين القرار والجواب، ويعتمد على يعني المغني لازم يبدا عنده حنجره تصوت وتؤدي القرارات والجوابات بصفه سليمه، ليستطيع اداء التموجات والامتدادات ما بين الجواب والقرار، ولهنا ترافقه القصبه. طبعا الركروكي نجم ترافقه الملاليه، يكون طبعا على ايقاع داخلي ضمن ابيات الشعريه المغنات، فساعات يتأدى بمصاحبه ايقاعيه، وساعات نجدوه كان اله القصبه، لهنا مرتبط بالجهه.
0: يتميز الغناء الركروكي بالملالية، وهي نوع

0: نوع من أنواع الموال البدوي، حيث يتردد حرف اللام الذي يثني على صوت المغني تنغيما ملحوظا، بالإضافة إلى أغاني العرس البدوي بكافة مراحله المختلفة وحتى الإنشاد الصوفي.
1: ويمكن حصر التراث الغنائي الركروكي في الأنماط التالية: أولا الملالي الركروكي. ما هو الركروكي؟ ينقسم إلى شطرين. الأول وهو الشطر الذي يتغنى به مع القصبة، وهو عبارة عن كلام موزون يتلفظ به صاحبه عند الإحساس، سواء بالحنين أحباب والخلان أو بالضعف والذل والتعب والحرمان أو حتى التعبير عن الفرح في بعض الأحيان، خصوصا لدى رعاة الأغنام والإبل. والشطر الثاني من هذا الماء هو القصبة، وهو ما تطبع به اسم الركروكي على هذا المهو، وهي متميزة جدا عن غيره من الألحان الأخرى المتواجدة في نفس المنطقة والتي هي حوالي 12 لحن أو تزيد، لأن الملالية ليست مقتصرة على الاستيبيد أو الكاركة، عدة عروش أخرى غنت هذا النمط. نلقى مثلا في الملالية نتحدث عن الإخميلية، نتحدث عن السمية، نتحدث عن البصلاحية، والذي يميز ما هو الركروكي من غيره عن غيره هو استيبية القصبة. النمط الثاني أغاني الحضرة. النمط الثالث أغاني الأعراس، وتغنى بمناسبة حفل الزواج أو الختان. مثلا في تصقيع الجحفة نجد النسوة يغنين أغاني ملكية نسبة إلى الاستدعاء بنك اليوم في الجزائر الآن: سبقناك وما سبقنا لحد معاك يا ربي، سبقناك بالعدناني أحسن ما يقول لساني، سبقناك بالمشحوطة لبست الرداء والفوطة. والملزومة التي تتكرر ألف لا تزيه صلى الله عليه، هو يشفع فينا بالصوت العالي نادينا.
2: السلام.

0: بعد هو نبينا هو اللي يشفي فينا بصوت علي ندينا.
1: أو من الأغاني الكثيرة المتداولة أغنية بنت الدلال، وهي من كلمات عمار بالعربي من الفرادة والسيدي أبي توزر، قالها في زعر بنت عثمان من محمد الفرد، ويقول فيها: يا بنت الدلال لحظات شاردة العودية، لبس الخشال ناري عليك تقعد حية، هلواه من زميم السي. وزميم السي كناية عن الغزال الذي يقود القطيع.
2: المهوى الركروكي لأولاد سيدعبيه.

لهنا الركروكي كان نرجعوا للتحليل الموسيقي نقولوا يكون حاضر في المشاهد الاحتفالية المحلية. طبعا في المناطق المذكورة نفتة توزر ضيف لتونك يمتد حتى لشرق الجزائر، رفق المغني لهنا ما يسمى بالقصاب، هنا القصبة تقوم بمرافقة المغني فتؤدي اللوازم، هيئة للانتقالات المقامية خاطر هنا قبل ما تقدم العمل تكون بيناتهم تماهي وأعداد مسبق فتكون في شكل حوارات بين القصاب وبين المغني، ويؤدي القصاب ارتجالات ويؤدي أيضا حتى المغني ارتجالات. الركروكي هو نمط رجالي بالأساس يتأدى في المناسبات الاحتفالية الرجالية أكثر، في حنة العريس، في التجمع اللي يقوم به العريس في حفلات ما يسمى بتوديع العزوبية إلى غير ذلك، زاد ننقو فيها شعراء خاصة ما يسمى بالأديب خطر المواضيع المطروحة أثناء الاحتفالات هذه تكون فيها أكثر أريحية للرجال بعيدا عن تجمع نسائي فتكون لهم الحرية أكثر للتعبير.

0: هو إذن موروث موسيقي رسم ملامح وهوية الركاركا من قبيلة أولاد سيدي عبيد، فجسد ثقافة القبيلة من عادات وتقاليد في أدق تفاصيلها، كالعادات التي ارتبطت بالعرس البدوي والتي تنوعت بتنوع مراحل الحفل، فأنشد ما أطربهم وما بقي منه في الذاكرة يرويه أبناء ركاركا المستقرون بتوزر.
1: بالنسبة أغنى العرس، بالنسبة أغنى النساء يسبقوا، سبقناكم يا سبقنا حد عماكم يا رب، سبقناكم بالعدلاني واحلى ما يقول لساني. بالنسبة أغنى الرجال قبل ما يقول، يقول أنا سمعنا بعرسك جينا فرحنا وتبشرنا به، والسلطانة يا مزينة يجوم الفرح لنا وليه. السلطان هو العريس، يقول له أخويا برا قول لها هالغني وش باش تعطيه على العريس العروس، ابعث له حتى مطلق ولا حديدة ياسر فيه، حديدة للسخيب وقت اللي نضربوه نعمل منه حديد، حديدة نعطوه يعملوها الشباب يعملها في جيبه على الريح الطيب، بعدين يقول

0: حيت دبت وحجار هذاك ضربك في الجحف، يغنيني على الجحف.
1: بالنسبة للنجمة فك السبع عنده أغنى خاص.

0: بالنسبة للرجال عندهم عادي رغم كل أنه في أي وقت
1: عادة العرس يدنوا المرة الأولى النجمة ويسبقوا ربي الليلة الأولى وبعدين مغدوا يقولوا هيا نعمل الرحي ينصبوا البيوت يظلوا يغنوا ويرحوا ويغنوا.

0: ربي.
1: في العرس مثال نجوب غناية وقصاب إذا الورب وخمس قصاب يعي ذا يقوم الآخر هذا كيفاش لين يتعدى العرس. العرس نتاعنا قبل كل ليلة سهرت كل مرة نوع نتاع غناء، مرة ملال يا ركروكي، مرة مثال غناء عرس إذا النساوين يغنوا من غادي في الخيمة وحنا البرا نقصب الاتصال مثال الصور بيناتنا.

0: ورغم استقرار الكركة بمدينة توزر، فإن الذاكرة الجماعية لهذا الفرع ما زالت تحتفظ بألحان وكلمات تحمل صورا حية لحياة ماضية تنبض بتراث مشترك بدأ يخبو مع الجيل الجديد. فبرزت بعض المحاولات الفردية لإحيائه، فهو مهدد بالاندثار إن لم يحفظ.
1: جو الشباب ما يعرف شو القصبة. في الشباب الموجود عنا العجير وعنا الجبل أنهار مش وذيع قوس ياسر قوس 95%. تو الملال يا ساعة ما تلقاش الشباب يعرف شي لهز الملال ولا يقول لك شي الملال ما فهمش لاني مزوقش الحديث اللي فيه
2: العجير عمر نكروك حتى اللي قصب هذا تقليل معاك شوي ما فهمش. حتى مثال اللي تقول له قصب يقول لك هذه واش باش ينفخ علينا القصب وتهرب الناس الكل. التراث هذا لازم نحافظ عليه لين تطيم الساعة.
0: ويبقى هذا الموروث الموسيقي الذي كان يحاكي كل دق على أوتاد خيمة وكل رحيل متجدد عن المكان يبقى إرثا ينبض في ذاكرة أبناء إركركا يحمل نغمات رحبة لتراث قبيلة أولاد سيدي عبيد.

0: المهو الركروكي لأولاد سيد عبيد.
1: ويا ويا بنت الدلال.
0: أعداد وحيدة مبارك. هندسة الصوت عبد النبي مولى.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: شبخة مازال فيها البخور. نخدم المجمرة في قلب التبن ونحقق اللي كان مبروك يعلم بيه. هي عصا يمكن تنفع. هذا قوم التبن من حسن العظ حتى الكلاب راكدين.
1: شر عند بكار. بكار
2: ها بكار
1: بكار.
0: هذا واحد ارتحت منه. هذا سلاح. خليني نقرب للتبن وينهرك. كيف ما حرقتوا لي جلدي نحرق منكم واحد. تو نشري
3: مجنون
4: اش هذي انا هاري شاكل اخويا اللي مش بشاكل
3: مجروحه شويه ما تخافيش

0: الجرح ما وصلش العظم. شعلي النار أكثر وهاتي سخني الزيت غليه خلي ننظفوا به الجرح.
1: مش دواي كيف في الدم يا امي حاجة.
0: حتى انت عبد الدايق امك سالمة الفكر ضاع. ثم حشيشة اتكفف الدم اني قاعدة نتفكر فيه. يا حسرة ليامي.
1: تفكري تفكري الدم معاه من الحالة وشاكر ولا اصفر.
0: ارجوني شوي دوجي.
2: شاكر اشاكر حل عيونك انا ربيح شاكر انا ربيح.
3: خليه تويك ضربة جات على كف الراس.
1: ما تكفروش عليه بالكلام حتى السخانة طالعة.
2: يا رب يا رب. عم عبد الدهي زعما راسها لاباس.
1: هو وعمره مرقي يعني مرقي. هاتوا شوي عطر يمكن يفيقه. هيا
0: جبت العطر والدواء وتو خلوني وحدي. يعاوني عبد الدايب وبكار يشعل النار.
4: ليه مانيش خارج نحب نتعلم الدواء. شاكر ما يموتش البطل ما يموتش.
1: خليهم
2: يا ربي سيدي لا تشفي العدا فيا يا ربي.
0: لا
2: شاكر خوف اكثر من خوف.
5: شاكر شاكر سامحني خويا شاكر وانا بيش. يا شاكر راني خويتك مظلوم مظلوم.
1: ما صار عليك ياك سلمتي من الضربه

0: اللي ما عملناش مجتمعين عمل ابراهيم وحده. تفعل يا ابراهيم.
1: استرني ربي يا سي مبروك، وكل شيء لقيته سهل.
0: قلبك قوي، ولما كنت فكر كيف الهروب حاصف فرهتنا ونحيت على سطورنا الغم.
2: الله فيك
0: طورشال. فرقوا ثلاثة ثلاثة، ما تبعدوش على بعضكم. الواد سترنا في لثل والصدر والشر، ومن هنا يتعدى الشيخ حمد والقافلة، واللي ما عملناش في القرية خلصوه من القافلة. إبراهيم شابك ربي تعاوننا. شبيك تخمم؟
3: ندمت على ماتي، حقني قتلته.
0: يجي وقته،
3: ولو فقت بشاكر زاد راني كملت عليه.

0: شكونها طفلة؟
1: بنت شيخ ابني قندي.
0: أنت زهرة؟ ما نسمع بيك. ثم واحد من جماعتنا جاكم هالمدة.
2: عمادي وش بيك؟ وش وقع؟
0: جاب ربي لقيتك. تعال نقول لك تعال. هذا اللي وقع علينا.
2: نمشي معاك عمادي. إبراهيم لازم نحصله.
0: لا لا يا حميد لا. أنت تقعد مع ابني قنديل. تعاونهم كما اتفقنا. أني طالب جمل ولباس مرأة نتنكر فيه وموس حجامة.
1: والمي والزيت كل شيء يحضر يا عمد.
0: زهرة عشتي يا زهرة عشتي.
1: كيف عاونتونا بالرجال ما نبخلوش عليكم بالماء. الباس ينجبهولك وهذا مهر باباي وكل ما لازمك يحضر بعد شوي.
0: هي هي هي هي هي. شفت حميد ملا طفلة طفلة خير من خزنة ذهب هذه.
2: شجاع وزين وخلاق وكرم وأصل طيب. ما عندك مريض يا عمتي.
0: شنا عميد حصلت عميد. والله قلبك ضاع عميد والله.
2: نفديها بدمي لو تقبل. وتو أحكي بالتفصيل شنو تعمل وكيفاش نعاونك وش نقول للجماعة إذا يسألوا عليك.

0: يا زهرة، حسني مشغول على مادي. هو راجل كبير ومشجيع، لكن المبروك ذيب.
1: اتحب حاجة يا حميد؟
0: زيديني حوايج من الباسك وجمال الآخر
1: اللي تطلبها عندي. لكن
0: قولي.
1: أني خايف عليك يا حميد.
0: روحي تهون على خاطر واحد من جماعتنا.
1: نحبك على خاطر أنتم تحبوا بعضكم، لكن روحك هي روحي.
0: الناس تقول في عقابي حميد خاف على روحه على خاطر يحب زارة. اللي حب يضحي يا زارة، واللي مات عاش.

0: لولاي ولا ياكلوه العربان هو وجبلية الكل.
1: هي كيف نروح ويرجع هو نعرف واش اللي صار.
2: قايد طريف الواد في فرسان.
3: وزير مبروك وزير مبروك هذا قايد البر ومعه بدر.
4: قايد طريف وبدر الشيخ الشرطية حتى هو تنسان ودين. بدر قتل واحد من جماعتنا وطريف قتل أكثر. الشمال اللي معهم يكون معبي بالسلاح والبارود والنكاحل.
3: ولا تدفعهم نقتلوهم ونسلبوهم وحنيه نردموهم ولا ما نسمع.
4: لا يا عقوب حاجتنا بكفلة الشيخ حمد فيها القمع والمأكول والملبوس وفيها السلاح. نحب نغلى الثاني من القرية كيف جوعنا سويلهم وحرقنا التبن نجوعهم كبار وصغار ونحرموهم من قمع باجة. إذا راد ربي يموت منهم اللي يموت والحي يرجع مسلوب. هيا أركب أركب على حصانك وشوف القافلة وين. هذا وقتها. هيا
5: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.

0: الغربية.
1: عروس الصحراء،
2: عروس الصحراء،
1: إذاعة تطاوين،
2: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. ارتفع ل 256 عدد حالات التسمم الغذائي المرتبطة بحفل زفاف أقيم بعمادة الميدا التابعة لمعتمدية وذرف بولاية جابس. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس 9 من جوليا الجاري للمصادقات على مخطط التنمية 26-30 و2000. انطلقت اليوم فعالية النسخة الخامسة للمنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات بحضور 86 مشاركا مقابل 56 في الدورة السابقة. وأقل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن تونس تسجل تقدما في صناعة مكونات الطائرات، وتضم حاليا أكثر من 85 شركة ناشطة في المجال. تم اليوم بمقر كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس تكريم الأستاذ سليم اللغماني بمناسبة انتخابه قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 26-35 و2000. دعت مؤسسة فدا جرح ثورة من الأعوان العموميين والأجراء القارين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة إلى تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الجراية التكميلية. وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يشمل الجرح الذين حددت اللجنة الطبية المختصة نسب سقوطهم البدنية المستمرة، وذلك تطبيقا للأمر عدد 117 لسنة 26 و2000 المورخ في 19 من شهر جوان المنقضية. دوليا، أعلن اليوم الجيش الصهيوني تصفية قائد بفرقة النخبة وقائد بوحدة الاستخبارات العسكرية في حركة حماس الفلسطينية. غادر 31 مريضا من قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح البري في إطار عملية إجلاء طبية لتلقي العلاج خارج القطاع ضمن تنسيق مع منظمة الصحة العالمية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم من المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك في عقاب تهديد الرئيس الأمريكي بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. هي الموجز، إلى اللقاء.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل، وأني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا مستمعينا الكرام، مسعد الله ظهيرتكم بكل خير. نفتح معكم نوافذ الأمل الأكيد والبهجة على موسم يحمل دفء الشمس وزرقة البحر ورائحة الإجازات، حكايات لا تنتهي في فصل الصيف. وفي هذه الظهيرة نسحبكم في رحلة خفيفة منعشة ننتقل فيها بين فقرات متنوعة تجمع بين المعلومة والفائدة، بين الترفيه والمتعة، بين النصائح اللي تجعل أيام الصيف أكثر إشراق وحيوية. كونوا برفقتنا وأهلا بكم، وشكرا لاختياركم موجة إذاعة تطاوين للرفقة والمتابعة في هذه الظهيرة. نتمنى لكم ظهيرة هادئة وأوقات عامرة بالمحبة.

مرحبا بالجميع في لقائنا المباشر طبعا على الأثير ومن خلال على الأثير عديد الفقرات نتمنى أن تنال رضاكم واستحسانكم أكيد معناها موسيقى وأنغام نعديو بها وقت القيلولة وقت الظهيرة ولا بد منها الفقرة الفترة هذه إنسان للراحة أكيد ولكن فما برشا ناس من اللي عندهم عادة الراديو أو المذياع دائما معهم في الظهيرة فسعادة جدا نكونوا رفقائكم في هذه الفترة بالذات من يوم كامل نتمنى أنكم تعديوا معنا أحلى الأوقات ناس أكيد تسمعنا في أماكن متنوعة نعرف ما هوش وقت شاطئ الآن ما هوش وقت سباحة ما هوش وقت بحر لكن نجم يكون إنسان على شواطئ ولكن بعيد على أشعة الشمس احنا باش نرجع نتحدث في هذا الموضوع مرارا وتكرارا طيلة فصل الصيف والنصايح ديما موجودة ولكن أكيد جو البحر وجو الشاطئ وجو البلاج كما يقول عبد الحليم حافظ أكيد عنده نكهة أخرى وأكيد عنده جو آخر تحية لكل المصطفين نعيش معكم أجواء البحر على موجة إذاعة تطاوين

دق الشماسي مدوحة لحد التماسي أكيد وقت الشماسي وقتها, لكن ديما احنا نقوله معناها وقت البحر ديما خليوه العشية شوية تبعدوا على الفترة هذه لأنها فترة الحقيقة تقلق راهو مش وقت متاع سباحة, شمس حارة برشا سخونة. وكان فما بلاغ حتى من تقريبا من يومين أنه معناها الابتعاد ديما الفترات هذه عن السباحة, وديما المفروض هو والمستحسن أنه تكون سباحة في فترات, معنى سباح بكري ولا العشية فات ولا في الليل, أفضل أنك تستمتع بالبحر خير من الفترة هذه, خاصة الناس الكبار شوية في العمر الصغيرات وهي بصفة عامة, معنى لأنه لا قدر الله ضربة الشمس راي صعيبة برشا, دونك ما تخليوش البحر يشهيكم برشا حتى أنكم ما تركزوش في الوقت اللي تمشيوا فيه للبحر. تحية لكم, مرحبا بكم ديما على موجاتنا, وبتبيع على تحية لحبيب هدية زادة اللي رافقني في هذا الإخراج الفني في لقاء ظهيرة لليوم على الأثير. حبيب الخرز من قاعة الهاتف ليلى بوعجيلة كيف ما العادة معكم نمم الميكروفون, وإحنا نتكلموا على الشمس ولا نتكلموا على الشماسي وعلى الشاطئ. حبيت نرجع بكم شوية بالتاريخ 1931, وإحنا عندنا فقرة باش نرجعوا عليها من بعد لأهم الأحداث, ولكن التاريخ هذايا والسنة هذية كما قلت رجعت لها في 7 جويلية 1931 كانت سجلت مدينة قبلي تقريبا معناها أعلى درجة حرارة, وكانت بلغت 55 درجة مئوية, هي من أعلى درجات الحرارة اللي معناها تم تسجيلها في تاريخ تونس, وبقات العقود معناها تتداول باعتبارها من أعلى تقريبا معناها الدرجات المسجلة على مستوى العالم. طبعا المنطقة اللي فيها معناها الجهة في, في, في تونس الجنوب الغربي ومنطقة قبلي اللي هي منطقة صحراوية, هي كيف كيف معناها ميزتها أنه صيفها شديد الحرارة, واللي ساهم في هذا الكتل الهوائية اللي هي حارة وجافة في ارتفاع درجات الحرارة توصل معناها لمعدلات استثنائية خلال بعض الفترات. لهنا حبيت نشير أنه سجلات درجات الحرارة التاريخية كانت خضعت مع مرور الزمن للمراجعة وللتدقيق. على سبيل المثال كانت ألغت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اعتماد قراءة 58 درجة مئوية مسجلة في العزيزية, هذا كان عام 1922 بعد ما خلصت إلى وجود أخطاء في القياس, هذا ما معناها هو أبرز معناها ظهر أكثر أهمية دقة الرصد والمعايير العلمية في توثيق الظواهر المناخية. وبالطبيعة مع تساعد أثار التغيير المناخي تشهد مناطق عديدة حول العالم موجات حر أكثر تكرار وشدة أكثر من اللي كنا نحكي عليها, شيء اللي خلى معناها متابعة الأحوال الجوية والالتزام بالإرشادات, طبعا إرشادات السلامة, صار وبيت أمر ضروري خاصة خلال فصل الصيف. هذاك علاش ديما احنا نقولوا تردوا بالكم على رواحكم, ديما الإنسان باش يخرج مضطر أنه يخرج, يخرج الصباح بكري باش يمشي للشاطئ كيف كيف يمشي للبحر ما فيها بس نعرفوا جو بحر جو متاع الصيف الناس تستناه, ولكن مش معنى هذا يمشي في الفترات متاع الظهيرة. توا خليكم معنا, خليكم في الاستماع, نحن معكم نكيد مرافقينكم, والعشية ميسيلش بعد الأربع متاع العشية تنجموا تعملوا تبحيحة متاعكم والتبحيرة, وصحة للناس الكل ومرحبا بالجميع.

أكيد طل الصيف وهلا بالضيف وصيف يبقى ديما ضيف مهما كانت ساعات هكا تخلط تكون قوية شوية بارتفاع درجة الحرارة وبالسخانة معناها اللي نعيشوها وبكل ما فيه الفصل، ولكن يبقى ديما ضيف وضيف ناس تستناه معناها يتوحشوه ويستناوه على خطر حبينا ولا كرهنا. فما برشا ناس ما يعشقش برشا فصل الصيف، يحب مثلا الشتاء، يحب الربيع على خطر فيه الضجيج بزيد، فيه الحركية زايدة، فيه درجة الحرارة، كله كل حاجة فيه زايدة هي على غير العادة، ولكن عنده ميزته وعنده جو وعنده، فأكيد يبقى ديما ضيف وضيف خفيف الظل بكل ما فيه زايد بين ظفرين. مرحبا بكم ديما معنا في لقائنا على الأثير، موصلين معكم 11:04 متاع العشية، وكما تعودنا لابد أنه تحت الشمسية نقترح عليكم ولا تحت المظلة نقترح عليكم رواية ولا كتاب يكون خفيف أكيد تعديوا به الوقت هذا وقت الظهيرة اللي ما نمشيوش بالطبيعة للسباحة، نجم نكون موجودين على الشاطئ وتحت الشمسية وفي نفس الوقت نستمتعوا بمتالعة كتاب، وكما كل مرة نعطيكم فكرة نختار لكم عنوان وبطبيعة ملخص نعطيكم فكرة على هذه الرواية. إن شاء الله نحببكم في أنكم تختاروا العناوين هذه وتطلعوا عليها. اليوم الرواية اللي اخترتها هي رواية أمطار صيفية لكاتب أحمد القرملاوي، هي حائزة على جائزة الشيخ زايد للكتاب. الرواية هذه تمزج بين الرواية التاريخية وكذلك التأمل النفسي والدور في عالم الموسيقى والتصوف. حلوة برشا الرواية كي تطلعوا عليها. أحداثها الدور حول وكالة تاريخية عريقة تعود للعصر المملوكي، أسسها الشيخ عبادة الموصلي قبل قرون حتى تكون مدرسة لصناعة آلة العود وتعليم العزف عليها، ويعني وين تمتزج الموسيقى بالذكر وكذلك بالتصوف، وينظر للموسيقى باعتبارها طريق للارتقاء الروحي. مع تعاقب الأجيال تنشأ صراعات حول الحفاظ على إرث الطريقة الموسيقية الصوفية في مواجهة تغيرة العصر، كما واجه أبطال الرواية صراع داخلي بين الحب والواجب، بين الرغبات الإنسانية والالتزام الروحي، وتدخل شخصية في الأحداث، شخصية ذي تأثر في حياة البطل وتزيد من تعقيد اختياراته بين القلب والرسالة اللي يحملها. الرواية ما تعتمدش على الإثارة التقليدية بقدر ما تقوم على بناء نفسي وفكري، وتطرح أسئلة عميقة منها هل يستطيع الفن أن يحافظ على روحه في عالم تحكمه المصالح؟ هل الموسيقى مجرد فن أم وسيلة للسمو الروحي؟ كيف يمكن التوفيق بين الحب الإنساني والحياة الصوفية؟ وأبرز موضوعات الرواية هي العلاقة بين الموسيقى والتصوف، الصراع بين التراث والحداثة، الحب والتضحية، البحث عن المعنى والصفاء الروحي، كذلك أهمية الفن في تهذيب النفس. وهذه الرواية أمطار صيفية تتميز بلغتها الشعرية، أجواءها الهادئة، هي مش معناها ماهيش أحداث متسارعة بقدر ما هي عمل أدبي يدعو القارئ إلى التأمل والاستمتاع بجمال اللغة والموسيقى والرموز. هذه الرواية اليوم اللي اخترت لكم معناها لمطالعتها على شواطئنا اليوم تحت الشمسية ولا تحت المظلة، أمطار صيفية للكاتب أحمد القرملاوي. ما كومش باش تندموا إذا كان قريتوها، فيها برشا ثقافة معناها باش تاخذوا منها برشا معلومات مهمة جدا، كما قلت لي هي مزج ما بين الرواية التاريخية والتأمل النفسي، خاصة أنها دور في عالم الموسيقى والتصوف. مساعتين وثلاثة وثلاثين دقيقة، موصل معكم دايما على الموجات الأولى والحرة في لقاء الأثير.

أنا بعشق السماء علشان زيك.

0: مرحبا بكم ديما معنا بعشق البحر وهكا ما نجموش ما نحكيوش على البحر. كل حاجة أكيد يكون فيها البحر يكون فيها الشط يكون فيها الجو متاع الصيف. في لقائنا لقاء الظهيرة فما حاجات زادة مهمة جدا وجودها في الصيف, فما اللي يستهلكها ديما راهو مشكلة في الصيف, ولكن احنا من خلال فقرتنا نافذة على التراث اللي في كل مرة نحب نسلطوا الضوء على تراثنا خاصة وأكلتنا التقليدية اللي هي المحافظة عليها, هي محافظة على جزء من هويتنا من تاريخنا. فكما كنا الأسبوع الفارط في نابل وطبعا عاصمة الذهب الأحمر كما يقولوا وتعرفنا على تاريخ وأصول الهريسة التونسية, اليوم باش ناخذكم الأكلة أخرى في رحلة في الزمن, رحلة عبر الزمن نكتشفوا فيها كيف ما قلت أكلة أخرى, أكلة هي الضاربة في أعماق التاريخ التونسي. اليوم نستحضروا جانب من تراثنا الغذائي الأصيل, البسيسة, أحدى أقدم الأكلات الشعبية في تونس اللي ارتبطت بالحياة اليومية وأكيد بالعادات الاجتماعية من مئات السنين, ما هيش جديدة ذاك علاش قلنا ضاربة في القدم. برشا دراسات تاريخية تقول أنه البسيسة تعود لعصور قديمة ويرجح أنه جذورها تمتد إلى الحقبة الأمازيغية, ثم تعرفت على نطاق واسع خلال العهدين القرطاجي والروماني وقت اللي كانوا سكان المنطقة يحمسوا الحبوب ثم يطحنوها, تصبح غذاء سهل الحفظ وكذلك التنقل به ويناسب خاصة الفلاحين, يناسب المسافرين ويناسب كذلك الجنود. البسيسة تحضر أساسا من الشعير ولا القمح المحمص, تضاف لها الحلبة والعدس والحمص وبرشا أشياء تضاف لها, تطحن كلها وتصبح مسحوق ويخلط. هذه الطريقة يعني تختلف الحقيقة من جهة لجهة من منطقة لمنطقة. البسيسة ماهيش مجرد طعام, اليوم نجم نقول رمز كذلك للكرم على خاطر مش البسيسة متاع قبل هي قمح ولا شعير وهكا حاجات بسيطة, مع اليوم اللي تطورت برشا البسيسة حتى وليت كما قلت رمز للكرم وحاضرة في كثير من المناسبات العائلية خاصة في حتى في أفراحنا اليوم في مناسباتنا في معناها حفلات الأعراس وغيرها تحضر وتتقدم كما قلت في بعض الجهات من تونس, ونجم تكون زادة موجودة في احتفالاتنا بالمواليد الجدد ولا في مواسم جني الزيتون ولا في مناسبة الأعراس. ولهنا تختلف الطريقة متاع أعداد البسيسة من منطقة الأخرى في تونس. على فكرة هي أكلة من معناها يستهلكوها في تونس الكل من شمالها الجنوبة, ما فماش منطقة في تونس ما تستهلكش البسيسة, كل جهة عندها خلطتها أكيد الخاصة بها اللي تورثتها منها الأجيال, الشيء اللي خلاها اليوم جزء من الهوية الغذائية والثقافية التونسية. هكا تبقى طبعا نجم نقول تبقى البسيسة شاهد حي على ربما عبقرية الأجداد في استثمار خيرات الأرض وكذلك المحافظة على غذاء يكون صحي يجمع بين البساطة وبين القيمة الغذائية العالية. في هذا الإطار حبيت نحيي زميلة شعلة المجعي اللي ما خليناش الحقيقة الفرصة تفوت وحنا كي نحكيو على البسيسة في الجنوب الشرقي, ما تنجم تكون وجهتنا كان جرجيس وشعلة كانت حاضرة بحوار شيق مع سيدة من جرجيس باش نستمعوا مع بعضنا في طريقة تحضير وأعداد وتاريخ طبعا البسيسة. شكرا لك شعلة ونستمعوا مع بعضنا لهذا الحوار.
1: الهريسة التونسية أصلها قديم ويرجع للهجرة الأندلسية في القرن 17 وقت اللي المويسكيين جابوا زراعة الفلفل لتونس.

هذه أمينة طبعا سلطان حبك اللي مش نرجعوا لها أكيد نسمعوها معنا اليوم في على الأثير. وليك مش نرجع للربورتاج اللي جهزته زميلة شعلة المجعي في حديثنا اليوم كما قلت على البسيسة, هذا التراث اللي تتناقله الأجيال, وإن شاء الله نبقى ربي الأكل محافظين عليها.

0: السلامة ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. رابحة تريكي، اختصاصي صحة، ما نحب ياسر الحاجات الزمنية. أمي يامنة براسين تعمل العولة الزمنية والبسيسة العكارية. اليوم جيتكم باش نعرفكم ببسيستنا، بسيسة عكارة، بسيسة جرجسية، البسيسة الزمنية. ومش الناس الكل تحضرها بطريقة هذه، وبسيسة جرجسية تختلف عن أنواع البسيسة اللي في الساحل في بعض الولايات. معناتها بسيسة عكارة اللي هي بسيسة الدرع، وعندنا زادة بسيسة العدس، وعندنا بسيسة القمح. وبسيسة كي نقولكم زمنية معناتها على أصولها زمنية، تحمس على حطب ما شاء الله وتجيب لينا نودكم ولا نشاهيكم. بسيسة جرجيس وصلت للدول الأوروبية والخليجية وعجبتهم، وياسر ياسر طورت في البلدان الكل، والناس الكل يحبوها. باش نقدم لكم أمي يامنة براسين، هي اللي باش تحكي لكم على البسيسة وعلى طريقة تحضير البسيسة وعلى المقادير متاعها. نوع البسيسة، بسيسة القمح، فول المصري، حمص، هذه القلبة نحكي لك عليها، سطلتين عدس وشوي بسبسة وشوي كركم، هذه قلبة القمح. عندنا بسيس العدس، بس عندك العدس شوي حمص باش الزفرة متاع العدس معاش تتصور في النعمة. وعندك بسيس القصب متاع العروس، أربع قلبات قصب، قصب متاع 26، أربع قلبات قصب عليهم 12 كيلو حمص، وعليهم كيلو بسبسة، وعليهم قلب عدس رقيق. هذه بسيس عكارة، بسيس العرايس. بسيستنا علاش بروحها للبلايص الأخرى؟ ساعات يغلثوه قصب وقمح، ساعات يغلثوه قصب وكثري تعدس، أما حني لا، نمشوا بالدوزة. أربع قلبات متاع العروس، أربع قلبات عليها 12 حمص، وعليها كيلو بسبسة، وعليها قلب عدس، فيها طعمة وبناء. كل شيء يختلف، كل حد واش يزيدها، تاع القمح قمح، تاع القصب قصب، تاع عدس عدس، تاع العروسة هذه وحدة. الزينة متاعها في اللوز، في الكاجو، في الفستق، في البفريوة، نبيع فيها طو حاليا مزينة مراجلة نبيع فيها بالكيلو، ولا نحب يشري رطل، نحب يشري ب10,000 نبيع له مزينة سمحة ياسر، ونخلط فيها بالزيت زيتونة والشامية والسكر محوى. أما السكر محوى ما نشريش محوى، ما يعجبنيش، نرحيه أني خير. محور ما يعجبنيش، علاش ما يعجبنيش؟ حشاك زي الطين، زي الطين. علاش زي الطين؟ في البسيسات نحن ما يجيش، نرحو متاعنا نحن لحرش أحلى، وعندي ماكينة نرحي بروح ونخلط بيه البسيسة. البسيسة أول ما نرمي الزيت وشامية وسكر، ندورهم مليح مليح مليح، نذوبهم بعدين نعطي دوزة الدقيق سطلتين ثلاثة سطالي، حركهم مليح بعدين نصب الفاكهة. الفاكهة ديما تجيك في وسط خلطة، ايه مو وسط مو فوق، تجيك طعمها سمحة ياسر. وعندنا الزميطة، الزميطة ثم اللي يحبها شعير وملح، وثم اللي يحبها مفوحة حلبة وبسبسة، وثم اللي يحبها فيها الكليل وزهر.
1: باش نضيف حاجة على أمي، ماهيش بالضرورة أن تاخذوا معناتها بسيسة محركة بالفاكهة كيما حكيت لكم أمي، فيها ستة أنواع من الفاكهة، تنجموا تاخذوا بودر وتحركوها على كيفكم، كل واحد وظروفها، كل واحد وشنو يحب معناتها فاكهة فيها، تنجموا تاخذوا بودر وتحركوها على كيفكم. والزيت زادة كيف كيف، حنا نعملوها بزيت الزيتونة، فما ناس ما يحبوش زيت الزيتونة، كله معناتها ياخذها بودر ويحركوا على كيفهم. إن شاء الله تكون عجبتكم طريقتنا في إعداد البسيسة الجرجسية، وإن شاء الله تاكلوها بالشفاء.
2: طبعا هذا الريبورتاج مشكورة مرة أخرى زميلتي شعلة المجعي والضيوف معها اليوم، اللي قدمونا طريقة أي بتبيع كي نحكيو على البسيسة، البسيسة عكارة والبسيسة الجرجسية اللي نعرفوها على أصولها وعلى قواعدها. يعطيكم الصحة، وأنا موجودة يعني اللي يحب يمشي يقصد جرجيس ويشري بسيسة حاضرة مع اللي كان يشد طريق الجرجيس. أما بعد ما تبد الدنيا شوية، الفقرة دي حبيناها مش نرجع بها الحقيقة شوية معناها للأكلة متاعنا التقليدية بصفة عامة في تونس، حبيناها نفذة على التراث، هي بالفعل نفتحها أسبوعيا ونرجع ديما الحاجات ما نحبوهش تندثر وما نحبوهش تتنسى، ونحبو ديما نبقى محافظين عليها. شكرا لك شعلة، وأكيد الحلقات القادمة زادة كيف كيف باش نتبع مع بعضنا كوجينتنا التونسية وتراثنا بصفة عامة الغذائي في تونس.

من أجمل ما كتب شعر جدي العويني ولحن سمير العقربي غنيت أمينة فاخت سلطان حبك وصلنا مع توقيت مساعتين 59 دقيقة. بعد شوية عبدالله ماتوق موجز الثالثة للأخبار وبعدها نرجع معكم نوصل اللقاء معكم إن شاء الله في على الأثير. نرحب بحسن الحمدي اللي بشرفقنا إن شاء الله من الجانب التقني والإخراج الفني لمساحتنا المباشرة على الأثير.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. ارتفع عدد حالات التسمم الغذائية المرتبطة بحفل زفاف أقيم بعمادة الميدة التابعة لمعتمدية وذرف بولاية جابس إلى 256 حالة تسمم.

0: ورجح المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجابس أحمد ناجي أن يكون التسمم ناجي من عن بكتيريا السالمونيلا. ينطلق اليوم التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 26 و2000 وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويتم التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85000 على النحو التالي: أور ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وحدد تاريخ الأعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة يوم غد الأربعاء وعبر موقع التوجيه ابتداء من منتصف النهار. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة بعد غد الخميس للمصادقة على مخطط التنمية 26 و2000 30 و2000. انطلقت اليوم فعالية النسخة الخامسة للمنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات بحضور 86 مشاركا. دعت مؤسسة فداء جرحى الثورة من الأعوان العموميين والأجراء القارين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة إلى تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الجراية التكميلية. وأوضحت المؤسسة أن هذا الأجراء يشمل الجرحى الذين حددت اللجنة الطبية المختصة نسب سقوطهم البدني المستمر. في العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. سيجتمع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي اليوم مع نظرائهم من دول الخليج لمناقشة أزمة فتح مضيق هرمز وأمور أخرى، من بينها اقتراح فرنسي بريطاني بإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات وهو ما ترفضه إيران. نهاية الموجز، بعد قليل أخبار الرياضة مع زميلة رباب لطرش.
1: شكرا عبدالله.

فاسبور. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة الليلة. نتعرف على الطرف الأخير في الدورة الربع النهائي، طرف في زوز مواجهات أخيرة إذن من الأدوار الثمنة النهائية. نذكر الليلة مصر الأرجنتين انطلاقا من 5، وفي 9 سويسرا كولومبيا، ونذكر المنتخب الفرنسي سيلتقي المنتخب المغربي، المنتخب الإسباني سيلتقي المنتخب البلجيكي، ومنتخب النرويج سيلتقي المنتخب الإنجليزية. الترجي الرياضي لجورجيسيا انطلاق التحضيرات اليوم بالعودة إلى التمارين انطلاقا من الساعة 5 مساء تحت قيادة المدرب منصف مشارك. الكتاب العام للتليوم أنها وردت عليها مراسلة من رئيس النادي سيد علاء الدين بوشاعة يعلن فيها استقالته من عدم قدرته على مواصلة مهامه على رأس الجمعية. نذكر وفقا للأحكام النظام الداخلي للجمعية ولا بقية أعضاء الهيئة المديرة مواصلة تسيير شؤون النادي بصفة هيئة تسييرية مع ضمان استمرارية العمل الإداري والرياضية. النادي الإفريقي تعاقد مع المتوسط ميدان السابق للترجي الرياضي التونسي والنجم ساحلي معتز زدام. نذكر زدام أمضى عقد مع النادي الإفريقي توصل إلى غاية جوان 2028. النادي الرياضي الصفاقسي أنهى إجراءات التعاقد مع متوسط ميدان غيث الصغير بعقد يمتد لزوز مواسم في إطار تعزيز الرصيد البشري للفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد. هذه

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في الجزء الثاني من برنامجنا على الأثير، وسين ديما معكم اللقاء. مرحبا بكل ما التحق بينا الآن في الاستماع، ونجدد أكيد الترحاب بزميلي سالم حمدي اللي رفقنا من الإخراج من جانب الفني، طبعا في الإخراج الفني لمساحتنا المباشرة. تعودنا كذلك من خلال برنامج على الأثير من الفقرات اللي أكيد تبعتوها معنا اللي سمعنا بتبع الأسبوع الفارط، تعودنا أنه ناخذ نقترح عليكم أغنية، وبتبيع أغنية مش أي نغم، أكيد يكون عنده معناها علاقة أو مرتبط أما بحكاية معينة أو بفصل الصيف، أو يعني المهم أنه النغم كي نسمعوه نسمعوا معها حكاية، كما الحكاية اللي باش نسمعوها اليوم في فقرة غنايتنا. أكيد دونك القصة اليوم باش نسمعوها على أغنية للسيدة فيروز، والأغنية اللي طبعا مشهورة هي أغنية حبيتك بالصيف، وبرش علاقات هي تنجم تتكون وتتولد في فصل الصيف، أكيد في كل الفصول، ولكن ديما فصل الصيف عنده ميزة خاصة به لأنه العلاقات نجم تكون في أماكن متنوعة. فالعلاقة هذه اليوم اللي مش نحكيه عليها في أغنية حبيتك بالصيف تقول أنها في الأصل لم تكتب حتى تكون أغنية رومانسية فحسب، لكنها كانت تحمل في طيتها رسالة اعتذار، والاعتذار هذا كان من عاصي الرحباني إلى زوجته فيروز. غير أنه الرواية يعني ظل من القصص الحقيقة الشائعة في الصحافة الفنية، فمعناها الحكاية تقول أنه في واحد من أيام الشتاء مش الصيفة طلب عاصي من فيروز تنتظره باش يمشيوا للتسجيل، تسجيل طبعا باش يمشيوا للاستوديو ويسجلوا، فيقولوا انه طول على السيدة فيروز وطال الانتظار وكانت تحت المطر وتأخر عاصي، والى درجة انه بالفعل نسى الموعد. غادرت فيروز ورجعت طبعا للمنزل، لكن في نفسها كان عتاب كبير برشا كيفاش ينسى موعد التسجيل مع السيدة فيروز. من بعد كحب بشي يعتذر، حب يعتذر بطريقة تليق بعلاقتهم، كتب كلمات الأغنية اللي هي تتمحور حول الانتظار والحنين والعتاب. والقصة تقول أنه الكلمات الأولى كانت موجهة مباشرة لمثل حبيتك بالصيف ونطرتك بالصيف، لكن عدلت لاحقا وقت تسجيلها، سجلتها السيدة فيروز، ولات بصيغة تخاطب الحبيب، وهذا الشيء اللي خلاها أغنية عامة يتفاعل معها كل مستمع بدل أنها تبدو رسالة شخصية. وذلك علاش برشا يحكيوا على الأغنية هذه ويقولوا أنها مش مجرد قصة حب، لكن هي في الحقيقة هي اعتذار تحول إلى فن. شوفوا محلها الاعتذار وقت اللي يتحول إلى فن، يريد كل الاعتذارات تتحول لك إلى فنون. ويقولوا أنه نقل عاسي مشاعر تجد تكون مثلا مشاعر الندم والانتظار اللي استنته سيدة فيروز، نقله هو إلى عمل غنائي خالد، وليت كلماتها تعبر عن كل من طبعا أعرف، كل من عاش وعرف الحب والغياب والعتاب. فالشتاء لغناء في الغناء هذه لهنا ما هوش مجرد فصل من فصول السنة، هو رمز للانتظار والوحدة، بينما يأتي الصيف فيما بعد يكون رمز للدفء للأمل. من خلال هذا التناوب بين الصيف والشتاء تتحول الأغنية إلى حكاية عن حب يصمد أمام الزمن وتقلباته، وهذا ما منحها مكانتها الخاصة في التراث الغنائي العربي.

23 دقيقة على موجتنا، ومرحبا بكم ديما معنا في على الأثير. وديما يعني نحاول أنه أهم أحداث ربما ترتبط بالتاريخ اللي احنا نكون موجودين فيه نعود عليها نذكر بها. فأكيد في كل تاريخ في كل مرة معناها في كل يوم تاريخ يطوي صفحات حافلة بالأحداث، فيه تولد أفكار غيرت ربما وجه العالم، كذلك صدرت أعمال خلدها الأدب والتاريخ، تركت بصمتها على مسار طبعا الإنسانية، حتى يبقى هذا تاريخ شاهد على أن كل يوم من أيام السنة هو حكاية تستحق أن تروع. حبيت نرجع معكم اليوم، وإحنا بكر شوية حكينا على 7 جويلية 1931، قلت أنه سجل رقم قياسي في الحرارة كان في ولاية قبلي. اليوم الآن عفوا نرجع معكم 7 جويلية 1930، يعني قبلها بسنة فقط، كانت بداية أشغال بناء سد هوفر في الولايات المتحدة. سد هوفر هو المعروف أيضا باسم سد بولدر، اللي هو من السدود الخرسانية اللي تعتمد على الجاذبية أو القوس، اللي يقع في الوادي الأسود لنهر كولورادو على ضفتي أريزونا ونيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية. تم إنشاء السد هذه خلال الفترة المسماة بالكساد الكبير، والفترة هذه كانت بين عامي 1931 و1936، وكان فتحه الرئيس فرانكلين روزفلت، كان هذا في 30 سبتمبر 1935. بعد الانتهاء من سد هوفر تم التحكم في نهر كولورادو، وحصل المزارعون على مخزون ماء عالي في نيفادا، في كاليفورنيا، في أريزونا، في لوس أنجلوس، في سان دياغو ومدن أخرى، بالإضافة إلى مصدر كهرباء رخيص جدا، شيء يسمح للمنطقة بالنمو السكاني السريع والتنمية الصناعية. فمعناها اعتبر في الوقت ذاك بناء ولا اعتبر عمال البناء والمهندسين وقتها اعتبروا أبطال، فتمكنوا من ترويض ربما إذا صحت العبارة، بالفعل ترويض الأرض لبناء هذا الإنجاز الضخم اللي استهلك أكثر من 4.5 مليون ياردة مكعب من الإسمنت لمقاومة عوامل الطبيعة. وتكفي هذه الكمية من الإسفنت أو من الإسمنت عفوا لرصف طريق عرضه 5 أمتار يمتد من سان فرانسيسكو غربا إلى نيويورك شرقا. وبما أنه الإسمنت يولد حرارة أثناء صبه، ما تمكنش العمال من بناء السد في عملية مستمرة، لأن ذلك باش يولد مستوى من الحرارة. قدر وقتها المهندسين بتبع المشرفين على المشروع قدروا الحاجة إلى 125 سنة تصوروا لتبريده. لهذا شيد السد عبر مجموعة من الأعمدة تتوسطها مجموعة من أنابيب التبريد الدائمة ليبلغ قطرها 2.5 سنتيمتر. ثم بعدها 198 عامل أثناء بناء السد، وكان اشتهر السد هذا عند اكتماله سنة 1935 بروعته الهندسية، لكونه أعلى سد في العالم وأكثر مشاريع المياه تكلفة وأقوى محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في ذلك الوقت. ديما نحاول نرجع على هو معناها أهم أحداث، ولكن في نفس الوقت حدث ولكن فيه معناها فيه ثقافة كبيرة برشا، معلومات كيف من هكا نسمعوها ماهوش حدث عادي نحكي عليه. بناء هذا السد اللي كان بتاريخ اليوم 7 جويلية من سنة 1930 هو سد وسد هوفر اللي كان كما قلت في الولايات المتحدة الأمريكية. مصين ديما معكم بالمعلومة أكيد إن شاء الله المفيدة اللي تفيدكم، وبالنغم اللي إن شاء الله ينال رضاكم واستحسانكم.

0: لو غمض وفتح ولاقيكم جايين. واحنا غمضنا وفتحنا وضيفتنا جات والحمد لله منورتنا بحضورها. صحيح عبر الهاتف خطر بعيد علينا شويه، لكن مثالش مش هي فما كلمه تتقال اللي بعيد على العين بعيد على القلب، واحنا بعيد على العين صحيح لكن ديما موجود في القلب. ونفرح برشا بحضورها معايا، نفرح برشا بسماع صوتها. منورتني اليوم في على الاثير في درجه صيفيه الفنانه التونسيه سندا تونسي. اهلا وسهلا، مرحبا سندا.
1: عسلمة.
0: مرحبا. مرحبا.
1: يعيشك
0: ويسعدك. شنو احوالك قبل كل شيء؟
1: الحمد لله.
0: يا ربي ان شاء الله ديما لاباس.
1: اهالينا في تطاوين وانت وجميع التقنيين بخير وبلاباس.
0: يعيشك. الحمد لله. سندوش عاملين نبداو من الصيف في الطفوله. احنا درتشتنا ديما في حكايتنا كلها على حكايه الصيف. كيفاش عشتي فيك قبل؟ كيفاش تعيش الصيف توا؟ شنو هي الذكريات نتاع الصيف؟ ربما ساعات حتى فما ذكريات نتاع الطفوله، وشنو من الحاجات اللي تتذكرهم اي ويبقاو ديما في البال. دونك في هذا الاطار خلينا مع بعضنا شويه نسترجع ذكريات الصيف.
1: والله ذكريات الصيف انا كنت بميتي تهزني الحمام لنف. احنا نسكنوا في تونس ونمشيوا للضاحيه نتاع حمام لنف اللي هي دار عمتي. فمن نفسية معناها بالنسبة لي أنا أتفكر كعبة الميلفاي 300 اللي بتجري لي.
0: أيوة
1: ماني أخذوا الكار نهبت وقتها دون لو طون.
0: يا حسرة.
1: الريم تاع الكار كانت قدام المسرح البلجي.
0: أي
1: من ما نشنو هذيك نقصوا هذيك نهج هولندا. نلقاوك الباتيسري ناخذوا تاخذ لي كعبة الميلفاي، نتعدى والمكتبة صحنون تشري لي القصة.
0: اي
1: ونمشي وناخذ الترا ونطلع الحمام لنف. فالصباح او كان عندي نمشيو للبحر حتى لكيكة ماضي ساعة ماضي ساعتين نروحوا نفطروا. بوم تعرف الصغار ما يقيلوش برشا
0: بالطبيعة وقت هجي وقت لك طيب ولا القصة هذه كيظهر لي
1: يا إما حكيك يا إما وقت لك طيب ولا القصة وإلا كاللعب اللي كان عندنا قبل رجل عمتي روح من الخدمة تعب بيزم ويقيل
0: خليوها ما تخليوها
1: نحاول نعملوا جهنمية بتاوع عاد مميتي وعمتي وكلي في جرتنا ما يخليوناش.
0: أيوة
1: دونك هاوكا كبنت ولد ديك أكل حاكم سارق ضراب ديك كانت اللعب متاعنا تاع القايلة. كانوا تجي العشية سادبا انت ولا يمات فما كانوا ما انا شو نقول انا طفلة واحدة
0: ماني صح عليك راك تدلل كل شيء اللي تطلب وجيك.
1: اي عند مميتي يرحمها اي كانوا يا اما مغرومين بيا هكا يجولي ويقدولي
0: اي
1: دونك يا اما يرشقوا لي ريدو قديم تاع عمتي ويعملوني عروسه
0: اي يربطوه من فوق بالخيط ما يعملوا ديبلي هكا شوية وبعد يربطوا بالخيط ويلي فوالا كيكا
1: كل الفرسين
0: اي اي يا حزرة تعرف انتي ذكرتني تو في الصيف نتاعنا نحن زاد
1: ايوه وكل كرسي فوق الطاولة بس متفضر عادي
0: بتبيع اي مالش نوع
1: ايوه ويشوفوني واحد من اولاد عمتي ولا واحد من اولاد لحوم يحطوا له كرسي
0: بالضبط كهوا وتبدا تصديرها حاضره
1: هاكا ايوه هاكا شويه دربوكا شويه غني ومامتي تعمل لنا كريمه يا تعمل لنا خبزه جاتو هذيك الحلو اللي دونك هاكا تتعدى كل مشي ورا هذيك نتاع العشيه ومن بعد يا امي ضايا هاكا تتولي عاد وكان القايلة توفى كتولي عشية واحد كل شيء انت هاو يتعدى هكيك الصيف وإلا في أيامات أخرين بويسكو فما البحر غادي دونك نهبطو نشريو البنبلوني نشريو الفريكاسي ونمشي وكل ماشية والجاية اللي في الشط
0: افرقيلو يجي في القايلة ما
1: اي كهو نروحوا للدار عاد هذيك هي او كتولي سهرية في الدار
0: بالضبط فما طقوس خاصة جدا ما يمكنش أنه يتعدى نهار وما تصيرش، فما حاجات معينة يلزمها تصير في كل نهار بتعسيف ولا عادي؟
1: لا عادي عادي. معناها
0: مثلا ما نعرفش أنا، مثلا كل يوم يلزم تهبط المارشي متاع الحوت، تاخو حوت مثلا، ديما الفطور حوت ولا العشاء حوت؟ بما انه صيف
1: امور امور القضيه وانا صغيره وقتها توي رجعتني للصغر.
0: رجعتك للصغر اي ما توعد باش نكبر شويه شرجه ذكريات وانت كبيره توا.
1: ولكن عندنا لعبه اخرى كما يخليوناش نخرجوا هاكا في وسط الدائر هاكا نصبوا شويه ماء ونصبوا الشامبوان كنبداو نتزحلقوا.
0: محلية ممكن ألعاب على قدر ما هم معناها ألعاب بسيطة على ما الواحد يتفرهد يتفرهد مش عادي.
1: بس بيع أنا ننتشر في بعضنا ونحكون ألعبوا معناها ساعات وما همش متعدين باش يخرجوا باش يهزونا للبحر.
0: صحيح
1: صحيح. أوكي
0: تعملوا بحركم وحدكم في الدار.
1: نعملوا بحرنا وحدنا هذا هو.
0: أي تو صغار اسمعني صغار طيب يبداو في كل واحد في تركينة التليفون نتاعو في يده ويا بوك تقص الانترنت ولا تصير حاجة عاد. أي حالة حالة حالة حليلة. وشوف معناها الفرق ما بين قبل وبين توا. هذا اللي حبيت نسأله، بين قبل وبين توا سيف اليوم شنو كيفاش تراه سندج؟ يعنيها شنو الفرق ما بين قبل وتوا معني سواء في الصغر ولا في العمر هذا معني كيف
1: والله توا نحسهم اللي ما يمشيش يصيف بالنسبة لي ما هوش صيف.
0: أيوه.
1: ما هيش سلاعة. صغارنا توا يظهر لي بريز اكزيجان ولا
0: صحيح
1: معناها متطلبين أكثر. والعناد زيدة والعيني نتحلت. ليش بينا ما نمشي وش لوتي ليش بينا ما نمشي وش في وقت لي أحسن قبل معناها من نوروش هذا
0: كل شيء بسيط عندنا
1: حكيت الوتلة
0: نحن عشنا البساطة بكل تفاصيلها
1: احنا معناها. عائلة عادية يعني بالنسبة لنا احنا اش ما جاء
0: يفرهدنا
1: فرهدوا ونشيخ ونبدأوا معناها الضحكة واللعب توا العادات تبدلت ولت عادات أخرى ولت
0: صحيح. فما موقف طريف سندا ولا ذكرى كل ما وين يجي سيف لابد أنك تذكرها ما تنساهاش سواء وانت صغيرة ولا انت كبيرة؟
1: والله
0: متعلقة بالصيف أي
1: هذو ما اللي حكيتهم لك
0: ديما تذكرها الأجواء هذية
1: الأجواء هذية أي هذية بالنسبة لي باش يجيني الحنين هكا للصغر وللواحد هذو ما الحاجات اللي نتفكرهم معناها مع أولاد عمتي مع أولاد خالتي.
0: أي أما نتصوركم حتى توا كل مرة تعملوا كلام مع عائلية حتى كان ما كانتش الوجهة حمام لنف وما فمش كعبة من الفوي نتصور فما لما ولا
1: مش كما قبل
0: بيان سور توا الدنيا تبدلت والحياة خذيتنا من بعضنا برشا راه
1: وعرسوا واولادهم ومعناها والكبار توفوا يعني توا لما معناها مواضيع اخرى تبدو حكايات اخرى حسب اللي نعيشوا فيه
0: بالضبط
1: معناها وش اكل باش نلعبوا كما قبل ما عندنا حتى مشكله
0: صحيح
1: بلي نحنا عطينا الجري واللعب والدق
0: بالضبط هذيك جو الصيف اللي توا صعيب برشا باش نشوفوه كما كنا نشوفوه فيه قبل لكن يبقى هو جو الصيف زاد توا كل فتره وكل وقته معناها كل فتره وفترتها بالطبيعه ربما زاد اللي يعيشوا توا بعد ما نعرفش انا بعد 20 سنه اخرى بعد 30 سنه يبدا يحكي على جو نتاع توا ويقول لك حسره معناها كي كنا رغم ان احنا نشوفوه عادي جدا ما نفهمش علاش باش نتحسروا قبل خير الحقيقه نتاع ربي جو الصيف نتاع قبل خير برشا.
1: يمكن زادا انا معناها مانيش معناها انا عندي خدمه اخرى نخدم فيها يعني العمل انا اطار بنكي.
0: لا نسخيلك لا في بالي انت اطار بنكي نسخيل عندك خدمه اخرى في السيف تعملها معناها مش ولا لو انا نحضر لهم الجو ولا انا نحضر لهم كسكر وتطلع شيء ولا
1: لا يعني معناها ما عادش تحس ذاك ال
0: صحيح
1: الحرية نتاع قبل وفي أي وقت تنجم باش تخرج يعني مضبوطة بكون جي مضبوطة
0: بالضبط
1: معناها ببرشة حاجات الحرية نتاع كيف كامل اللي باش تبدأ
0: أي مش كيف
1: ما هوش كيف.
0: صحيح صحيح. ويبقى السيف سيف ويبقى السيف بجو في كل معناها عند الناس الكل, كل واحد عنده طقوس وعنده جو كيفاش يعيش السيف وكيفاش يتذكر زاد ذكريات السيف. شربوا شوية سندا في آخر اللقاء الصيفي هذه الدرجة الصيفية, باش نلعبوا شوية لعبة هكا ديما ندردش بها مع ضيوفي, ديما هكا نحاول نشاكسكم شوية سؤالات, لكلها سؤالات خفيفة ومشاكسات كيف إذاعية خفيفة. نسألك فنانتنا التونسية سندا التونسي, لو كنت أنت نوع من المثلجات شو المذاق اللي تختاره؟ شو البارفان اللي تحبه تكون لو كنت أنت معناها؟
1: أي
0: شو البارفان اللي تحبه؟
1: والله أنا البارفان اللي نحبه السوربي سيترون.
0: أي منعش بنين في الصيف, عندك الحق عندك الحق, هذاك هو بالضبط. وإذا كنت نوع من الغلة الصيفية, فاكهة صيفية, شنو تكون؟
1: دلاع. يظهلي ما كيف كيف منعش
0: ومرتب ويعطي برشا مال البدن, عندك الحق اللي تخسره في التعرق ترجعه من الدلاع صحة وبالشفاء.
1: هذاك اللي يروي من العطش
0: بالضبط, هذاك هو يعطيك الصحة. وإذا كنت فصل من فصول السنة طبعا غير الصيف, شنو تختار؟
1: الربيع.
0: الربيع,
1: أنا مولودة في الربيع.
0: أيوة عندك الحق, دونك متنجم تكون كان ربيع. وإذا كنت نغمة موسيقية وأنت فنانة أكيد, شنو تختار؟ موسيقى هادئة, موسيقى إيقاع سريع, موسيقى زمنية نقول نحن التونسية, شنو تحب بالضبط؟
1: هو بتبيع كل وقت أنت والحالة النفسية. يعني بالنسبة لي كل حالة نفسية عندها نوعية الموسيقى المختارة. سينو مدامك انت كلمتني على الغناء الزمني, ولا انا الاكثرية نميل للغناء الزمني للمالوف نتاعنا.
0: جوك هو زاد اللي بديتي به, جوك اللي بديتي فيه انطلقت فيه
1: اللي بديت فيه واللي نحبه معنا. يعني ما سلمتش فيه
0: اي بتبيع. نعرف تتنوع اكيد انت جاتك, ولكن تبقى هذيك حاجة
1: يبقى هذيك الاصل وهذيك
0: بتبيع. ما فيش شك.
1: ايه
0: لو كان سندا كانت لون في لوحة صيفية, شنو اللون اللي عبر عليك وعلى شخصيتك؟
1: الاخضر.
0: الاخضر. لون الجنة. اي حلو. واذا كنت مشروب بارد في فصل الصيف, ما تقوليش عصير دلاعة, رد بالك. شو أخذ الدلاعة تفهمنا في قبيلة, شو تكون؟
1: مشروب بارد. الماء.
0: تشرب ماء
1: ولو الماء ما نحبوش بارد.
0: أي هو حتى صحي ما غير منسوح بيه وما يرويش زيادة. كله
1: سيترونات.
0: أي مثلا معقول منشط, معقول جدا. نجم نقوله مخيتو توا ما عاد تورت الأمور, ما عادش سيترونات برك توا, ولينا دخلنا في المخيتو في المشروبات الأغراض.
1: بالضبط. ما نسيناش نوع, احنا نحبوا كل شيء
0: على طبيعته. زمني
1: زمني بتبيع
0: بتبيع أكيد
1: السكر لمحالة توا.
0: أي صحيح صحيح صحيح. نزيدوا شوية اللوز أخضر.
1: أي
0: علاش ليه
1: ندلوه هي مع اوراقات معناها.
0: بالضبط تبارك الله. بي سندا, اذا كنت انت شاطئ شنو تفضل تكون, شاطئ هادئ ولا شاطئ مليء بالحياة والناس؟
1: ليه شاطئ هادئ.
0: كي طبعك انت بالضبط اكيد.
1: وقتلقات.
0: والله. واذا كنت فيلم صيفي خفيف, تحب يكون فيلم كوميدي ولا فيلم رومانسي؟
1: رومانسي
0: أكيد. فنانة ما تنجم تكون كنا
1: رومانسي, أما تكون نهاية سعيدة ما نحبش
0: أكيد. نهاية التعيسة ما نحبوهاش.
1: يعني ينجم يكون رومانسي كوميدي.
0: أي مثلا يبدأ بالكوميديا ويوفى بالرومانسية.
1: أي ميسيلش.
0: وإذا أنت كنت وسيلة نقل في الصيف, سيارة مكيفة, دراجة هوائية ولا قارب في الشط؟
1: قارب في الشط.
0: نعرف كنت متأكدة باش تختار قارب في الشط وتبحر أكيد, ما نعرفش الوجهة وين لكنك باش تبحر.
1: أي
0: وإذا كنت لحظة من نهار صيف شنو هي الوقت اللي تختاره؟ صباح بكري ظهيرة كما توا وإلا وقت الغروب؟
1: يا أما صباح بكري قبل ما الشمس هكا
0: تشرق
1: وإلا
0: وإلا الغروب
1: وإلا الغروب
0: واضح. فهمت شخصيتك
1: يعني الحاجات القويين
0: فهمتك تميل ديما للهدوء للراحة للحاجات اللي ما تقلقش برشا الإنسان تخلي ديما هادي بعيد على الصخب وعلى الضجيج. إذا كنت رائحة صيفية شنية رائحة اللي تحبها؟ رائحة البحر ولا الفاكهة ولا العطر الخفيف؟
1: ريحة الياسمين، ريحة الفل،
0: ريحة تونس.
1: ريحة تونس
0: بالضبط.
1: لا تونس
0: وهو كذلك
1: حبنا الأول والأخير
0: والأخير أكيد أكيد. وإذا كنت يا سندا ذكريات صيفية شنو تفضل تكون؟ سفر وإلا جلسة عائلية ولا سهرة مع الأصحاب والأصدقاء؟
1: نجم تكون سهرة مع العائلة والأصحاب.
0: والأصحاب يعني
1: كل وقت ووقته
0: كل وقت ووقته أكيد. أي شخصيتك هادئة، شخصيتك متوازنة، شخصيتك مريحة وفي نفس الوقت عندها كاريزما. هذه إجاباتك وين وصلتنا يا سندوشة؟ يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، ربي يفضلك إن شاء الله. كنت سعيدة جدا أنه معك اليوم في فقرة صغيرونة هذه، هي رأي مشاكسات وهو كدرجة صيفية.
1: والله ديما المشاركة معك تفرحني تسعدني برشا.
0: يعيشك.
1: إن شاء الله نكون خفيفة الظل
0: ما فيش شك
1: على السادة المستمعين
0: ما فيش أهلنا
1: في تطاوي.
0: يعيشك.
1: إن شاء الله تتيح لي الفرصة نجيب حضرتك
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله والمهرجانات إن شاء الله تسجل حضورك وتجينا وتتربنا ونعملوا سهرة مع الفنانة التونسية سندا التونسي. تنورني سندا في كل مرة تكون معايا. شكرا لك على قبول الدعوة. يعطيك الصحة. شكرا لك. خليك للقاء بسلامة. نشوفك إن شاء الله في مساحات إذاعية قادمة. ونحن زاد وصلنا لنهاية رحلتنا اليوم في برنامجنا المباشر على الأثير. شكرا لكم الكل على حسن الانتباه والمتابعة وإن شاء الله أنسناكم وإن شاء الله عديتوا معنا وقيت حلو وقيت الظهيرة. راهو صعيب شوية ولكن كي تعرف كيفاش تستغله أكيد تخرج بحاجة فيها برشا جمال. معناها ماهيش القيلولة للنوم فقط. راهو إن شاء الله استمتعتوا بكل النغمات اللي اخترناها. شكرا لك حسن المحمدي في الإخراج الفني. بعد شوية عبد الله موجز الرابعة للأخبار. ليلى باجيلا كنت معكم من أمام الميكروفون. نعود نقابلكم بعد زوز أسابيع. نسيش عطلة صغيرة ونرجع إن شاء الله. نخليكم على تيبوشناق تونس.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. ارتفع عدد حالات التسمم الغذائية المرتبطة بحفل زفاف أقيم بعمادة الميدا التابعة لمعتمدية وذرف من ولاية جاباس إلى 256 حالة تسمم. ينطلق اليوم التسجيل في خدمة الأرساليات القصيرة للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 26 و2000، ويتم التسجيل بتوجيه أرسالية قصيرة على الرقم 85000 على النحو التالي: أور ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وحدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة يوم غد الأربعاء وعبر موقع التوجيه ابتداء من منتصف النهار. يعقد مجلس نواب الشعب

0: عامة يوم الخميس المقبل للمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. دعت مؤسسة فداء جرحى الثورة من الأعوان العموميين والأجراء القارين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة إلى تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الجراية التكميلية. وأوضحت المؤسسة أن هذا الإجراء يشمل الجرحى الذين حددت اللجنة الطبية المختصة نسب سقوطهم البدني المستمرة. في العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المحادثات الرامية للتوصل إلى الاتفاق النهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. أعلنت السلطات الفنزويلية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا في 24 جون الماضي إلى 3535 قتلا. نهاية الموجز. بعد قليل النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2026. تتميز الحالة الجوية باستقرار الضغط الجوي على مناطقنا. التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة على شمال تونس: الرياح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب، الطقس سحب عابرة والرؤية جيدة. على شرق تونس: الرياح جنوبية شرقية تتجه شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. على خليج قابس: الريح من القطاع الشرقي من 15 إلى 20 عقدة، تتقلص منتصف الليل من 5 إلى 15 عقدة. البحر قليل الاضطراب فمحليا متموج، الطقس سحب قليلة والرؤية جيدة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالح اليوم الغد على شمال تونس: الريح غربية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة، تصل مؤقتا إلى 30 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، يصبح محليا شديد الاضطراب بعد الظهر، الطاقة سحب قليلة والرؤية جيدة للمتوسطة. على شرق تونس: الرياح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محليا من 15 إلى 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، يصبح محليا شديد الاضطراب بعد الظهر، الطاقة سحب قليلة والرؤية جيدة للمتوسطة. على خليج قابس: الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية من 5 إلى 15 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى هادئ، الطاقة سحب قليلة والرؤية جيدة. في الختام، شكرا على حسن الاستماع.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

موجز الأخبار. من إذاعة تتوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. ارتفع عدد حالات التسمم الغذائية المرتبطة بحفل زفاف أقيم بعمادة الميدا التابع لمعتمدية بذرف من ولاية جابس إلى 256 حالة تسمم. فازت بلدية تطاوين المدينة وجرب ميدون بجائزة أنظف بلدية لسنة 25 و2000، وتبلغ قيمة جائزة أنظف بلدية 100,000 دينار لكل بلدية. أصدرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية وإلى مختلف المتدخلين في الشأن التربوية، دعت فيها إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية. دعت مؤسسة فدا جرح الثورة من الأعوان العموميين والأجراء القارين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة إلى تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الجراية التكميلية. في العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. أعلنت السلطات الفنزويلية عن ارتفاع عدد ضحايا زلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد في 24 من جوان الماضي إلى 3,555

0: 36 قتلا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: فيقا مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
2: أهلا بكم. أندريس إسكوبار عندما تحول هدف بالخطأ إلى حكم بالإعدام. في تاريخ كأس العالم تبقى قصة المدافع الكولومبي أندريس إسكوبار واحدة من أكثر القصص ألما ومأساوية. لاعب عرف بأخلاقه العالية حتى لقب بالجنتلمان، لكن القدر كتب له نهاية المأساوية بسبب لقطة لم يقصدها أبدا في مونديال الولايات المتحدة 94. وأثناء مواجهة كولومبيا أمام أمريكا، حاول إسكوبار إبعاد كرة عرضية لكنها سكنت شباك منتخب بلاده بالخطأ، وانتهت المباراة بخسارة كولومبيا بهدفين مقابل هدف. وغادر أحد أبرز المرشحين للقب البطولة منذ الدور الأول في صدمة لم يتوقعها أحد. لكن المأساة الحقيقية بدأت بعد العودة إلى كولومبيا، ففي تلك الفترة كانت عصابات المخدرات والمافيا متغلغلة في عالم كرة القدم والمراهنات، وقد خسر العديد منها ملايين الدولارات بسبب خروج المنتخب الكولومبي. ورغم تحذيرات عائلية عاد إسكوبار إلى بلاده وكتب رسالة مؤثرة للجماهير قال فيها: لا فيدا نو ترميناكي، بمعنى الحياة لا تنتهي هنا، لأن الحياة انتهت بالنسبة له بعد أيام قليلة فقط. ففي الثاني من جويلية 94، وأثناء مغادرته أحد الملاهي الليلية في مدينة ميدينا، دخل في مشادة مع أحد أشخاص مرتبطين بالمافيا قبل أن يطلق عليه أحد الحراس الشخصيين 6 رصاصات أردته قتيلا. وتناقلت تقارير عديدة عن ذاك أن القاتل كان يصرخ بكلمة جول مع كل طلقة في مشهد يجسد أبشع صورة التعصب والجريمة. قصة أندريس إسكوبار ليست مجرد حكاية لاعب سجل هدف عكسي، بل تذكير بأن كرة القدم يجب أن تبقى لعبة تجمع الشعوب لا سبب العنف أو الانتقام. حرك الصفحات في تاريخ المونديال عندما امتزجت الرياضة بالمافيا ودفعت لاعب شريف حياته ثمنا لخطأ رياضي لا يحدث إلا في كرة القدم. مع تحية هادي السياري.
1: فيقا مونديال، موعد يومي على موجات الإذاعة تتوي.
3: أسايل أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.
2: تحية لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من أصايل. تو 5:05 موعدنا إن شاء الله من تو حتى للثمانية باش نكونوا مع بعضنا في مجموعة من المواكبات المتابعات والاختيارات الموسيقية. صحبة الجانب التقني اليوم مع حسن محمدي، مرحبا بكم والانطلاقة مع أول اختيارات الموسيقية، ومن بعد نكونوا في فقرة ريكاب بلوس.

بالتذكروا الايامات الاخيره كانت فما كميه امطار مهمه في خاصه الشمال شمال الغربي غادي وين البلايس والمساحات الكبرى نتاع الزراعات الكبرى. كعلاش رئيس اتحاد الفلاحه يتحدث بمكثر واحد من البلايس هذه يتحدث كون الامطار الاخيره اثرت على تقدم موسم الحصاد في سليانة ارقام مهمه بالنسبه للموسم الحالي. نذكروا اللي مثلا سليانة اللي تقريبا تحدث على 154 ألف هكتار مزروعة إلى 76 ألف هكتار قمح وأرقام مهمة جدا بالنسبة للموسم الفلاحي هذه. هذا نذكره اللي يتوقع أكثر من 3 ملايين ومئة قنطار من الحبوب بالنسبة لولاية سليانة وحدها. كعلاش الكميات نتاع الأمطار هذه أثرت على تقدم نسبة حصد المحصول. بالنسبة لتوينسا اللي جايين من الخارج تحدثوا على الشركة التونسية للملاحة اللي تعلن على إطلاق عرض جديد للمسافرين المترجلين. هذا اللي أعلنت عليه مديرة التسويق ونقل المسافرين في الشركة التونسية للملاحة عرض تحت اسم بيانفينيو. هم موجه بالأساس للتوينسا اللي مقيمين البرة واللي يروحوا على السفن التونسية تانيت ولا قرطاج. النهار انطلاقا من اليوم الثلاث العرض هذا يوفر تخفيض تقريبا من 38% إلى 40%. كعلاش نعرفوا اللي بارش خاصة من الجنوب عندهم شكون يروح في الفترة هذه وقاعد يبرمج يروح، فنجموا تفكروه بالتخفيض المهم هذا ما بين 38-40% بالمقارنة مع التعريف العادية لرحلات ذهاب وإياب بين تونس وأوروبا. تحدث على تسجيل أو استهداف تقريبا 80% من الكهرباء ومن الطاقة المتجددة باش يكون بحلول 2050. هذه الأهداف نتاع تونس بالنسبة لإنتاج الطاقات المتجددة، رفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 80% بحلول 2050. ونتحدثوا هنا على أساس كونه نسبة 35% هي أفاق 2030 و 50% أفاق 2035 بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 62% في أفاق 2035 وفق ما أكدوا المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكاري. نرجع بكم كيف كيف للباك والنتائج بدأت تخرج متاع التوجيه الجامعي بالنسبة للمتفوقين. نذكروا اللي اليوم الثلاث 7 جويلية 2026 ينطلق أو تنطلق عملية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة لسماس للحصول على نتائج من دورة المتفوقين بالنسبة للتوجيه الجامعي لبكالوريا 2026 حسب ما علمت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللي أوضحت كونه في البلاغ متاعها كونه ينجم يبحثوا على 85 ألف 85 3 صفار على النقل على الرقم أو على يكتبوا OR فراغ وبعدها رقم التسجيل متاع البكالوريا ويعطوك كل التفاصيل. تاريخ الإعلان باش يكون غدوة 4/8 جويلية عبر موقع التوجيه الجامعي بداية من منتصف النهار بالنسبة لدورة المتفوقين. ذكروا كيف كيف في نفس المجال وزارة التعليم العالي تضبط رزنامة السنة الجامعية 2026-2027. هذا الآن تعليه الوزارة في إطار تنظيم السير العادي للدراسة بالمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حسب منشور وجهت الوزارة إلى رؤساء الجامعات ومديري وعمداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. تنطلق السنة الجامعية القادمة حسب المنشور نهار 3-1 سبتمبر بالنسبة للمعاهد التحضيرية الدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدارس الوطنية الهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدارس الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. بالنسبة لبقية المؤسسات التعليم العالي فتفتح السنة الجامعية متاعها نهار 12 سبتمبر
2026. وتم بالنسبة للسنة الجامعية تمتد على ما يقل من 28 أسبوع من الدراسة دون احتساب فترة العطل والامتحانات باستثناء مسارات التكوين الخاضعة للترتيب القانونية الخاصة. فيما يتعلق بالعطل الجامعي، حد الوزارة عطلة شتاء باش تكون في 12 ديسمبر إثر انتهاء الدروس إلى يوم 27 ديسمبر 2026. فيما تم تحديد فترة عطلة الربيع ما بين 19 مارس حتى معناتها بعد انتهاء الدروس إلى غاية 4 أفريل بالنسبة للسنة القادمة 2027. كما تتخلل السنة الجامعية عدد من العطل الرسمية تشمل العطل الرسمية والوطنية. نذكركم كيف كيف في الريكاب المتابعي كأس العالم، مصر تلعب ضد الأرجنتين والنتيجة 1-0 لمصر، دقيقة تحظوا 16 ومصر رابحة الأرجنتين هدف لياسر. هذا الهدف اللي تحظوا به تفتتح النتيجة مصر 1-0. مصر هل هي على باب أو هي على بعد خطوات من كتابة تاريخ جديد وصناعة حدث رياضي ومفاجأة كبرى؟ إن شاء الله ربي يوفقهم. دقيقة تحظوا 16 مصر 1 الأرجنتين 0. المباراة اللي مازالت كبدت تنجموا تتابعوها، يظهر لي محاولة أخرى لهدف. موافقين عموما نتابعوكم بكل الجديد في علاقة بالمباراة هذه تباعا إن شاء الله. مواصلين معاكم في أسايل، بعد شوي حديثنا بش يكون على النشاط والبرمجة الصيفية الخاصة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجبس. مش نعملوا جولة نشوفوا أبرز التظاهرات، المهرجانات، المحطات الثقافية اللي تستنى فيكم في جبس في صيفية 2026. خليكم معنا.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام، واصلين معكم في أسايل تو الخمسة ونص، وقيت باش نستقبلوا ضيفنا سيد مندوب الشؤون الثقافية بجابس إبراهيم العرف. مساء الخير ومرحبا بك إبراهيم. ألو إبراهيم، كل حال نحاول نعود ونتواصل معه. إبراهيم العرف المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجابس للحديث حول الأنشطة التظاهرات الصيفية اللي ل 2026. مرحبا بك إبراهيم.
1: مرحبا
0: بك، نجد تحية لك. ضيفنا هذا المساء مندوب الشؤون الثقافية بجابس إبراهيم العرف، مساء الخير وشكرا لك لقبولك دعوتنا.
1: مساء النور عبدالله، مساء النور على الجميع مستمعي راديو تطاوين، وشكرا على هذه التغطية الإعلامية الثقافية، خاصة نحن على أبواب معنا موسم صيفي مهرجانات ومحطات ثقافية هامة وأيام ثقافية إن شاء الله بكامل ربوع ولاية جابس إن شاء الله.
0: إن شاء الله معاك، لو كان ناخذ صورة عامة على أبرز المحطات اللي الناس اللي تنتظر في الفترة هذه من كل عام، ومعاك نرجع ممكن على أبرز الأهداف اللي رسمتها بالنسبة لصيفية 2026.
1: والله عبد الله كما قلت، هو إن شاء الله معناها الهدف العام هو تنشيط الحياة الثقافية الصيفية بكامل ربوع ولاية جابس، وهذا معناها مش مزيع على أهالينا في جابس، لأن من حقهم في تنشيط ثقافي وفي مهرجانات وفي يعني هكذا الصخب الصيفي اللي لازم يكون فيه معناها، ولكن احنا نحرص ديما ان تكون معناها الانشطه الثقافيه خاصه والعروض الثقافيه بين تتراوح بين الانشطه اللي فيها كالشاو فيها معناها الحاجات الجديده على مستوى وطني وعلى مستوى جهوي وعلى مستوى اقليمي، ولكن زاد حتى الندوات كان عندها ان شاء الله باش يكون عندها زاد حضور، وتنشيط الأطفال زادة باش يكون عنده حضور، وإحنا إن شاء الله ننطلقوا معناها قريبا في إحنا بصدد الإعداد إن شاء الله غدو عندنا جلسة مع السيد ولي الجهة اللي معناها مشكورين لدعمهم كل البرمجة الثقافية. إن شاء الله مهرجان عيد البحر إن شاء الله ينطلق من 25 حتى 27 جويلية. مهرجان عيد البحر هو يسموه في جابس مهرجان أوسو، وهو محطة ثقافية معناها سنوية، معناها تكون في ديما من 25 حتى 27. غنوش زاد عبد الله فيها معناها يعني أيام غنوش الثقافية زادة دار الثقافة وجمعية ساعد والجمعيات الثقافية وكشافة زادة باش يكونوا معنا زادة عندهم زادة ممكن نهار 25 حفلة تروف ماهر، نهار 27 26 عرض تنشيطي للأطفال، وعرض وليد الزين زاد نهار 24 زاد 24 25 26 بغنوش. عبد الله زاد ثم وذرف اي مهرجان العين بالمطويه، برشا الحامه زاد باش يكون ثم تدخل، ومهرجان الحنه زاد وهو في دورته 42 ويعتبر من شيوخ المهرجانات في سنيني زاد برشا يعني
0: ان شاء الله باش نكونوا ان شاء الله باش نكونوا في مواكبة المختلف التظاهرات هذه. ويقعد السؤال ممكن إبراهيم في علاقه بمهرجان
1: عبد الله باش ما تغشش علينا مهرجان جابس الدولي
0: هو اكل مثلك عليه
1: اللي هو معناه تحت شعار ولدنا من جديد لنكون ما نريده، شعار يعني فيه يعني رونق ثقافي جميل وفيه حياه وفي بعث على الحياه ان شاء الله معناه بخلاف الايامات الثقافيه عبد الله، لان المعتمديات كلها باش تكون معنيه بالمهرجانات الصيفيه وبالتنشيط الحياه الثقافيه الصيفيه. مهرجان جابس ان شاء الله سنين معناها بهيئه جديده على راس السيد لسعد اللي نشكر ونوجه له التحيه كامل زاد عناصر الهيئه اللي معاه، ان شاء الله نعمل حاجه باهيه تليق بسمعه مهرجان جابس، لان مهرجان جابس محطة ثقافية فارقة في الجنوب الشرقي بصفة عامة ويعني حتى في على مستوى وطني. حاجة باهية مهرجان جابس الدولي إن شاء الله يكون باش يكون فما أسامي كبيرة شوي
0: هو هذا الملف الجديد القديم اللي يعاد طرحه في كل صيفية، وين وصل الملف متاع فضاء هواء الطلق بجابس المكان الأساسي لمهرجان جابس.
1: هو طبعا المسرح البلدي بجابس نعرف أن في الكل فيها أشغال ولا يمكن معناها تقنيا وسلام من حيث السلامة ولأن فما لجنة معناها لجنة مختصة في هذا المجال معناها كانت عينة المكان وما من نجموش نعملوا فيه معناها المهرجانات ما نجمش يستقطب الجمهور وهو حتى لو أن استقطب الجمهور معناها الكاباسيتي متاعها ما تفوتش 1500 معناها متفرج معناها اللي هو ما يتناسبش مع العروض الكبرى اللي تنجم تكون معناها في جابس ومع هذا عبد الله مع هذا وهو ومع هذا زاد انه هو شان بلدي راهو المهرجان المسارح البلديه راهو ممكن يقع شوي خلف كان تتبع مندوبيه الثقافه ولكن احنا نعتبر نفسنا في حلقه واحده سلطه الاشراف في البلديه الوزاره ان كنا معنا سعيين لان يقع ترميم المسرح البلدي ولكن ثم افكار جديده زاد تشوف ان معناها ممكن حتى تغيير المكان نخرج به البر شوية والاتساع الجمهور زاد معناه يكون أكثر زاد معناه كاباسيتي متاع الجمهور تكون أكثر لما لا 4500 متفرج موضوع حارق عبد الله ولكن هذا ما يمنعش أننا باش نعملوا مهرجاناتنا وما يمنعش أننا باش نواصلوا معناها تنظيم الحفلات وتنظيم المهرجانات الصيفية والأيام الثقافية بالجهة مدينة دينا للبلدية علاش لا معناها نشوفوا معناها الحل حلت الأمور ما نوعدش معناها وعود معناها هيك نقول لك راه باش يحضر المسرح البلدي ولا حاجة لأن كما قلت لك الناس كل واعية من السيد ولي الجهة من البلدية من مندوبية الشؤون الثقافية من المجتمع المدني زاد إن شاء الله إن شاء الله علاش لا يكون جابس عندها مسرح بلدي يليق بجابس بجابس الكبيرة بجابس اللي جمهورها متعطش للأنشطة الثقافية لكن باش نتوجه لفضاءات أخرى بديلة خسر المعارض زادة بجابس معناها أو مقر المعارض زادة إن شاء الله المعرض يسموه في جابس هو ما مش عارف هو معناه عنده قصر ولا مش قصر ولكن المعرض بجابس زادة اللي يشرف عليه الأستاذ والصديق زهير مبارك زاد الحتوة معناها مادة جديدة للجمعية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الجمعية مشت في فكرة تهيئة هذا الفضاء المعرض أو فضاء المعرض معناها بجابس حتى بمقاعد تليق بجمهور جابس وإن شاء الله إحنا ماشيين في الخطة هذه إن شاء الله في الآخر نشوفوا حاجة باهية إن شاء الله قدرت ربي إن شاء الله
0: شكرا لك يعطيك صحة المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجابس على الجولة هيك عامة أولى إن شاء الله نكون معاك في محطات قادمة
1: مرحبا
0: بأكثر تفاصيل يعطيك صحة شكرا لك على التعاون سيبراهيم شكرا لك تحية لك وتحية لهنا في جابس تول 5:38 مواصلين معاكم في أسايل خليكم معنا

تحية لكم مستمعينا الكرام، ما زلنا مواصلين معكم في أسايل. إن شاء الله باش نكونوا كيف كيف العدد الجاي على موعد مع مواكبة الأنشطة والبرامج الصيفية والتظاهرات والمهرجانات في علاقة بولاية مدنين. كيف كيف شنو نعملوا، طلع إن شاء الله لولاية تطاوين نعملوا فيها جولة على أبرز المحطات الثقافية. ذكركم كيف كيف باللي أبرز المحطات هذه باش تكون مع المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمدنين، ومعاه باش تكون جولة إن شاء الله غدوة. بالنسبة للتطاوين كيف كيف باش نعمل جولتنا مع مختلف التظاهرات الثقافية اللي تنتظر فيها الولاية. نحن مواصلين معاكم في دورة، نتحدثوا على الدورة الثانية من المهرجان الدولي للفيلم القصير بتيمو مون. هذا اللي سجل رقم كبير برشا، نتحدثوا 3265 ترشح من 132 دولة، من بينها 40 فيلم تونسي. أرقام اللي تحدثت عليها الهيئة المديرة للدورة الثانية من المهرجان الدولي للفيلم القصير، اللي تحدثوا على أرقام مهمة برشا اللي مشاركة في عملية التقديم. نذكروا الفترة متاع الترشحات كانت من 15 حتى 30 عن أسبوع على غلق باب الترشحات، وهذا كان أكد على حاجة، أكد على نجاح الدورة الأولى، وشهدت الدورة الثانية ارتفاع في عدد الأفلام والدول المشاركة بالمقارنة مع العام اللي تعدى. ذكروا اللي الأرقام هذه اللي تعكس حجم كمية الإنتاج اللي تنجم تكون وقت اللي تتوفر بيئة اللي نجموا يقدموا فيها الإبداعات والتجارب، ولتعزيز الحوار الثقافي ودعم السينما بمختلف أشكاله. مواصلين معكم في أسايل، طول 55 أو 49 دقيقة مواصلين معكم. بعد شوي إن شاء الله تكونوا على موعد مع نشرة الأخبار الستة، نتواصلوا بعدها في بقية فقراتنا. خليكم معنا.

0: الإشهار. الخير فوق ديارنا والشمس ساطعة وبلاش، علاش ما نستغلوهاش وهي اللي تخلص فاتوراتنا؟ شركة الأحمر للطاقة الشمسية تبسط لك التكنولوجيا وترجع العداد يدور لصالحك. كلمنا على 21 179 979 أو 97 662 799 أو زورنا في فرعنا مقابل جامع الأنصار حي المهرجان. إشهار.
1: نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادسة مساء هنا من إذاعة تطاوين من تونس، الثامنة مساء بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. 256 حالة تسمم غذائي في مأدبة عشاب بالميدة من ولاية جابس، غادر جميعهم المستشفى ما عدا 4 حالات. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتسلم التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 25 و2000. تونس تحتضن بداية من اليوم المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. وفي العالم، إيران تؤكد أن مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية.

إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. ارتفع إلى 256 عدد حالات التسمم الغذائية المرتبطة بحفل زفاف أقيم بعمادة الميدا تابعة لمعتمدية وذرف، وغادروا جميعهم المؤسسات الصحية بالجهة باستثناء حالة وحيدة لطفلة تبلغ من العمر 15 سنة، فيما تم نقل 3 نساء حوامل إلى المستشفى الجامعي بجابس بحسب ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بجابس بس أحمد ناجي، الذي أضاف أن فريق الهيئة تنقل مباشرة إلى المستشفى المحلي بوذرف، وتحول كذلك فريق الهيئة إلى مكان إقامة حفل الزفاف، غير أنه لم يتمكن من رفع عينات من الأطعمة باعتبار أن التدخل تم بعد نحو 24 ساعة من تناول الوجبة، ما حال دون إجراء التحاليل المخبرية اللازمة. ورجح المنسق أن يكون التسمم ناجما عن بكتيريا السالمونيلا، ودعا المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجابس أحمد ناجي إلى ضرورة احترام قواعد حفظ الصحة وخاصة المحافظة.

0: على سلسلة التبريد وغسل اليدين واستعمال أواني نظيفة لتفادي مثل هذه الحوادث خلال المناسبات والأفراح.
1: العباد ان ما تقطعش سلسلة التبريد ثلاثة ملي حضروها. اول حاجة ثلاثة يلزم تتغسل معناتها بالماء والجفال تطهر. اللي باش يتداول السلايد يلزم ماء يديه نظاف. اذا كان معناتها ما فماش ماء يا خويا البس قون. إن فوا حضرة الصلاة تتحط في مكان بارد التبريد ما تخرج من التبريد. قطع سلسلة التبريد خطيرة ياسر. بالنسبة للمتداولين للطاجين مثلا هذا ما شنو مكونات الأكثر تكون مكونات العظم والسكالوب. العظم يزمي حتى وكيف قبل ما يتكسر العظم يزمي يطهر تصيب الماء وجفاه. وجدت هذا ما بين وسهلين لكن في الحقيقة يفرق ما بين كما قلت لك ما بين فرحة لقدر الله وتتم غذائه.
0: تم في تطاوين حجز 146 كيلوغرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية واقتراح غلق أحد المحلات بحسب ما أكدته للأخبار بسمة القادري عضو الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بتطاوين.
2: عدد زيارة المحلات وقعت المراقبة نتاعها 114 محل. عدد الإنذارات الكتابية المسددة. عدد الاقتراحات الغلق واحد في محل. عدد المحاضر الحجز الفعلي واحد. عدد محاضر البحث واحد. بالنسبة للكميات المحجوزة تقدر ب 146 كيلوغرام صلوحية فيها كميات من العصائر والمواد الغذائية المختلفة الكيك البسكوي الموزاريلا طماطم التميز معناها هذه. والعمل بتاعنا في الفترة معناها التحضيرات الإدارة اللي معناها ديجا احنا في الصيف هو التركيز على المواد الغذائية السريعة التعصر خاصة منها اللحوم الحمراء والبيضاء والمرطبات والأكلات الخفيفة والمطاعم وسائل النقل اللي تجينا اللي تنقل المواد الغذائية السريعة التعصر. زيد على ذلك وتعرف انت اللمات وتعرف انت الزرد وتعرف انت النجاحات وتعرف الاعراض وتصير فيهم المشاكل الصحيه خاصه منها التسممات الغذائيه. هذاك علاش كل مره احنا من خلال اذاعه تطاوين نقدموا جمله من النصائح للناس هذوما كيفاش باش يقوا انفسهم من التسممات الغذائيه. وان شاء الله يا ربي ما نسجلوش حتى معناها حاله من حالات هذوما وان شاء الله فيك تعدى لبئس.
0: فازت بلدية تطاوين المدينة وجرب ميدون بجائزة أنظف بلدية لسنة 25 و2000 وتبلغ قيمة جائزة أنظف بلدية 100,000 دينار لكل بلدية. حلت اليوم بمنطقة الوعرة ببن قردان قافلة صحية بيطرية لمداواة نحو 1,000 رأس إبل ضد مرض الجرب. رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين كريم العلاني يضيف الإطار.
3: منذ الساعة الخامسة انطلقنا لجهة الوعرة على الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة بن قردان وتم 7 فرق معنا ميدانية كل فريق في سيارة قاعدين معنا يعملوا في المداوات عن طريق الحقن والمداوات الخارجية. الجرب هذا دينا عنده خصوصية بحسب النوع نتاع الطفيلي والنوع نتاع الحيوان معناها اللي يصاب به نتاعو العدوى. معادي ما بين الإبل تحدث سبب بشوية بشوية في الضعف نتاع الحيوان وفك الاحتكاك اللي يعمله واحد يولي ما يأثروا على الحياة الفيزيولوجية نتاعه وعلى كل شيء. عادة نقطع في الأمراض الطفيلية اللي تسبب الطفيليات الخارجية تسبب على ضعف حيوان ما يبدأش ألاف باش لازم يقوم بالوظائف الفيزيولوجية نتاعه بمسائل النمو وإنتاج اللحوم. الجرب معناه ما ينتقلش الحيوانات أخرى مش من نفس الفصيلة ونجم يقول ما ينتقلش الإنسان في حالات نادرة جدا عند الاحتكاك اللصيق ماش حاجة كبيرة معناه.
0: على الصعيد الوطني تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري التقرير السنوي للبنك لسنة 25 و2000. وخلال اللقاء اطلع رئيس الدولة على نتائج مشاركة تونس كضيف شرف في أعمال الدورة السنوية للكونغرس المالي لبنك روسيا التي احتضنتها مدينة سان بطرسبورغ الروسية. وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني مشددا على أن تونس أثبتت للعالم كلها سداد اختياراتها الوطنية التابعة من اختيارات شعبها وذلك بتحقيقها لجملة من المؤشرات الإيجابية بينها بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5% إلى جانب التحكم في نسبة التضخم وارتفاع احتياطي البلاد من العملة الصعبة فضلا عن سداد الديون في أجالها. دعت مؤسسة فيدا

جرح الثورة من الأعوان العموميين والأجراء القارين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة إلى تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الجراية التكميلية. وأوضحت المؤسسة أن هذا الإجراء يشمل الجرح الذين حددت اللجنة الطبية المختصة نسب سقوطهم البدنية المستمرة. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس 9 جويلية للمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. تحت شعار تونس 26 و2000 طموح صناعي ونهضة جوية، تحتضن تونس بداية من اليوم وإلى امتداد 3 أيام المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. ويهدف المنتدى إلى الارتقاء بنسب الإدماج المحلي في هذا القطاع الحيوي، كما سيوفر من خلال الجلسات الحوارية فرصة للتداول حول ما يشهده القطاع من تطورات تكنولوجية كبيرة ومتسارعة وما يجابه من تحديات. هذا بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين مؤسسات أجنبية ونظيراتها من تونس لبحث فرص دعم الاستثمار والشراكة. في الملفات العالمية، أصيب 18 شخصا على الأقل بجروح بينهم 4 من عناصر الشرطة جراء انفجار عبوتين ناسفتين اليوم وسط العاصمة السورية دمشق. وجد الانفجاران في محيط منطقة جسر فيكتوريا وفي موقع قريب من الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة غير مسبوقة، هي الأولى لرئيس دولة عربية غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر عام 24 و2000. أفاد موقع إكسيوس في وقت سابق بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل على سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. على صعيد المتصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات، مؤكدا أنه على أمريكا احترام توقيعها. واجتمع اليوم وزراء خارجية دول حلف الشمال الأطلسي مع نظرائهم من دول الخليج لمناقشة أزمة فتح مضيق هرمز وأمور أخرى، بينها اقتراح فرنسي بريطاني بإطلاق مهمة بحرية متعددة الاختصاصات والجنسيات، وهو ما ترفضه إيران حتى الآن. في ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: 256 حالة تسمم غذائي في مأدبة عشاب الميدا من ولاية جابس، غادر جميعهم المستشفى ما عدا 4 حالات. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتسلم التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 25 و2000. تونس تحتضن بداية من اليوم المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. وفي العالم، إيران تؤكد أن مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. في الختام، لكم تحيات أحسن المحمدي في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار المساء. ألقاكم بخير.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الصابئة هم جماعة دينية قديمة ورد ذكرها في القرآن الكريم ضمن الديانات التي عاشت في منطقة الشرق الأوسط، وقد ورد اسمهم في القرآن الكريم 3 مرات تقريبا مع اليهود والنصارى، مما يدل على أنهم كانوا معروفين في زمن نزول القرآن. توجد آراء مختلفة حول هوية الصابئة بالضبط. أشهر رأيين يقولان إنهم جماعة دينية ما زالت موجودة إلى اليوم، وخاصة في جنوب العراق وإيران، يقدسون الماء الجاري ويعتبرون التعميد في الأنهار طقسا دينيا مهما، يؤمنون بإله واحد ويوقرون أنبياء مثل آدم ونوح عليهم السلام، ويعطون مكانة خاصة للنبي يحيى، ولديهم كتب دينية مكتوبة باللغة المندائية وهي إحدى اللهجات المنبثقة عن اللغة الآرامية. فيما يقول التعريف الآخر للصابئة إنهم الصابئة الحرانيون، وهم جماعة كانت تعيش في مدينة حران في شمال بلاد الرافدين. كانوا يميلون عادة إلى عبادة الكواكب والنجوم، ويمزجون بين الفلسفة اليونانية وبعض المعتقدات القديمة. ويعتقد بعض المؤرخين أنهم تبنوا اسم الصابئة في العصر الإسلامي ليحصلوا على وضع ديني معترف به. كلمة صابئ في اللغة العربية قد تعني الذي خرج من دين إلى دين آخر، ولهذا استخدمها العرب قديما لوصف من يترك دين قومها. بشكل عام يعد الصابئة من أقدم الجماعات الدينية في المنطقة، ولهم تقاليد وطقوس خاصة خصوصا فيما يتعلق بالطهارة بالماء والاهتمام بالحياة الروحية. وما زال الصابئة المندائيون يحافظون على هويتهم الدينية والثقافية رغم قلة عددهم اليوم بسبب الهجرة والظروف السياسية التي مرت بها مناطق وجودهم.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أصايل.

0: أصالة.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلة.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

0: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم في أصايل. الحديث هو باش يكون على الجائزة اللي في كل مرة تأخذها مجموعة قائمة من البلديات المتوجة في علاقة بأنظف بلدية. هذه الجائزة متاع رئيس الجمهورية لأنظف بلدية القائمة هذه، واللي تضم المرة هذه بلدية ميدون جربة. وكعليش سعداء جدا باستقبال سي علي القديري رئيس بلدية ميدون. سيد علي مرحبا بك وشكرا لك لقبولك دعوتنا.
1: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك، تحية إلى كافة مستمعي بعد تطويل. شكرا لكم على الاستضافة. وكما ذكرت لسيادتك هو تحصلت بلدية جربة ميدون على جائزة أنظف بلدية بعنوان سنة 25. هو جي هذا بعد تقييم شامل قامت به اللجنة الوطنية لمشكل الغرض، واللي ذي منه التقييم هذا شمل كل محاور بتاع البرنامج الوطني النظافة والعناية بالبيئة. خلال زيارة عدتها اللجنة هذه إلى بلدية جربة ميدون يوم 7 ماي 2026. بالنسبة والتتويج هذا هو بغض النظر عن قيمته المادية هو في النهاية حافز معناها لل
0: بالنسبة ليك سيد علي. ساعة في البداية إن شاء الله مبروك، بالنسبة مبروك ليك والكيب الكل، الناس اللي معاك الكل في البلدية اللي نحو اللي خدموا فترة طويلة نحو التتويج بالجائزة كما هذه. بالنسبة ليك معناتها مجهود أثمر جائزة، ولكن في الجهة أخرى كيف فما مواطنين اللي باش يستنفعوا من الخدمات هذه، واللي تستنفعوا من الاستراتيجية اللي حطتها بلدية ميدون للحفاظ على نظافة البلدية هذه. ظهر لي تتويج اللي يزيدكم تشجيع، يزيدكم في النشاط، يزيدكم في الخدمات وجودة الخدمات اللي تقدموها للمواطنين.
1: وكما قلت لك، كما قلت أنا سيادتك وأشرت لها وسبقت الحديث، هو في النهاية الجائزة هذه كما قلنا بغض النظر على قيمتها المادية هي حافز معناها بالحق ولنا بصفة عامة كبلديين للعمل من أجل جودة الخدمات المقدمة في الميدان هذا. وما تعرفش قداش اللي فين تاعها وتأثيرها والجو الإيجابي اللي خلقاته داخل البلدية.
0: شنو الأصداء سيد علي؟ أعطينا شوية تفاصيل من
1: النتيجة هذه ما وصلنا لها. إلا بعد ما نبرمو خلقنا مناخ ساعة، هو يلزمك تخلق مناخ فيه نوعا ما من الألفة ومن ما فماش حسابات داخل البلدية. ناس كلها ثانية الرقبة من أجل حاجة واحدة، هي أن بون سيرفيس، هي مدينة نظيفة، هي مدينة يمكن بحق استطاب فيها العيش، هي مدينة رفعنا هدف وخدمنا عليه في فترة، وكان حتى عنوان انت منع التظاهر لمدة 3 أيام هي معن من أجل ميدون أجمل. تعرف الاستجابة الغير مسبوقة واللي بالحق أنا خلت الناس تخدم من غير حسابات، هي الاستجابة بتاعت المواطنين، بتاع الجمعيات، بتاع المنظمات، بتاع الفاعلين المهنيين باعتبارها موجودة معنا زادة منطقة سياحية، المهنيين في القطاع السياحي، التنشيط السياحي، أصحاب معناها بريمون، الناس كلها حطت ليد في ليد وبدينا الحق العمل بكري معناها إجاب دينا معناها منور العام كامل والسنين كيف معناها مواصلين فيه. وحطينا ما نكتبش عليك أنا اللي أنك باش تضمن الديمومة، ما يكفيش أن الواحد يأخذ جائزة، راوي نجم تجي اللجنة فتنة الطلاب تلقى كل شيء ساي صوف ومر مرجلة، ولكن في النهاية أنت تخدم على استراتيجية كاملة حضرنا لها من الانتدابات، من الاقتناءات، من برامج بالحق اللي هي تدوم وتضمن أن تستمر النظافة ونقطع بصفة نهائية مع عمليات الحملات الاستثنائية للنظافة، ويجري من غادي هاي كلت بعضها من هكيها وترشلوها وكذا. نحاول بقدر الإمكان، يعطيك صحة، نحاول بقدر الإمكان أن نضع منظومات اللي هي تكون دائمة ومستمرة في الوقت وتعود الناس عليها. الناس راهو كي تعودها على ريتم معين وعلى معناها وتبلخها به استراتيجية معينة على مستوى النظافة وعلى مستوى كذا، وفي النهاية تبدأ في بالها راهو اللي يخرج على الخط وراهو على هالاستراتيجية وعلى هالتوجه هذا، راه الدولة وضعت نصوص ووضعت معناها نقول احنا عقوبات لكل من كذا، ومشينا فيه للتوجه هذا، وثم حتى عقوبات ثقيلة نوعا ما من الخطايا الثقيلة ولاقت استحسان غير عادي من طرف الجميع في اتجاه تطبيق القانون، لأن في النهاية نعيش في فضاء مشترك، لابد أن نحترم بعضنا، ولابد أن ثم منها التوقيت تاع إخراج الفضلات، ثم عملية مرات حتى كالفرز الأول ولا الانتقائي ما تلقيش بطريقة منها عشوائية، ما تعيش نمبورتو، حاولنا نوفر الحاويات بارتو في الأحياء السكنية، عملية العناية بالشواطئ تدديناها بكري، وفرنا للناس ظروف ممتازة خلال حاولنا على الأقل منها، وإن شاء الله ننجح من خلال هذا الموسم من أجل توفير ظروف سواء كان للمصطفيين للمتساكنين ولا لزوار الجزيرة. هذا هذا هذا بصفة عامة، واني بعد اذنك معناها نغتنم بالحق الفرصة هي لتقديم الشكر والتقدير بالحق اللي كافت عملت ومض في بلدية جربة ميدون على ما يبذلون بالحق من جهد في هذا المجال، كما توجه ايضا بالشكر والتقدير لكافة الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والإدارات العمومية التي كانت بالحق شريكة لنا في الفترة السابقة، وأهنئ كافة متساكني بلدية جربة ميدون بهذا التتويج، وأدعوهم إلى مزيد الخيرات في معادلة مجهود البلدية للرفع من جودة خدمات النظافة والعناية بالبيئة، وكيف ما قلت لك شعار المبكري إن شاء الله دائما نكون معا من أجل الميدون أجمل بإذن الله إن شاء الله.
0: شكرا لك سي علي القديري، وكيف كيف مبروك للأهل في ميدون الكل، وهذا بالأساس يرجع كما قلت عملية تشاركية ما بين الإدارة والمواطن، والنتيجة كما نشوفوها تتويجها بأفضل من قائمة أفضل البلديات في تونس. إن شاء الله ألف مبروك، تحية لك سيد علي، شكرا لك على قبولك دعوتنا.
1: شكرا على الدعوة، شكرا
0: لك سيد. مواصلين معكم في أصايل، خليكم معنا.

تحية لكم مستمعين الكرام. بدأت تخرج الزفيش متاع المهرجانات الكبرى, خاصة تحث على قرطاج واللي في دور العرض الأول والافتتاحي باش يكون مع صابر رباعي, هو اللي باش يفتتح دورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي, هذا اللي باش يكون ليلة 16 جويلية. الافتتاح باش يكون على أنغام أمير الطرب العربي صابر رباعي. بالنسبة لخالد شاب خالد باش يكون حاضر في يوم 18 جويلية, بعد نهارين شاب خالد باش يكون على مسرح الأثري بقرطاج نهار 18 جويلية. وبدت التفاصيل في كل مرة تخرج, لكن حدث الأبرز ممكن يتبعوا فيه الناس الكل تو هو المباراة مصر والأرجنتين 2-1, مصر 2 الأرجنتين 1, والدقيقة 80 تحدثوا, مازالوا 10 دقائق تقريبا, إن شاء الله موفقين مصر إن شاء الله ينتصروا في مباراة مصر قدمت فيها مباراة كبيرة برشا. أكيد كل التفاصيل إن شاء الله نقدمها لكم على 7 في نشرة الأخبار الرياضية. خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: من إذاعة تطاوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. ارتفع عدد حالات التسمم الغذائي المرتبطة بحفل زفاف أقيم بعمادة الميدا التابعة لمعتمدية وذرف من ولاية جابز إلى 256 حالة تسمم. فازت بلدية تطاوين المدينة وجرب ميدون بجائزة أنظف بلدية لسنة 25 و2000. أصدرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية وإلى مختلف المتدخلين في الشأن التربوية، دعت فيها إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية. دعت مؤسسة فدا جرح الثورة من الأعوان العموميين والأجراء القارين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة إلى تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الجراية التكميلية. في العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. أعلنت السلطات الفنزويلية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين المتتاليين اللذين ضرب البلاد في 24 من جون الماضي إلى 3535 قتيلا. نهاية الموجز. أخبار الرياضة بعد قليل مع رباط.

إنفوسبورت. شكرا عبد الله، لو سهل بكم في آخر المواعيد الرياضية لهذا اليوم. مباراة المنتخب المصري منتخب الأرجنتين تقريبا في دقيقة أخيرة من عمر اللقاء، تقدم الأرجنتين أمام المنتخب المصري بنتيجة 3-2. نذكر الفائز في هذه المباراة باش يواجه الفائز في المباراة اللي باش تلعب الليلة انطلاقا من 9 بين منتخب السويسري منتخب كولومبيا. ذكركم ببرنامج الدورة الربع النهائي، المنتخب الفرنسي يلتقي المنتخب المغربي، المنتخب الإسباني يلتقي منتخب بلجيكا، والمنتخب النرويجي يلتقي منتخب إنجلترا. في انتظار المباراة الحاسمة الليلة بين سويسرا وكولومبيا، ننتظر من ستكون له الغلبة في هذه المباراة في دقيقة أخيرة بين المنتخب المصري والمنتخب الأرجنتيني. تقريبا يعني شارفت على النهاية وتقدم للأرجنتين 3

0: أهداف لهدفين أمام المنتخب المصري. الترجي الرياضي الجرجي انطلق اليوم في التحضيرات للموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدرب منصف مشارك. الكتابة العامة للهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بيجيبس أعلن صباح اليوم ورود مراسم رئيس النادي سيد علاء الدين بوشعة يعلن فيها استقالته وعدم قدرته على مواصلة مهامه على رأس الجمعية. النادي الافريقي تعاقد مع متوسط الميدان السابق للترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي معتز الزدام. ذكر الزدام امضى عقد مع الفريق يتواصل الى غايه جوان 2028. النادي الرياضي الصفاقسي انهى اجراءات التعاقد مع متوسط الميدان غيث صغير بعقد يمتد لموسمين وذلك في اطار تعزيز الرصيد البشري للفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد. هذه اخبارنا في الرياضه.
1: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهضوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.

تحية لكم مستمعينا الكرام، واصلين معكم في أصايل. حدثنا بكري على الافتتاح متاع مهرجان قرطاج الدولي اللي بيش يكون مع صابر رباعي، لكن من حسب وكالة تونس فريق الأنباء فأنه الدورة متاع المهرجان هذه الدورة 60 باش تشهد عودة متاع أسماء عربية وعالمية للمسرح قرطاج، ما بينها ما بيناتها الفنان أو الفنانة السوري ميادة الحناوي، الفنان الجزائري شاب خالد، الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، إلى جانب أول مشاركة لسامي يوسف على ركح قرطاج. كما قلنا الافتتاح باش يكون مع صابر رباعي، حسب المصادر فإنه ميادة الحناوي باش تكون في تونس بعد غياب 21 عام من آخر حفلة حيتها سنة 2005 على ركح قرطاج، كما الشاب خالد اللي بيشرجع لمهرجان قرطاج بعد آخر مشاركة ليه من عام 2016، وتستأنف ماجد الرومي لقاها بعد آخر لقاء من عام 2018. تشهد كيف كيف الدورة هذه لأول مرة ظهور الفنان سامي يوسف على ركح المسرح الروماني بقرطاج بعد ما سبق له وأحياء حفل في تونس عام 2012 بالقاعة المغطاة برادس. المصدر يتحدث أنه البرمجة تتضمن كذلك مشاركة الفنانين عالميين ونبيها كراولي لجانب عرب وأجانب. من المنتظر أنه تنتظم اليوم الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 60 في المتحف بالمتحف بالمركز الأثري بقرطاج، ومش يتم الكشف على البرنامج الكامل للمهرجان مع تفاصيل التنظيم. مصين معاكم في يا سائل، خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام. 7:23 الحمامات تحتضن فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تحت شعار نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية اللي باش تكون بعد أيامات ما بين 13 حتى 15 جويلية. ذكروا اللي الحدث هذا جي من مبادرة من مجلس التعاون العالمي العربي الجزائري بالتعاون مع جامعة جيبس مع جامعة صفاقس جامعة القروان وجامعة الحفرة الليبية من أجل إبراز الجهود المشتركة نحو بناء حوكمة حكومات إفريقية ذكية وآمنة ومستدامة. التظاهرة والقمة هذه اللي بتجمع مسؤولين من الحكوميين صناع قرار خبراء أكاديميين باحثين رواد الابتكار من عدد من الدول الإفريقية لتبحث حول أهم وأحدث التوجهات في مجال الذكاء الاصطناعي. تونس في نفس الإطار قاعد تخدم على الاستراتيجية متاحها 2026-2030 تعتمد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي خلال المخطط هذا لدعم التحول الرقمي والاقتصادي المعرفي مع رسالة منظومة حكمة ضم الاستخدامات المسؤولة والإخلاقية للذكاء الاصطناعي سواء كرامة الإنسان وخصوصا الأفراد وحقوق الأساسية. في هذا الإطار جاء المشروع هذا والاعتماد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي خلال الفترة القادمة من تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030. المشروع الأهمية هو الاستثمار الفرص النوعية اللي تتجه نحو إتاحة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني بما يضمن لتونس مكانة متقدمة في المجال الرقمي إقليميا ودوليا.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيل.

هكا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا مستمعينا الكرام من أصايل. نتقابلوا غدوة في عدد جديد إن شاء الله. تحية لكم، تحية حسن محمدي وكل الفريق اللي كان معكم. صباح الخير.

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة في موجز الثامنة للأنباء. فازت بلدية تطاوين المدينة وجرب ميدون بجائزة أنظف بلدية لسنة 2025، وتبلغ قيمة الجائزة جائزة أنظف بلدية 100,000 دينار لكل بلدية. دعت مؤسسة فدا جرح الثورة من الأعوان العموميين والأجراء القارين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة إلى تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الجراية التكميلية. وأوضحت المؤسسة أن هذا الإجراء يشمل الجرحى الذين حددت اللجنة الطبية المختصة نسب سقوطهم البدني المستمر. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس 9 من جويلية للمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. أصيب 18 شخصا على الأقل بجروح، بينهم 4 من عناصر الشرطة، جراء انفجار عبوتين ناسفتين اليوم وسط العاصمة السورية دمشق. وجد الانفجاران في محيط الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور سوريا. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: يا عين
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.

0: المهو الركروكي لأولاد سيد عبيد.
1: ويا ويا بنت الدلال.
0: أعداد وحيد مبارك. هندسة الصوت عبد النبي مولك.

0: هي ترانيم يؤديها أبناء أوركاركا من قبيلة أولاد سيدي عبيد المستقرون بمدينة توزر بالجنوب الغربي للبلاد التونسية، أصوات يتردد صداها على امتداد الصحراء والواحات الجبلية. إنه المهوى الركركي الذي تغنى به البدو الرحل في حلهم وترحالهم، فشكل هذا اللون الموسيقي عالما رحبا يعبر عن روح ونبض وثقافة البدو الرحل في هذه المناطق. نسرين لحول، دكتورة علوم ثقافية اختصاص موسيقى وعلوم موسيقية، أستاذ مساعد بجامعة قفصاء.
1: يمتد هذا النمط الموسيقي ولا هذا اللون إلى نطاق واسع يشمل كامل الشريط الغربي المتاخم للحدود الجزائرية، انطلاق من مرديف، أم لقصاب، سيدي بوبكر، مجرب العباس، فريانة، وصولا إلى أقصى المناطق الغربية التونسية إلى الكاف. نحكي على طبعا على الضيف هم العرايس، نحكي على تمغزة، نحكي على نفطة، نحكي على توزر. كل هذه المناطق ارتكز فيها ويظهر فيها نمط الركروكي في الفضاء الحضاري، كان حد تاريخيا وقش ظهر. تنلقوا اللي تختلف المراجع اللي حكيت على الركروكي، لكن بعد الحقبة الاستعمارية ستوغ انتشارها في المناطق هذه بسبب الهجرات المتعددة للأوجه، فالركروكي من المهاوي والألم الموسيقات الشعبية المشاركة بين الغرب التونسي والشرق الجزائري بضائقات محلية مختلفة، كل منطقة عندها خصوصيتها.

0: نرجعوا تسمية الركروكي نلقوها نسبة إلى الركراك، هم بدوا شبه رحل. طبعا نحكي على ثقافة قاعدة تنتقل وقاعدة تتأثر بمحيطها وتتأثر بمجالها وبالمسافات التي يقطعها هؤلاء، واحتكاكهم بالآخر المختلف على ثقافتهم وبالآخر الذي يأخذ من ثقافتهم. الركروكي يسمى برشة تسميات أخرى في مناطق أخرى، دونك الركروكي يسمى بالتمجغ، الغنيم، تغنامت، خاصة في المناطق الجبلية في المناطق الجزائرية باعتبار السكان هنا حتى كان راحت التسميات دونك تسميات أمازيغية.
1: وقبل الاستقرار بمدينة توزر بداية من أربعينات القرن العشرين، كان الركركة بالجريد وهم فرع من فروع قبيلة أولاد سيد عبيد المترامية الأطراف، كانوا يخيمون بصحراء الجريد الممتدة شمال شط الغرسة وجبال تمغزة وميداس وصولا إلى نفطة. عن أصل هذه التسمية يضيف صاحب المخطوط الذي يحمل عنوان التحقيق الكامل المفيد في نسب وتراث عرش الركركة أولاد سيد عبيد عبد القادر حنيشي.
2: الركركة هم فرع رئيسي من فروع قبيلة أولاد سيد عبيد، استمدوا اسمهم من اسم جدهم محمد ركروك بن أحمد بن الحمادي بن عبيد الأخضر بن ذويب بن عبيد الشريف، هم أشراف أدارسة. سيدي محمد ركروك هو حفيد الولي الصالح سيدي الحمادي، ظهر في 1700. ينقسم الركركة إلى ثلاثة أقسام، وهم ولد عميل مقيمون برأس الذراع توزر، المحاجبة مقيمون بحلبة توزر، والفرع الثالث وهم بششنية ومقيمين بش

0: وبالعودة إلى الخصائص الموسيقية للمهو الركروكي، فهو غناء مرتجل غير موزون يتميز بانتقالات واسعة بين القرار والجواب.
1: يعتبر غناء حر خالي من الوزن كالموال والكسيب واللون الغنائي الشعبي المعروف بالمهاوي، مهاوي الركروكي، سيرتو كي نحكي على منطقة ترديف وام العرايس توزر، فيسموه بالمهوى الركروكي ولا بالركروكي، عرف بالركروك. طبعا عنده خصوصياته اللي تميزه، تميز بالانتقالات واسعة بين القرار والجواب، كي نحكي على هنا على الموسيقى على ما يشبه الارتجال الموال، ما يشبه العروبي، كان صحة التسمية لهنا، على خاطر لهنا هو غناء غير موزون، غير مرافق بإيقاع، غير مرافق بمصاحبة آلية، لكن يكون المغني يؤدي طبعا الركروكي، فيكون غناء في طبقات عالية مرتجل، انتقالات واسعة بين القرار والجواب. المساحة اللي يأخذها المغني هي مساحة صوتية طبعا كبيرة، باعتبار أن مثل هذه الموسيقات تؤدى في فضاء شاسع كما الصحراء كما الواحات، هنا المغني يؤدي في طبقات عالية خاصة في الجواب.

0: بيت، فهذاك علاش مفيش برشا عناصر اضطراب، ويعتمد على التلوين صوتي بين القرار والجواب، ويعتمد على يعني المغني لازم يبدا عنده حنجره تصوت وتؤدي القرارات والجوابات بصفه سليمه ليستطيع اداء التموجات والامتدادات ما بين الجواب والقرار. ولهنا ترافقه القصبه، طبعا الركروكي نجم ترافقه الملاليه، يكون طبعا على ايقاع داخلي ضمن ابيات الشعريه المغنات، فساعات يتأدى بمصاحبه ايقاعيه، وساعات نجدوه كان آلة القصبة لهنا مرتبط بالجهة.
1: يتميز الغناء الركروكي بالملالية، وهي نوع من أنواع الموال البدوي، حيث يتردد حرف اللام الذي يضفي على صوت المغني تنغيما ملحوظا، بالإضافة إلى أغاني العرس البدوي بكافة مراحله المختلفة وحتى الإنشاد الصوفي.
2: ويمكن حصر التراث الغنائي الركروكي في الأنماط التالية: أولا الملالية الركروكي. ما هو الركروكي؟ ينقسم إلى شطرين. الأول وهو الشطر الذي يتغنى به مع القصبة، وهو عبارة عن كلام موزون يتلفظ به صاحبه عند الإحساس، سواء بالحنين للأحباب والخلان أو بالضعف والذل والتعب والحرمان أو حتى التعبير عن الفرح في بعض الأحيان، خصوصا لدى رعاة الأغنام والإبل. والشطر الثاني من هذا المهو هو القصبة، وهو ما تطبع به اسم الركروكي على هذا المهو، وهي متميزة جدا عن غيره من الألحان الأخرى المتواجدة في نفس المنطقة، والتي هي حوالي 12 لحن أو تزيد، لأن الملالية ليست مقتصرة على الاستعباد أو الكاركة، عدة عروش أخرى غنت هذا النمط. نلقوا مثلا في الملالية نتحدث عن الخميلية، نتحدث عن السمية، نتحدث عن البصلاحية، والذي يميز مهو الركروكي من غيره عن غيره هو انسيابية القصبة. النمط الثاني أغاني الحضرة. النمط الثالث أغاني الأعراس، وتغنى بمناسبة حفل الزواج أو الختان، مثلا في تصحيع الجحفه نجد النسوه يغنين اغاني ملكيه نسبه الى الاستيعاب نك اليوم في الجزائر الان: سبقناك وما سبقنا لحد معاك يا ربي، سبقناك بالعداني احسن ما يقول لساني، سبقناك بالمشحوطه لبست الرداء والفوطه. والملزومه التي تتكرر الف لا تزيه صلى الله عليه، هو يشفع فينا بالصوت العالي نادينا
3: الصلاه يا نبي يا محمد.

0: عاد هو نبينا هو اللي يشفيح فينا بصوت علي ندينا.
1: أو من الأغاني الكثيرة المتداولة أغنية بنت الدلال، وهي من كلمات عمار بالعربي من الفرادة والسجابية توزر، قالها في زعر مثل عثمان من محمد الفرد، ويقول فيها: يا بنت الدلال لحظات شاردة العودية، لبس الخشال ناري عليك تقعد حية، هلواه من زميم السي. وزميم السي كناية عن الغزال الذي يقود القطيع.
2: المهوى الركروكي لأولاد سيدعبيت.

لهنا الركروكي كان نرجع للتحليل الموسيقي نقوله يكون حاضر في المشاهد الاحتفالية المحلية طبعا في المناطق المذكورة نفتة تعزر ضيف للدونك يمتد حتى الشرق الجزائر رفق المغني لهنا ما يسمى بالقصاب هنا القصبة تقوم بمرافقة المغني فتؤدي اللوازم هيئة للانتقالات المقامية خاطر هنا قبل ما تتقدم العمل تكون بيناتهم تماهي وأعداد مسبق فتكون في شكل حوارات بين القصاب وبين المغني ويؤدي القصاب ارتجالات ويؤدي أيضا حتى المغني ارتجالات الركروكي هو نمط رجالي بالأساس يتأدى في المناسبات الاحتفالية الرجالية أكثر في حنة العريس في التجمع اللي يقوم به العريس في حفلات ما يسمى بتوديع العزوبية إلى غير ذلك زاد ننقو فيها شعراء خاصة ما يسمى بالأديب خطر المواضيع المطروحة أثناء الاحتفالات هذه تكون فيها أكثر أريحية للرجال بعيدا عن تجمع نسائي فتكون لهم الحرية أكثر للتعبير.

0: هو إذن موروث موسيقي رسم ملامح وهوية الركاركا من قبيلة أولاد سيدي عبيد، فجسد ثقافة القبيلة من عادات وتقاليد في أدق تفاصيلها، كالعادات التي ارتبطت بالعرس البدوي والتي تنوعت بتنوع مراحل الحفل، فأنشد ما أطربهم وما بقي منه في الذاكرة يرويه أبناء الركاركا المستقرون بتوزر.
1: بالنسبة أغنى العرس، بالنسبة أغنى النساء يسبقوا، سبقناك ما يسبقنا حد عماك ما يارب، سبقناك بالعدلاني واحلى ما يقول لساني. بالنسبة أغنى الرجال أبدا ما يقول، يقول أنا سمعنا بعرسك جينا فرحنا وتبشرنا به، والسلطانة أيام وزينا يدوم الفرح لنا وليه. السلطان هو العريس، يقول له أخويا برا قول لها هل غني وش باش تعطيه على العريس العروس، ابعث له حتى مطلق ولا حديدة ياسر فيه، حديدة للسخيب وقتل نضربوه نعملوا منه حديد، حديدة نعطوه يعملوها الشباب يعملها في جيبه على الريح الطيب، بعدين يقول له

0: بالنسبة للرجال عندهم عادي رغم كل أنه في أي وقت
1: عادة العرس يتنوا المرأة الأولى النجمة ويسبقوا ربي الليلة الأولى وبعدين مغدوا يقولوا هيا نعمل الرحي ينصبوا البيوت يظلوا يغنوا ويرحوا.

في العرس مثلا نجو غنايه وقصاب اذا الورابه وخمس قصاب يعي ذا يقوم الاخر هذاك كيفاش لين يتعدى العرس. العرس نتاعنا قبل كل ليله سهرت كل مره نوع نتاع غناء، مره ملال يا ركروكي، مره مثلا غناء عرس اذا النساوين يغنوا مغادي في الخيمه وحنا البرا نقص بالاتصال مثلا الصور بيناتنا.

0: ورغم استقرار الكركة بمدينة توزر، فإن الذاكرة الجماعية لهذا الفرع ما زالت تحتفظ بألحان وكلمات تحمل صورا حية لحياة ماضية تنبض بتراث مشترك بدأ يخبو مع الجيل الجديد، فبرزت بعض المحاولات الفردية لإحيائه، فهو مهدد بالاندثار إن لم يحفظ.
1: جو الشباب ما يعرف شو القصبة، في الشباب الموجود عندنا العجال وعندنا الجبلة أنهار مش وذيع قوس ياسر نقص 95%. تو الملال يا ساعة ما تلقاش الشباب يعرف شي لهز الملال، واللي يقول لك شي الملال ما فهمش لاني مزوقش الحديث اللي فيه
2: العجال عمر نكروك حتى اللي قصب هذا تقليل ما شوي ما فهمش. حتى مثال اللي تقول له يا قصب يقول لك هذا مش باش ينفخ علينا القصب، تهرب الناس كل التراث هذا لازم نحافظ عليه لين طيب الساعة.
0: ويبقى هذا الموروث الموسيقي الذي كان يحاكي كل دق على أوتاد خيمة وكل رحيل متجدد عن المكان يبقى إرثا ينبض في ذاكرة أبناء إركركا، يحمل نغمات رحبة لتراث قبيلة أولاد سيدي عبيد.

0: المهو الركروكي لأولاد سيد عبيد.
1: ويا ويا بنت الدلال.
0: أعداد وحيد مبارك. هندسة الصوت عبد النبي مولى.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: مشمرة شامخة ما زال فيها البخور. نخدم المشمرة في كلب التبن ونحقق اللي كان مبروك يعلم بيه. هي عصا يمكن تنفع. هذا قوم التبن من حسن الحظ حتى الكلاب راكدين.
1: اشار عند بكار. بكار
0: هذا واحد ارتعت منه. هذا سلاح. خليني نقرب للتبن وينهرك. كيف ما هرقتوا لي جلدي نحرق منكم واحد. تو نشري سير. ما يخوفش. عساس آخر.
2: شيك! الشيك! أنت وينك يا شيك؟ أوقف! شكون اسمك؟ أوقف! الشيك! أوقف! أوقف! أوقف! أوقف! أطلع على السوق! أهي أوقف! لكن منه! منه! شيك! الشيك!
3: إيش أما يا زايد؟
2: شاكر عبد الدين مشي من عندي وما وليش وريت واحد طلع على السور وهرب. وينهم الجماعة؟ تعالوا اجماعة تعالوا اجماعة
3: بالله في التبن يا ناس هاتوا الماء.
2: خيانة خيانة.
4: هاو واحد على التبن. اشكون عبد الدين؟ طول عبد الدين. شاكر شاكر عبد الدين. تعال تعال نهدوه
3: شعمات يا ولا ليلة حرفات. هز هز بسرعة. هيا
2: يا ناس يا ناس المجنون هرب وقدام شامخة. حصلوه حصلوه.
3: المربوط ابراهيم المربوط عمل فينا هالفارقة.
4: هز فيزا ندخله والدار الشيخة قريبة. لكن ابراهيم كيفاش انطلق؟
2: وينكم وينكم يا رجال وينكم؟ افزعوني لاني بورتي ولاني بالمربوط. افزعوني.
3: تعال عاوننا. هذا شاكر حتى هو مجروح.
2: شاكر صاف ابراهيم. ها لازم نلحقه لازم. وي جب وي.
3: اعمل عقلك اعمل عقلك يا مازن. ليل ليل والرجل مفلح وقلبه يرحي علينا.
2: والله لا عاد نرتاح ولا نرقد الا ما خلص من لدين. والله
3: مادي مادي كلمه يا بكار.
4: مادي راسها حجر. اتوا نلحقه. ارميها ارميها. تعالي تعالي شامني مع عمك. خليني نلحق مادي المجنون.
5: ايش هزي انا ري شاكل اخرياني مش بشاكل.
3: مجروحه شوي ما تخبيش. بس معايا خلي ندور.
5: شاكل هاني ناس معاك يا عمي. يا شدي عالي مينك يا عمي؟ شاكل مجروح. شاكل

0: تخافيش أربيحة، ما تخافيش، الجرح ما وصلش العظم. شعلي النار أكثر وهاتي سخني الزيت، غليه خلي ننظفوا به الجرح.
1: تمش دواء يكفف هالدم يوم حاجة.
0: حتى انت عبد الداي أمك سالمة الفكر ضاع، دم حشيشة اتكفف الدم، أني قاعدة نتفكر فيه. يا حسرة ليامي.
1: تفكري تفكري الدم معه من حالة وشاكر ولا أصفر.
0: أرجوني شوي لو نجي.
2: شاكر أشاكر، حل عيونك، أنا ربيح شاكر، أنا ربيح.
3: خليه توجيك ضربة جات على كفر الراس.
1: ما تكثروش عليه بالكلام حتى السخانة طالعة.
2: يا ربي يا ربي، عم عبد الدهي زعما راسها لاباس.
1: هو وعمره مروي عليه مروي. هاتوا شوي عطر يمكن يفيقه. هيا
0: جبت العطر والدواء وتو خلوني وحدي. يعاوني عبد الدايب وبكار يشعل النار.
4: ليه مانيش خارج، نحب نتعلم الدواء. شاكر ما يموتش، البطل ما يموتش.
1: خليهم.
2: يا ربي سيدي لا تشفي العدا فيا يا ربي.
0: لا
2: شاكر خو اكثر من خو.
5: شاكر شاكر سامحني خويا شاكر، وانا بيش يا شاكر راني خويتك مظلوم مظلوم.
1: ما صار عليك ياك سلمتي من الضربه،

0: ما عملناش مجتمعين، عمل ابراهيم وحده. تفعل يا ابراهيم.
1: استرني ربي يا سي مبروك، وكل شيء لقيته سهل.
0: قلبك قوي، ولما كنت فكر كيف الهروب حاصل فرهتنا ونحيت على سطورنا الغم.
2: الله فيك
0: دور شال. فرقوا ثلاثة ثلاثة، ما تبعدوش على بعضكم. الواد سترنا في لثل والصدر والشر، ومن هنا يتعدى شيخ حمد والقافلة، واللي ما عملناش في القرية خلصوه من القافلة. رهيب. جابك ربي تعاوننا. شبيك تخمم؟
3: ندمت على ماتي، حقني قتلته.
0: يجي وقته،
3: ولو فقت بشاكر زاد راني كملت عليه.

0: انت شكون هطفلة؟
1: بنت شيخ ابني جندي.
0: انت زهرة؟ ما نسمع بيك، ثم واحد من جماعتنا جاكم هالمدة.
2: عمادي وش بيك؟ وش وقع؟
0: جاب ربي لقيتك، تعال نقول لك تعال. هذا اللي وقع علينا.
2: نمشي معاك عمادي، ابراهيم لازم نحصله.
0: لا لا يا حميد، لا، انت تقعد مع ابني قنديل، تعاونهم كما اتفقنا. اني طالب جمل ولباس مرأة نتنكر فيه وموسى حجامة
1: والماء والزيت كل شيء يحضر يا عماد.
0: زهرة عشتي يا زهرة عشتي،
1: كيف عاونتونا برجال ما نبخلوش عليكم بالماء، الباس نجيبهولك، وهذا مهر باباي، وكل ما لازمك يحضر بعد شوي.
0: اي اي اي اي اي. شفت حميد، ملا طفلة، طفلة خير من خزنة ذهب. هذه
2: شجاعة وزين وخلاق وكرم وأصل طيب. ما عندك مريض يا عمتي.
0: شنا حميد؟ حصلت حميد؟ والله قلبك ضاع حميد والله.
2: نفديها بدمي لو تقبل. وتو أحكي بالتفصيل شنو تعمل وكيفاش نعاونك وش نقول للجماعة إذا يسألوا عليك.

0: زهرة، حسني مشغول علاماتي، هو راجل كبير ومشجيع، لكن المبروك ذيب.
1: اتحب حاجة يا حميد؟
0: زيديني حوايج من الباسك وجمال الآخر
1: اللي تطلبها عندي. لكن
0: قولي.
1: أني خايف عليك يا حميد.
0: روحي تهون على خاطر واحد من جماعتنا.
1: نحبك على خاطر أنتم تحبوا بعضكم، لكن روحك هي روحي.
0: الناس تقول في عقابي حميد خاف على روحه على خاطر يحب زهرة. اللي حب يضحي زهرة، واللي مات عاش. امسحي دموعك وحضري لي اللي قلت لك عليه، وما ثم كان الخير. العاقبة سلامة، ربي كريم. هاي هاي اللي يفوتنا مادي.

0: ريت نسيبك الشيخ حمد ده شعمل يا بدر.
1: وش عمل زيد؟
0: هذا اللي حاطين فيه في جتنا يشكي بيا للباي مراد ويقول علي ظالم. اشكون اللي يصلح غير يقودها الصحراء ويفض مشاكلها ويحرس حدودها؟ لولاي ولا ياكلوه العربان هو وجبليه الكل.
1: هي كيف نروحوا ويرجع هو نعرف واش اللي صار. قايد طريف الواد في فرسان
2: وسير مبروك وسير مبروك. هذا قايد البرو معه بدر. قايد طريف وبدر الشيخ الشرطية هتقود انسانه دين. بدر اقتل واحد من جماعتنا وطريف اقتل اكثر. الشمال اللي معهم يكون معبي بالسلاح والبارود والمكحل.
3: ولا تدفيهم وتطوهم ونسلبوهم وهني نردموهم ولا ما اسمع.
2: لا يعقوب عجتنا بكفلت الشيخ حمد فيها الجمع والمأكول والملبوس وفيها الساح. ونحب نخلص ثاري من الكرية كيف جوعنا سويلهم وحرقنا التبن. نجوعهم كبار وصغار ونحرموهم من كم حباجة. إذا راد ربي يموت منهم اللي يموت واللي حي يرجع مسلوب. هيا أركب أركب على حصانك وشوف القافلة وين. هذا وقتها. هيا
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عز الدين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز التاسعة للأنباء. يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة لامتحان البكالوريا الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 صباحا يوم غد حسب بلاغ وزارة التربية مساء اليوم، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ماجسكيل ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. على أن يتلقى المسجلون بالخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان. فازت بلديتا تطاوين المدينة وجربة بميدون بجائزة أنظف بلدية لسنة 25 و2000. يعقد البرلمان جلسة عامة الخميس للمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. أصيب 18 شخصا على الأقل بجروح بينهم 4 من عناصر الشرطة جراء انفجار عبوتين ناسفتين اليوم وسط العاصمة السورية دمشق. وجد الانفجاران في محيط الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور سوريا. وصل نعش المرشد الراحل علي خامنائي إلى مطار النجف عشية إقامة مراسم تشييع له في العراق قبل العودة إلى إيران لمواراته الثراء الخميس بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي العراقي. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. إذاعة تطاوين.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إذاعة تطوي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: نشرة الأخبار.
1: تمام والعاشرة ليلا هنا في إذاعة تطاوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليلة، نبدأها بأبرز العناوين. غدا انطلاق والتسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا. في بنغردان قافلة صحية بيطرية بمنطقة الوعرة. وفي العالم انفجار بالقرب من مقر إقامة الرئيس الفرنسي في دمشق. إلى تفاصيل الأخبار، وفي تقديمها عفاف لونيسية. ارتفع إلى 256 عدد حالات التسمم الغذائية المرتبطة بحفل زفاف أقيم بعمادة الميدا التابع لمعتمدية وذرف، وغادروا جميعهم المؤسسات الصحية بالجهة باستثناء حالة واحدة لطفلة تبلغ من العمر 15 سنة، فيما تم نقل 3 نساء حوامل إلى المستشفى الجامعي بجابسة حسب ما أفاد به الملصق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجابس أحمد ناجية، الذي دعا إلى ضرورة احترام قواعد حفظ الصحة لتفادي مثل هذه الحوادث خلال المناسبات والأفراح.
2: العباد إن ما تقطعش سلسلة التبريد، ثلاثة ملي حضروها أول حاجة، ثلاثة يلزم تتغسل بالماء وجفال يتطهر، اللي باش يتداول الصايد يلزم ما يديه نظاف، إذا كان معناتها ما فماش ماء يا خويا يلبس قون. إن فوا حضرت الصلاة تتحط في مكان بارد التبريد، ما تخرج من التبريد، قطع سلسلة التبريد خطيرة ياسر. بالنسبة للمتداولين الطاجين مثلا، هذا ما شو مكونات الأكثر، تكون مكونات العظام والسكالوب. العظام يلزم حتى وكيف كيف قبل ما يتصل العظام يلزم يطهر تصل بالماء وجفاف. وجات هذا ما بين وسهلين، لكن في الحقيقة يفرق ما بين كما قلت لك ما بين فرحة لقدر الله وتسمم غذائي.
1: فازت بلدية تطاوين المدينة وجبة ميدون بجائزة أنظف بلدية لسنة 2025، وتبلغ قيمة جائزة أنظف بلدية 100,000 دينار لكل بلدية. حلت اليوم بمنطقة الوعرة ببنغردان قافلة صحية بيطرية لمداواة نحو 1,000 رأس إبل ضد مرض الجرب. رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنينة كريم العلاني يضيف.
3: منذ الساعة الخامسة انطلقنا لجهة الوعرة على الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة بنغردان، وثم 7 فرق معنا ميدانية، كل فريق في سيارة قاعدين معنا يعملوا في المداوات عن طريق الحقن والمداوات الخارجية. الجرب هذا ديما عنده خصوصية بحسب النوع نتاع الطفيلي والنوع نتاع الحيوان معناها اللي يصاب به نتاعو العدوى. معادي ما بين الإبل تحدث سبب بشوية بشوية في الضعف نتاع الحيوان، وفي كل الاحتكاك اللي يعمله واحد يولي ما يأثروا على الحياة الفيزيولوجية نتاعه وعلى كل شيء. عادة انك تعرف الأمراض الطفيلية اللي تسبب الطفيليات الخارجية تسبب ضعف حيوان ما يبداش ألاز باش ينجم يقوم بالوظائف الفيزيولوجية نتاعه بمساء النمو وإنتاج اللحوم. الجرب معناه ما ينتقلش الحيوانات خطرة جدا عند الاحتكاك اللصيق، معناته ماهيش حاجة كبيرة معناها.
1: في الشأن الوطني، دعت مؤسسة فداء جرحى ثورة من الأعوان العموميين والأجراء القارين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة إلى تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على جراية التكميلية. وأوضحت المؤسسة أن هذا الإجراء يشمل الجرحى الذين حددت اللجنة الطبية المختصة نسبة سقوطهم البدنية المستمرة. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس 9 من جويلية للمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية. تحتضن تونس بداية من اليوم وإلى امتداد 3 أيام المنتجات

0: المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات، ويهدف المنتدى إلى الارتقاء بنسب الإدماج المحلية في هذا القطاع الحيوي، كما سيوفر من خلال الجلسات الحوارية فرصة للتداول حول ما يشهده القطاع من تطورات تكنولوجية كبيرة ومتسارعة وما يجابهه من تحديات، هذا بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين مؤسسات أجنبية ونظيراتها من تونس لبحث فرص دعم الاستثمار والشركة. يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا دورة 2026 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة الأسماسة للهاتف الرقمي الجوال التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 صباحا من يوم غد الأربعاء 8 من جويليا الحالية، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية مساء اليوم. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية، على أن يتلقى بالمسجلون بهذه الخدمة إرسالية SMS تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان قبل الإعلان الرسمي على النتائج. وينبغي حسب البلاغ أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. في العالم أصيب 18 شخصا على الأقل بجروح بينهم 4 من عناصر الشرطة جراء انفجار عبوتين ناسفتين اليوم وسط العاصمة السورية دمشق. وجد الانفجاران في محيط منطقة جسر فيكتوريا وفي موقع قريب من الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة غير مسبوقة، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى إلى سوريا منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر عام 2024. أفاد موقع أمريكي في وقت سابق بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل على سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. على صعيد متصل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجية إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح بأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائية إذا استمرت التهديدات، مؤكدا أنه على أمريكا احترام توقيعها. ويجتمع اليوم وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي مع نظرائهم من دول الخليج لمناقشة أزمة فتح مضيق هرمز وأمور أخرى بينها اقتراح فرنسي بريطانية بإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات، وهو ما ترفضه إيران حتى الآن. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. غدا انطلاق وتسجيل الحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا. في بنغردان قافلة صحية بيطرية بمنطقة الوعرة. وفي العالم تابعنا انفجار بالقرب من مقر إقامة الرئيس الفرنسي في دمشق. أجمل تحيات محدثتكم عفيف لونيسيا في الإخراج التقني أرشيد بوزاخر، شكرا وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الصابئة هم جماعة دينية قديمة ورد ذكرها في القرآن الكريم ضمن الديانات التي عاشت في منطقة الشرق الأوسط، وقد ورد اسمهم في القرآن الكريم 3 مرات تقريبا مع اليهود والنصارى، مما يدل على أنهم كانوا معروفين في زمن نزول القرآن. توجد آراء مختلفة حول هوية الصابئة بالضبط. أشهر رأيين يقولان إنهم جماعة دينية ما زالت موجودة إلى اليوم، وخاصة في جنوب العراق وإيران، يقدسون الماء الجاري ويعتبرون التعميد في الأنهار طقسا دينيا مهما، يؤمنون بإله واحد ويوقرون أنبياء مثل آدم ونوح عليهم السلام، ويعطون مكانة خاصة للنبي يحيى، ولديهم كتب دينية مكتوبة باللغة المندائية وهي إحدى اللهجات المنبثقة عن اللغة الآرامية. فيما يقول التعريف الآخر للصابية إنهم الصابية الحرانيون، وهم جماعة كانت تعيش في مدينة حران في شمال بلاد الرافدين. كانوا يميلون عادة إلى عبادة الكواكب والنجوم ويمزجون بين الفلسفة اليونانية وبعض المعتقدات القديمة، ويعتقد بعض المؤرخين أنهم تبنوا اسم الصابئة في العصر الإسلامي ليحصلوا على وضع ديني معترف به. كلمة صابئ في اللغة العربية قد تعني الذي خرج من دين إلى دين آخر، ولهذا استخدمها العرب قديما لوصف من يترك دين قومها. بشكل عام يعد الصابئة من أقدم الجماعات الدينية في المنطقة، ولهم تقاليد وطقوس خاصة خصوصا فيما يتعلق بالطهارة بالماء والاهتمام بالحياة الروحية. وما زال الصابئة المندائيون يحافظون على هويتهم الدينية والثقافية رغم قلة عددهم اليوم بسبب الهجرة والظروف السياسية التي مرت بها مناطق وجودهم.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

ليل هادئ وموجة إذاعية تحملنا إلى أماكن لا نراها ولا نسمعها. هناك حيث يستريح الصوت ويمنحنا أصحابه وجها آخر من حكاياتهم. بسم الله.

منشط في إجازة، لقاءات تكشف أسرار العطلة وعناوين السفر وطقوس الراحة وذكريات الصيف التي تسكن قلوب الإعلاميين.

0: منشط في إجازة.
1: أهلا وسهلا بكم، مرحبا، أهلا أصدقائي المستمعين في كل مكان. سهرية جديدة، موعد ثاني في هذه الصيفة مع منشط في إجازة. بدينا ثلاثة اللي فات ومواصلين معكم سهرية كل ثلاث مع أصدقائنا الإعلاميين في السمعي والبصري. إن شاء الله نوفق باختيار يعني نجومنا اللي نضي بها ليلة الصيف. رشيد بزاخر في الإخراج الإذاعي لهذه الليلة، حتى من غريني معكم ساعتين زمان مع ضيفي طبعا لنتحدث عن الإجازة وأيضا عن الضيف وعن السيرة. ضيفي هذا المساء له هدوء حضور هادئ جدا، والذي دائما يصنع الفارق في عالم التلفزيون. لا يكفي أن يظهر الوجه على الشاشة، بل يحتاج إلى ثقافة وحسن إصغاء وقدرة على مخاطبة المشاهد بلغة قريبة من القلب. ومن بين الوجوه الشابة والوجوه التي رسخت حضورها في التلفزة التونسية يبرز اسم ضيفتنا هذا المساء، اللي اختارت أن يكون تميزها في الرصانة أكثر منه في الصخب. بدأت رحلتها مع عشق كبير للمسرح، كانت الخشبة مدرستها الأولى قبل أن تقودها الموهبة إلى عالم التنشيط التلفزي. استطاعت أنها تجمع بين التلقائية والانضباط، الحضور الأنيق والقدرة على إدارة الحوار بهدوء وثقة. صرحت في أحد حواراتها بأن المسرح كان بوابتها للعمل التلفزيوني، وهو من اللي يفسر ما تتمتع به من حضور وارتياح قدام الكاميرا. على شاشة التلفزة التونسية قدمت ضيفتنا عديد البرامج، محافظة دائما على أسلوب يقوم على الاحترام والهدوء بعيد عن الإثارة المفتعلة في الإعلام. بالنسبة لها ليس مجرد ظهور، بل مسؤولية ورسالة تبنى بالاجتهاد والحضور والالتزام. ربما يكمن سر نجاحها في أنها اختارت أن تكون هي نفسها دائما، لا تتكلف في حضورها ولا تلاحق الأضواء، تترك لعملها أنه يتحدث عليها. هكاك اكتسبت تقدير جمهور كبير يبحث عن إعلام راقي يوازن بين المعلومة والأسلوب وبين المهنية والبساطة. ضيفتنا هذا المساء هي واحدة من الوجوه اللي تأكد أن الإعلام الحقيقي لا يقاس بعدد السنوات فقط، بل بما يتركه صاحبه من أثر طيب من ذاكرة عند المشاهد، وأن الكلمة الهادية حين تقال بإخلاص تبقى أطول عمر من ضجيج العناوين. ويبقى الرهان دائما على الإعلاميين اللي يحبوا الشاشة تكون نافذة للثقافة والوعي والجمال، وهذا اللي ساعد ليه ألفة الساحلي في مسيرتها التلفزية. ألفة مساء الخير.
2: مساء النور حاتم، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بيك، تحية كبيرة لي، كبيرة كبيرة، تحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين. فرحانة برشا اليوم معاك، وبالحق مقدمة طويلة حشمتي على روحي.
1: لا هذا ما قلت شوية، أنا بالعكس هي مسيرة طويلة، يعني كان جديد النعم المقدمات، ولكن ما حبش خليك تستنى برشا.
2: يعيشك يا حاتم، هذه شهادة نعتز بها من صديق عزيز.
1: الله يخليك، الله يخليك.
2: في التلفزة والإذاعة، ميرسي بوكو يا حاتم، يعيشك، شكرا على الاستضافة الحلوة ما بين أهلنا ومالينا في تطاوين.
1: مرحبا بك ألفة، ومتوحشيني، كنت زرت تطاوين برشا مرات.
2: أي ما عندي مدة
1: عندك أي مود عندنا مدة، لأنه ربما الوسائط المتعددة تطورت شوية، ولينا نشوف بعضنا بهذا التطور التكنولوجي. معناها قلل من الزيارات التلفزية لعدة مناطق، هذاك علاش ربما السبب، لأن الصورة ولت متوفرة من غير ما تنقلولها. قبل كانت متعبة قبل،
2: لكن قبل خير، كانت قبل نتنقلوا ونتلقاو الناس وجه لوجه ونحكي ونضحك ونفكروا وأهل جنوب، يعني ديما نحكي أنا في البرامج، ديما نحكي للضيوف، ديما نحكي للناس اللي تعيش البرة، معناها بالحق من أعز ما تعرف في حياتك كاملة، يعني توحشتك القادة بحذاكم وكالكويستين بنين وكالضحكة الحلوة وكله فما دفء فما دفء مازال موجود.
1: والجنوب التونسي اللي يميزه ربما أنا عشت ربما مخضرم عشت في العاصمة وعشت في تطاوين تحس بنهارك أنا تحس بالوقت تقابل ناسك تقابل أحبابك تلقى لهم وقت في العاصمة وإيقاع العاصمة يعني صعيب برشا صعيب برشا
2: فرق كبير فرق يحكم في الجنوب مهما كنت وين ولا حتى في أي بلد بعيدة على العاصمة تقوم بكري تقضي قضيتك تنظم أمورك تقعد مع أصحابك وحبيبك ونهار ما وفيش
1: يودي باش تخرج ورقة درزين تخرج ورقة تكتب جهة الروح
2: تيتون تيتون تعرف
1: نعرف أكيد
2: تيتون تعدي كده شوية في كيف تيتون
1: لمبوتياج وبطيري للسنة
2: تيتون الورقة يلزم كذا إذا ما فيش نهارين ثلاثة ماشي جاي ساعة علي زو إذا ما تقصش نهار كامل وإنت تجري تلقى روحك العشرة مدار 11 من تعليل سايه بسكة
1: على كل احنا فرحانين انت ضيفتنا اليوم ونشط في إجازة باش نفتحوا برشا صنادق وبرشا تفاصيل طبعا في العطلة في الصيف وفي الخدمة أيضا إن شاء الله لكن حبيت نبدأ بالغنية وبعدها نحكي لك على الاسم اللي يغني الغنية هذه باش تحكينا أنت عليه الغنية اسمها يا سيد الناس

0: هذه ألفة أي دغنوش
1: أي دغنوش
0: يا سيد الناس. أنا اخترت الغنية هذه لأنه مربوطة بغنية أخرى ومربوطة بشعر.
1: أيوة
0: الشعر نوعية كلام معناها هو اللي كتب كنت تذكر يا سيد الناس حطها مع يليل لوينك لطي بشناق سعلي
1: لطي بشناق
0: سعلي سعلي سعلي ارتيني يعني هذوما من نحكي على الكلمة. وانت ربما تعاملت مع برشا فنانين واستضفتهم وحكيت معاهم وكذا ولكن تبقى الكلمة التونسية الفينو ما يكتبهاش اللي يجي
1: يعني عندنا كلام يا حسن عندنا كلام محلي عندنا شعر محلي عندنا طريقة في الكتابة عندنا في الغزل حاجات مزيانة مزيانة حتى كي تسمع القديم انتي تسمع القديم شيء يعمل كيف راه والله العظيم عندنا كتابات قد نحافظ عليها معناها الفنان القدير لطفي بوشناق ونفرح برشا كيما ايه دغنوج وفنانين الصغار يغني وستيل هكايا التونسي وسيد علي معروف معناها معروف بالكتيبة متاعه معناها قدم له تحية كبيرة مصاب نرجعوا لكلمتنا التونسية يا حسن مصاب نرجعوا لكلمة التونسية المزيانة راح حلوة اللي تلف في القلب وتقعد وتقعد وتعيش سنوات وسنوات
0: لكن توا الاي اي هو اللي يتصرف توا الذكاء الاصطناعي
1: صحيح صحيح والله جا نقول لك من هوني تكوي من هوني تكوي من هوني يلزمنا يلزمنا نمشيو مع الواقع والجاي والجديد والجنراسيون الجديده.
0: لا انا قمت بتجربه انا قمت بتجربه وانا صديق مفتاح بكريع اعطيته كلام كاتبه انا وبعد نهارين ثلاثه ولت اغنيه وصوت وتلحين وكذا يودي هذا منين قال لي هذا كي الصناعي كل
1: هذا في بالك من عرش هنا كان انت توفقني معنى هذي في الذكاء الاصطناعي اوكي في سهل برشا حاجات لكن زاد باش يقضي على برشا
0: الروح باش تلقاها معناها
1: هذيك هذيك الميتة برشا حاجات باش تتنحى باش نستسهلوا ماشيين في الاستسهال في كل شيء والله بعد ساعات نقعد نتساءل ونقول زعما اللي ماشيين فيه باهي مش باهي صحيح مش صحيح قبل الكل نتعبوا على الحاجه
0: صحيح
1: تو انت الفنان باش يعمل اغنيه قديش كان يتعب وقديش من الكلمات للالحان للتوزيع للفرقه الموسيقيه لوين باش يصور تو معناها تكتب كلمتين هكا انت قلت تكتب لقيتها من غدوه تتغنى حاضره
0: ما انا شيء على كل هو احنا ما نجدد التطور ولا التقدم التكنولوجي ولكن مع المحافظه على الروح الابداعيه هذيك نتاع اللمسه نتاع الفنان نتاع
1: الثقافة في كل شيء
0: لا في كل شيء في كل شيء
1: كان يهم قاعدة باش تتنحى معناها الناس بلاش تستسهل معناها الذكاء الاصطناعي يسألوه في كل شيء يسروه في كل شيء
0: حتى الكاتب العمومي عاد يعمل عاد شيء المترجم عاد يعمل عاد شيء وايضا يعني العمليه باش تولي تفقد الجانب تولي كانها اداه تجاريه معناها باش تشري امبوله باش تشري كذا تشري غنايه عادي معناها ايش تحب تسمع نحط لك كذا كالصناعي نولي كل 30 ثانية تخرج غنية جديدة
1: فوالا هذا الناس كل تولي تكتب هكذا
0: ايوه مدام
1: المغني غنية فوالا
0: لا حتى المغني ما عادش تحق له
1: صحيح تلقاها حاضرة معني قلت لك انا
0: قولوا بحاجتي بنوعية الصوت الفلاني يجيك الصوت الفلاني ما فوالا هم يهزوا التامبر نتاع الاصوات برشا فنانين ويخدموا به معنا عايد ولكن قبل كنا نفرحوا كي يجينا نجم لتونس عالمي وتلقى العالمين يجريوا شكون باش يعمل معه حوار شكون باش نقول له سهريته شكون باش يعرف معلومه عليه او اخر اغنيه صدرها خلي قبل الجرايد والمجلات اللي نشري فيه ونبحث عليها مخارج باش تجي تسجيلات باش توصل معناها تخرج الشهر هذايا باش بعد الشهر باش تجيك لتونس توا في في لحظتها مازلت سخونة.
1: كل شيء بالفهم.
0: يقع تقسمها على التواصل الاجتماعي يقع والتك ديمة بعد بساعة والتك ديمة سيء.
1: قلت لك أنا ريت برشا حاجات نحات والجريدة نحات والمجلة نحات برشا برشا حاجات كنا دمي سنة في جريدة كل يوم مش فهم من أخبار المجلة مش فهم من أخبار احنا كإعلاميين سنين وشكون مش ينقدنا شكون الصحافي الفلاني مش يكتب علينا الناقد الفلاني رأي العبيد كان ثم مش ثم شاغم محليه كان قبل معناها
0: وحتى الأسماء الأجنبية نحات من الحضور في مهرجاناتنا
1: صحيح هاي أي نقص برشا نحاو
0: ثم زوج مهرجاناتك هاو
1: ولا تجارية يا حاتم ما عادش فنية فقط في تجارية تقريبا كل راو فيهم تجارية وليت
0: لكن أفكر. تذكر معايا في كارتاج غنى جو كوكر
1: غنى وي برشا اسماء برشا اسماء كبيرة كارتاج في بالك قبلي معناها هو مصنف معناها ثقافي فني 100% معناها مش نمبورت كي يطلع على كارتاج
0: مش ربحي مش ربحي
1: مش ربحي ما كانش تجاري العوين الاخرانيه ولا
0: تغير تغير تغير صبغه كارتاج ملي تباع الروتانا
1: صحيح تغير تغيرت كومبليتمون شكون قبل اقوى الفنانين في العالم يتمنوا يقفوا على كارتاج يتمنوا أنا وقفت مرة قدمت حفلة في كارتاج ورغم اللي قدمت العديد من الحفلات في مسارح في تونس وخارج تونس صدقني يا حاتم وقت اللي قفت في كارتاج على المسرح يدي نرعش ترعش ترعش قلبي باش يقف
0: رهبة كبيرة
1: ملا شو قلك ما لقيتش كيفاش نوصفه
0: لا لا ثقل على كتافي تلقاها معناها
1: مش كيما انت تتفرج مش كيما انت يقف شخصين ملا وهرة وملا
0: وهك الجمهور و... وتستحضر ربما سنوات تاريخية 3000-4000 سنة معناها تبنيت صخرة ديك يعني كي تبنيت في بالهم اللي بيجيوا الفساح اللي تطلع الركعة ذاك وتقدم زهرية شوفوا العمق وين انت على ورمزية المسرح ذاك ومكانته مش اللي ما يلزمش نستهلوه واحنا كنا في يوم الايام كعلمين يعني رفضنا برشا أصوات تطلع غادي
1: صحيح وخدينا صحيح تتفكر وقديش من حفلة أنيولي خاطر الناس تعرف قيمة المسرحين الناس تعرف قيمة المسرح هذاك وعراق وتاريخه لكن دوا خسارة خسارة بدت معطيات الكل تبدلت
0: تسمع موسيقى غربية؟
1: يا حسن دون لو طون تو جديد مونيش ياسر يا حاتم قبل قبل عشق عشقي سيلين ديان لا فابيان لورا باوزيني كنت نسمع برشا معناها قبل تويك نتبع فيهم في معناها اللي مازالوا يغنيوا ونتبع فيهم مازالوا شوية شوية اما جديد هذا
0: لا لا انا باش نسمعك حاجة من القديم يلا
1: باهي باهي

0: هذا جو كوكر يو ار سو بيوتيفول
1: هذه
0: قديمه برشا قديمه برشا
1: قبل ما نولد
0: ديك اي لكن حتى كان قبل ما نتولدوا احنا ولكن كان ثم ارتباط معناها في الوقت وقتنا ربما ثم بالالوان الترابيه سواء غربيه سواء عربيه ثم ذائقه ثم ثم ثم ثم ثم ثم ما تسمع ثم ما
1: بيان سور اي
0: سواء من الكلوه سواء من اللحن ايضا معناها
1: اي صحيح تقريبا كيف كيما الاغاني الشرقيه كيما الاغاني الغربيه يعني حتى في اختيارهم في وصفهم للمراه في وصفهم معناها ثم لي سوجي
0: تشكون تشكون منا ما سمعش لي تي انديان فنسي ديغري بير باشلي بيشي
1: اي
0: نرجع بيك للمدام قلتي السبعينيات اول اجازه ربما المقصود الاجازه هنا المصيف الخرجه للبحر تذكريش وقتاش وانت عمرك قديش يعني التفاصيل سواء منظمه مع منظمات الشباب سواء في ترى عائلي
1: اي تمن بالله نتذكر اول مشي للبحر وقتها عمري 5 سنين في الروضه ومشينا وقتها البنزرت
0: اي
1: بتفكر هذيك اول رحله وكنت تلمو كنت فرحانه شو الصغير قداش يخلي في مخه معناها يحكي تلمو كنت
0: انت
1: فرحانة
0: وقتها عمرك 5 سنين نجم نشوفوك معناها
1: شنو
0: نجم نشوفوك بين مديدك معناها
1: يشوفوني كيفاه ما فهمتكش
0: معناها 5 سنين قصيره برشا وقت ياك علاش نقصد انا
1: فلوسه مع الفلوس هذيك كانت اول رحله هذيك كانت التو في بالي معناها قعدت ما بين ذكريات الطفوله كيف كيف واحنا صغار كنا مع الكشافه في نابل زاد المصايف والجولات إذا كنا نمشي معناها للبحر معناها في الوطن القبلي كله وتعلمنا برشا حاجات زادا في المصايف وكل شيء عندنا برشا ذكريات حلوة
0: انت اللقب الساحلي ماكش من الساحل معناها
1: انا كي نقول لك مخلطه انا مخلطه
0: تخيل تحكي لي على نابل منا
1: انا ساعه كنت باب سويقه وبابا مولود في باب سويقه وعزيزي مولود في باب سويقه
0: اي
1: امي نابليه وبابا ان فيت دوريجين من الساحل صحيح منا مساكن اصل القديم من ساكن مي ما نعرفوهاش مشيناش حتى مره مساكن مي ماما من نابل دونك معناها لا غروند فامي في نابل فهمت
0: ايوه
1: فوالا
0: ياك علاش قعدت مربوطه بشتوت نابل هكا
1: اي الهو معناها هورية قليبيا تجارتها نابل الحمامات معناها غاديك كنا معناها ديما ودايوغ التو معناها التو الوطن القبلي ديما معناها علاقتنا بالبحر غادي كبيره برشا
0: اول خرجه للبحر كانت البنزرت اخر خرجه للبحر
1: اخر حاجه خرجه للبحر بعد العيد الكبير السنة هذيك بناتي عملوا غطسه في نابل
0: نابل انا ما بعدنيش برشا في نابل
1: نابل اي ما نعيد في دارنا في نابل دونك البنات عملنا غطسه في نابل
0: وبحورة العالم انا بحر دخلته
1: لا بحورة العالم تمن بالله ما مشيت حتى بحر قد ما سافرت بلدان
0: اي
1: ما مشيتش خاطر انا عندي هوايه حاتم كي نمشي للبلدان نحب نمشي للعواصم نحب نكتشف العادات والتقاليد والدنيا معناها انا ديما الكوتي اللي فيها كوتي توريستيك ولا لا من نخليها اخر حاجه وكان ما مشيتهاش ما يقلقنيش خاطر مانيش ماشيه انا باش نكتشف البحورات اكثر من نمشي نكتشف الحضاره نتاع البلاد هذيك دونك صدقني قد ما مشيت من بلاد يتمن بالله جامي مشيت بحر مبحورات غادي جامي
0: انا البحر ثم رحله مشينا فيها جميع
1: اي
0: وكنا على بعد 3-4 متر على البحر
1: أي؟
0: انا مشيت غدا الساقيه البحر وانت لا
1: وقت مشينا استناني
0: ايام التراثيه الشارقه
1: التراثيه الشارقه لا وقت نعرف الشوبينغ
0: لا وقت مشينا لمنطقه دبل حصن
1: اي
0: على خليج على خليج عمان
1: اي وي انا وقت اللي نعمل في الانترفيو
0: لا حتى انا عملت زندربيو لكن صادف صادف اني عملت حوار مع بحار وغنالي
1: ورانا والدنيا
0: ذكرها بي هذا ذكرياتها حلوة هاي. وطبعا الإجازة عندها طعم خاص كي تكون في مجموعة معناها ربما هيك الوحدة في الذكريات يعني تو تقريبا اللي هم جيل واحد ينجم يقول لك راني انا هاك العام عملنا رحلة منظمة مع بعضنا في عطلة الصيف ومشينا عدينا 15 يوم على الشط بنينا عشة ولا خيمة وقعدنا هكاك كما حدثني الجمعة اللي فات خونا هذا الزعيم قال لك انا ورايا جبل وقدام بحر وبعيد على العالم معناها حوت وعومان وكهو يعني انت التجارب هذوما ربما الوقت التلفزي ما خليكش ولكن في المنظومه الجديده نتاع عديد القنوات التلفزيه انهم يكونوا في الشبكه الصيفيه يعديوا لباس توف ويمنحوا الطاقم تاعهم براحة للتجديد ربما
1: لا احنا نخدمه للأسف احنا نخدمه
0: الوظيفة احنا
1: لا اطاق احنا كلنا نخدمه صبتو حد في الصيف شو نخدمه جمعة كاملة بسين للجمعة
0: ايه من خطر انتم اخترتوا موضوع اللي هو الجالية
1: صحيح موتينا بالخارج
0: والجالية يرجعوا في
1: دونك ما نجموش نقصوا في الصيف اكزاكتومون دونك مش وليو في عود نهار السبت مش وليو مثنين للجمعة مباشر كل يوم
0: وتصيف السبت الاحد
1: لا تعرف شنو مش نعمل نافيت عرفت فهمت شنو نعمل نافيت نابل مش بعيده سوسه مش بعيده معناها نجم نافي عندي فكره باش نهبط الجنوب ان شاء الله الوقت اللي نختي لها كونجي بالذمه
0: ان شاء الله علاش لا علاش لا وقت عاد تولي اجازه على قاعده هاني
1: اي انا شوف انا كل مره نحب ناخذ كونجي باش نهز بناتي نعرفهم كل مره على بلاصه في بلادنا بالحق خاطر كل مره يكتشفوا معايا في بلاصه معناها مش كل شيء يحكيوه ولا كل شيء في التلفزه برا خير من بلادنا كل مره يكتشفوا معايا بلاصه يشيخوا عليها على
0: خاطر
1: اثنين قررنا انا واحده من الناس جاسيس ما نعرفهاش انا حاسه اللي يحكيوا لي وراها فيها جنه على الارض دونك قررنا اليوم اثنين باش نمشيو ان شاء الله جرديس بعد نعملوا طلع في جربه علاش نهبطوا شويه للجنوب معناها
0: مرحبا مرحبا مرحبا لا ممتازه جدا جرديس سواء الاقامات السياحيه اللي فيها سواء الخدمات اللي فيها سواء ناسها الطيبين يعني المضيفين اللي رحبوا بضيوفهم على كل وما تنساش عندك خيانك هنا نجم يعاونوك في كل سيره
1: والله احنا عيله واحده رانا
0: يعطيك الصحه
1: وفي كل بلاصه نفرح والحمد لله شو بلادنا بالحق انا ديما نقول نعمه بلادنا نعمه من عند ربي تستحق حاجه تلقى الناس تفرح بيك تنصحك تتلهي بيك معناها كل واحد يعاون باللي يقدر معناها بقدر احب ويفرحوا بيك بالقدا بالقدا فهمت ربي خايفه
0: منك ربي خلينا لبعض ان شاء الله التوانسه كل اللي يغيروا على البلاد هذيا باش نوصل الرحله مع الاختيارات سمعنا ايد غنوش سمعنا جو كوكر زعما وين مشينا زكتا
1: سمعنا التونسي سمعنا الغربي بتمشي الخليج بتمشي الشرقي
0: اسمعي
1: ايه

المرصع باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها

0: هذه قصيدة انتظرها لمحمود درويش، كانت في المسرح البلدي مع الثلاثي جبران، الإخوة جبران رافقوه في العزف وفي غناء بعض المقطوعات. اختطفنا القصيدة هذه طبعا لأن كان ربما المادة الشعرية فقدناها في بعض الحصص التلفزية والمنوعات. كنت أتذكر قبل ثم شريط كامل في مراوحة بين نزار قباني وأم كلثوم، تذكر ومحمود ياسين يقرأ في الشعر وأم كلثوم، يعني كانت ربما تربينا على محمود درويش. المادة الإذاعية الآن، لأن مش نمشي للإذاعة والتلفزة، تغات عليها ربما الاستسهال، البوز، صناعة المحتوى فرقت برشا في الأيام الأخيرة.
1: بيونسيغ الناس توا الشباب هذوما توا تغيروا 180 درجة، حتى توا شكون مازال يقعد يسمع لك قصيدة، شكون مازال يسمع لك أغنية طويلة كيما عبد الحليم وأم كلثوم وغير اسمهان فريد الأطرش، يا حسرة ما عادش توا زمن السرعة. توا الكليبات ولات في دقيقتين ثلاثة دقائق، اللي يعمل حتى أربعة تولي ياسر. الناس تبدلت الدنيا ولات الموت تجري. والله العظيم تقول البركة طارت، الدنيا تجري، ما حتى
0: تيجي الجمعة تقول نهار مش جمعة.
1: قبل كان عندنا البال الواسع، كان لاحظت تقعد تسمع في تقطوقة تقرأ قصيدة تبدأ عامل إمبون كيف توا العبيد ماش عندها وسع بال، يقول لك شنو قد نسمع أنا توا في القصائد وأنا توا شنو قد نسمع. ناس ما عادش عندها وسع بال، ماذا بيهم كل شيء في سجوندة، كل شيء في لحظة. شكون مازال يسمع نزار قباني يقرأ ولا يقرأ محمود درويش ولا يقرأ شكون مازال؟
0: والله أنا حضرت مؤخرا
1: يقرأ قصة أصلا، معناها ما عادش.
0: حضرت مؤخرا السهرة لآدم فتحي، جمهور جمهور جميل جدا في تطاوين. كان ثم تظاهرة اسمها جمار، واستضافوا آدم فتحي وعديد الشعراء الواقع، ولكن كانت سهرة تكريمية لآدم، وكانت ولا أروع من حضور جماهيري، من حب الاستماع للشعر، من ربما مستوى راقي جدا أيضا، حتى الموسيقى اللي تقدمت ليلتها يعني شوية اجتهاد بركة. الذواق والسميع مازال موجود، ولكن اخلق له الفضاء، اخلق له الفضاء.
1: لا وكنت لاحظ هذا باش نكونوا معناها صريحين مع روحنا، جينيراسيون تاعنا تلقاها موجودة، لقيت شباب، فما شباب
0: موجود، شباب موجود، شباب موجود.
1: والله
0: سيدنا هذاك علاش انا قلت لك انا موجود شباب، معناها
1: نفرح والله
0: ونفاجئك اكثر. ثم شباب رجع يكتب في الشعر الشعبي ايضا، شباب يعني عمره 17 18 سنه ويكتب كشعر شعبي، ورجع الموروث واتصاله الكبير بمعاني كبيره، يعني شيء يفرح، يعني كيما نسمي لك اسم ربما ما تعرفوش ولكن جمهورنا يعرفوا اكيد، ضيفناه برشا مرات في الاذاعه محمد العرضاوي، علاء العرضاوي ايضا من عائله شعريه ولكن وليدات تبارك الله عليهم، وغيرهم وغيرهم في في الـ في الـ عبد الرزاق بوشنيبه في مدنين ايضا، اخونا علي الوحيشي في مارث، عديد الاصوات ربما خاطر انا قريب منهم في اللون هذايا، ولكن اكتشفت اللي تم كي تخلق لهم فضاء ومجال اهتمام تلقى المبدعين، تلقى الشيء يعني موجود، ولكن كي تقصيهم وتهمشهم اكيد بشي بعده اكيد بشي يكونوا في في في مكان بعيد.
1: حتى في كان لاحظت حتى في التأثير، تأثير سواء في الكتابة ولا في ولا في الموسيقى ولا في المسرح، ما عادش كيقبل يا حاتم بعدنا. بل كانت دور الثقافة ما شاء الله كانت تفكر معناها تبدا مليانة، تبدا نسميه في التظاهرات، نسميه في والله وانا كبيرة وبصغاري ونبدا نستنى في التظاهرات الثقافية نتاع الصغار تقريبا سبحانه أكثر منهم.
0: أي صحيح.
1: ويجيو من برا، كانوا يجونا برشا ضيوف من برا، وكانت برشا عروض كبيرة في كل بلاد تلقى تظاهرة، ما معرفش فيها قلت والله ما
0: فيها اي قبل شيء. قبل نعطيك مهرجان طفوله بغمراس نصداها فات الحدود لكن توا سنوات وينه
1: ريت ما فهمتش والله
0: يعني هذا مثال صغير انا حكيت على غمراس ولكن لاني نحكي فيها بكل حرقه لانه كان متنفس لصغيراتنا ومجال اللي يبدعهم
1: شنو اللي باش ياثرهم هكا الصغيرات شنو اللي باش ياثرهم زعما الشارع باش ياثرهم ولا التليفونات باش تاثرهم موضوع الثقافه هذوكم والتظاهرات وكي يتفرج في غيره صغير كيف الشخصين يبدا يتشجع يبدا يحلم يبدا يحب يعمل كما قلت انت ويلقى الفرصه وين معناها يسيب المواهب نتاعو هذاك هو الفضاء هذوك هو الفضاءات اللي باش ياثروا الصغيرات هذوما الاجيال
0: التظاهرات هذوما كانوا برعايه الاعلام العمومي لكن توا الاعلام يقدم لهم في حاجات اخرى همشة النوعية هذه نتاع المهرجانات جيل الوسائل الإعلام يعني يقولك لا ما تجيبليش أوديمات ما تجيبليش شهر ما تجيبليش كذا يعني حتى الصبغة التجارية اللي أصبح عليها
1: الإعلام في صبغة تجارية اللي دخلت في الثقافة نتاعنا ودخلت في المجالات الكل ريتا رجعنا لها في الموسيقى في المسرح في الدراما في التلفزة
0: لكن بورقيبة ما تجرش في الثقافة وفي التعليم
1: بورقيبة
0: ما تجرش في الثقافة والتعليم
1: لكن بورقيبة يحكيوا لي جماعة المسرح ماني كنت عامل مسرح قالوا كل ويكاند يجيب فرقة مسرحية يعملوا عروض
0: القصر
1: وكان يشجع وكان يحضر وكان أمي زادة يرحمها قتلي كان موجود في التظاهرات في كل بلاد يجيب عليها ويمشي ويدور ويشجع الصغير والكبير والمرأة التونسية يعني
0: شو كيفاش
1: كنا معناها
0: لا هو ذات في صغره يعني طلع على الركح ومثل في المسرح هو غرام وجام غادي هو
1: اوكي
0: هو هم استعانوا به هو عمره 5 سنين تقريبا في دور في المسرح
1: معلومه
0: جديده لا موجود المعلومه اذا انا يعني ربما لو كانت ارادتنا متوجهه غادي رانا بقينا محافظين على لكن الوقت غير الوقت على كل اليوم بعد القضاء بذع مش خليك مع عبد الحليم حافظ حتى الأحداش وبعد نرجع إن شاء الله في الجزء الثاني من منشط في إجازة

0: حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية مساء اليوم، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغة ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية، على أن يتلقى بالمسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان قبل الإعلان الرسمي على النتائج. فازت بلدية تطاوين المدينة وجرب ميدون بجائزة أنظف بلدية لسنة 2025، وتبلغ قيمة جائزة أنظف بلدية 100,000 دينار لكل بلدية. نظر مجلس الجامعات المنعقد اليوم بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الاستعدادات الجارية للعودة الجامعية 2026-2027 واستكمال مختلف الإجراءات الكفيلة بتوفير أفضل الظروف لإنجاحها، حسب بلاغ صادر عن الوزارة عشية اليوم. في العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون اليوم في قصف الاحتلال الصهيوني لحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. قالت وسائل إعلام إيرانية أن عدة انفجارات سمعت في مناطق مختلفة جنوب إيران، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران، قالت إنها جاءت ردا على هجمات إيرانية على 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. انتهى الموجز، مع تحية عفيف فالونيسي، والمشوار يتواصل مع حاتم في منشط في إجازة.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

ليل هادئ وموجة إذاعية تحملنا إلى أماكن لا نراها ولا نسمعها. هناك حيث يستريح الصوت ويمنحنا أصحابه وجها آخر من حكاياتهم.

منشط في إجازة، لقاءات تكشف أسرار العطلة وعناوين السفر وطقوس الراحة وذكريات الصيف التي تسكن قلوب الإعلاميين.

0: هذا يرتيو شنو رجعنا به بعد مزن امبارح 11 في منشطه اجازه ونواصلوا سهرتنا الليله في استضافتنا العالميه والمنشطه التلفزيونيه ألفة الساحلي. اهلا وسهلا بك ألفة من جديد.
1: مرحبا
0: مرحبا. كيف عاملة كيف بينا مع الغنيات؟ الليل والسهر شوية كلام شوية غناء شوية شعر هيك نحاول ننوع شوية ونستجيب الأذواق، ولكن تبقى هي ليلة صيف، ليلة صيفية والأخبار الإجازات وذكريات الإجازات وترى ربما ديما تبقى في البال أكيد عطلة صيفية معينة طبعت أكيد ذكرتك بقات ديما نتذكرها مع محلها الصيفة ذاك.
1: والله مش نقول لك احنا في كل صيف عنا من عاداتنا وتقاليدنا اللمة والفاميليا التو محافظين عليها. دونك نستناو معناها لمة الصيف في دار الخالة، قبل كانت في دار الماما، في دارنا في دار الخالة، معناها ذكريات جميلة. بون واحنا صغار مش كيما احنا كبار، اما العائلة قعدنا محافظين عليها اكيد نفس لما الكبار والصغار والصغار الصغار، معناها الحمد لله دي انا حاجة نفتخر بها مثلا في عائلتي واكيد في برشا عائلات. فانت اكيد لما في القايلة والعشوية مع بعضنا والسهرية في الليل التو قعدت فينا حاكم، فهمتني؟ وين نحب نرسخها لأولادي، أكل ما نحبش العائلة قاعدة تفكك بشوية بشوية. هذيك إن شاء الله بون مش كيما قبل، باقي قبل كنا خير، أما نحاولوا عليها لقدر المستطاع. فهمت؟ دونك كل صيف نتلموا نعملوا بالحق برشا جو، نتلموا حكايات ذكريات، نبعدوا على التليفونات، الجو متاعنا التونسي، لمتنا السلطة المشوية، الدلاع، التاي، ايش نقول لك نعملوهم الكل.
0: توا انا مستغرب راني يا ألفة،
1: علي
0: انا سالتك على الصيف هكا والاجازة، حكيتي على اللمة العائلة في عام 12 نجم نعملوها اللمة والعائلة، ايش بكم حكيت ليش على البحر؟ علاقتك بالبحر شنية؟ علاقتك بالبحر شنية؟ تعوم ما تعومش؟ تبحر ما تبحرش؟ تصطاد الحوت ما تصطادش؟
1: لا لا لا الاصطاد لا امبوسيبل. اما لا علاقتي بالبحر مانيش عوامه ياسر، اما علاقتي به كبيره في القاعده نتاعو وفي النظر الى البحر. عندي حكايات كبيره.
0: عندك وقفات تامليه ماما.
1: نحكي نحكي نحكي
0: ويسمعك.
1: لا يسمعني، يبداو الصغار يعوموا انا نحكي سارحة لبعيد والبحر يسمعك، راهو بالحق يسمعك. راحة نفسية، سبحان الله، راحة نفسية كبيرة كبيرة كبيرة. هو يقول لك النظر الى البحر مدة 5 دقائق ما يعادل جلسة مع طبيب نفساني متاع نص ساعة ولا ساعة. فهمت؟ دونك كي تغزر البحر وتحكي له ثم راحة، ثم سبحان الله يجلب منك الطاقة السلبية لكل البحر والرمل في حد ذاته يجلبوا منك كل ما هو طاقة سلبية. دونك كي قاعدة على البحر هذيك بالحق محليها والنسمة الصيفية والقيدة على البحر هذيك محليها.
0: إيش تهز معك؟
1: كل مرة كيفاه؟ كل مرة شنو؟ مرة عندي أنا مغرومة بحسنين بن عمو، مرة نهز كتاب حسنين بن عمو هو مشغل القصص نتاعه.
0: جميل جدا، عنده أسلوب أسلوب أسلوب يسحرك.
1: ليه ماهوش عادي تشد كتاب ما تسيبوش، ليه ماهوش عادي حتى طرف، أما هو كعين في الكتاب وعين على أولاده ما يعوموا، عرفت كي يدق عين بعين. نسمع برشا موسيقى، دونك معناها نقعد مركزة على الموسيقى، معناها برشا نحط تليكوتور ونقعد شيخة معناها سارحة مع الموسيقى، معناها كل مرة كيفاه، كل مرة وانتي وشنو هو معناها الأمبيونس اللي انتي فيها.
0: بحورة تونس قلت لي تنوع انتي في زياراتك للأماكن، معناها للصيف تحاول تنوع. يعني سناء اخترت انك تكون ان شاء الله في جرزيس، ولكن عندك طقس معين، تمام؟ ناس تقولك انا نحب اجازتي في اوسو، لا انا ماذا بي اول جويليا، الاخر يقولك لا انا خروت، انت وقتاش تحبث والاخر يقول لك لا يا اخوي انا مربوط بال بالعريس والحفلات الزفاف في العائله وقت انا غتكون جي انا ما نصيفش انا اجازتي نعديها فيها فرح عائلتي
1: ايوي كل واحد وظروفه صحيح صحيح انا مثلا جو بريفير ديما جوي مازال الدنيا مش معبيه تنجم تستمتع تشيخ سواء كنت في اوتيل ولا في دار ولا ضيف عند حد تستمتع بالقديمه تبيه دي دو جوي وسط جويليا مالوغوزمون مربوطين بالخدمه بالكونجيات دونك كيما قلت كل واحد وظروفه دونك باش تراسي ديبي اوت باش تبدا الدنيا معبيه برشا ما يمثالش ما خير ما بلاش معناها
0: تخصص
1: انا ديما جو بريفير فارغه تبدا افرغ تستمتع اكثر
0: تخصص له ميزانيه
1: بيان سور يا حاتم ليلى سوى اوتيل وتويك الوتله ولا ياسر غاليه بصراحه سوى ميزون دوت سوى باش تكري دار
0: لا الميزون دوت اغلى من الاوتيل
1: شوف ميزون دوت نجم مثلا تشارك انت مثلا وحبابك وصحابك عائلتك انا شو قروشك صرفت الماكله والشراب والقعده والدرج شنو كيف كيف كيما الاوتيل دونك تونس يلزمها ميزانيه معناها سيغتو سيغتو اللي عنده الصغار فهمتني دونك يلزم ميزانيه هكا هو شوش نعملوا هنا نخدموها على خاطر امومه هكا
0: هذاك هو يعني الميزانيه ولد الصيف ستة معناها معطى للرفاهيه اللي قبل اهل سيفو عادي معناها توا اللي ما عندوش
1: وي كنا نتلموا في نابل في دار المامة بحر بحضينا كان مشينا في التاكسي ولا في الكار ولا سقينا تك تك تك معناها كانتش مكلفة نزلوا اللي موجود في الدار معناها ساندويتشات حاجة بالحق بل ما كانتش مكلفة جملة توا ولات بالورقة والستيل وتوا ولات يحبوا ويحبوا ويحبوا ويعرفوا الدنيا الكل وماذا بيهم البلاصة الفلانية والماكلة الفلانية ودري شنو بدلت يا حسرة احنا كنا ما نفهموا شيء عطينا الجو والشيخة وكهو
0: انا نذكر وانا صغير يعني نقرا في الابتدائي اول ربما لي هذاك اللي نذكره هو الاولاني معناها بعد صارت استياف عائلي معناها ولكن نذكر انه منطقه الجرفه هنا قريب من تطاوين معناها وين البطاح يعني هذيك منطقه الجرف يعني في الشاطئ نتاعها كانوا يبنيوا خصاص بالجريد
1: اي
0: وتمشي العائلات غادي يعني عادي 15 20 يوم وحتى كان خدم الوالد يخدم كذا يخلي العائله على بلاصتها ويولي هو في عوض يمشي يروح للدار يروح الغادي كمان على الاقل يستمتع بالسهريه الليل على البحر وغدا الصباح يرجع يخدم على روحه ولكن العائله هكا على بلاصتها مصيفه الخضره غدوه تجيها مع الوالد الخبز مع الوالد القضيه معناها حتى كان رب العائله يخدم هنا عائلته تتفرهد وتصيف وكانت ربما البلديات والمعتمديات كانت توفر هذه الشتوت العائليه وتهيئها وتجهزها توا الدخول للشط ب 5000 الباراسول ب 12000 الكرسي
1: مودي ب 30000 و 35000
0: لا نحكي لك انا نعطي فيها السوق مكيكه انت ما شفتش تعريف السنه مازلت مزيفتش
1: والله
0: اي يعني البركه ترفعت ولا ما عادش عندنا الحق نصيف ولا الملك العمومي ولا ملك خاص
1: صحيت ولا فما برشا تحيل يا حاتم فما برشا تحيل ناس قلت فما برشا بربويت كيما اللي في اي بلاصه ولا لك فما باركينج انت تقف ويطلع لك
0: مشيت زلات يقول لك باركينج
1: يعني في كل بلاصه حتى في زنقه يطلع يقول لك باركينج هذا كيف حتى بلاصه فارغه يقول لك لا بريفي وتخلص عليها لك الحمد لله السنه البلديات نتاع تونس الكل طلعوا قرار انه ما فماش حاجه بريفي وما فماش حاجه اسمها باراسولات بالفلوس واللي يخالف القوانين هذه تتصلوا فما ارقام حتى تتصلوا بها ويشكيوا بهم ويجيوا خاطر بالحق فيتوا الحد نتاعهم شنو انا ماشي انا نحب نحط الباراسول نتاعي ونقعد نجي تقول لي شط معناها خاص وشنو شط خاص هذايا
0: لا لا لا لا وثم حوادث صارت في رفراف في الزوارع في برشا بلايص
1: برشا
0: برسل
1: تحودوا معناها يجيو كيس العصابات الصغار ويسحودوا على البلايس الكل ويقول لك هذايا نتاعنا يجيب يحط كراسي ويقعد على روحه.
0: معناها انت ماشي تصيف وتتفرهدي نغسوك.
1: صحيح صحيح فوالا تلقى روحك دافع 100,000 وانت مازلت ما عمش
0: وانت مازلت عارق وانت مازلت شوف تعوم شوف لا
1: والله
0: لا يدق عند العرق نعوم وكاو
1: يجي يطلع لك التونسيون اكثر من سخانه
0: اكثر من سخانه. باش نكملوا مع الموسيقى والاغناء باش نقول لك اسم رؤوف ماهر.
1: رؤوف ماهر رؤوف صديقي وعشيري ومحبوب الناس الكل. ربي ان شاء الله يعطيه القبول ومحبه الرسول. فنان مزيان برشا ويخدم في خدمه مزيانه وذكي طفل ذكي برشا. رؤوف نعرفه توا عندي 20 سنه ملي بدا يغني وقتها كان عندي برنامج عشويه لحد يتحدى معايا قداش من مره وكنت متاكده انه باش يوصل يعمل برشا حاجات وما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. ورغم اللي معناها هو البرة ومعناها ولبس عليه وكل بقي معناها رجع لتونس وشاد صحيح معناها انه ينتشر في بلاده وخارج بلاده وقاعد يخدم في خدمه مزيانه وطفل ذكي طفل ذكي ويعطي. الانسان اللي يعطي بمحبه الخدمه نتاعه ويخدم فيها اكيد انه يجي نهار ويحسد وهو ديجا توا قاعد يحسد ان شاء الله ربي يوفقه. والسنه باش نتبع له حفلات وكلمته ليمات بحر باش نمشي لك الحفله انت ونوال الزغبي في مدينه العلوم باش نمشي لك البنزرت انت والجسار وفرح بيا برشا برشا.
0: مادامك حكيت على البدايات انا باش نسمعك اغنيه رؤوف ماهر اول اغنيه تحصل بها على جائزه في مهرجان الاغنيه.
1: ايه
0: يا ريت العالم.

0: هذه أغنية يا ريت العالم اللي قدمها روف ماهر في مهرجان الأغنية 2007 وتحصلت الجائزة الأولى لعمل خاص من كلمة دكتور علي الورتاني ألحان أمين القلصي من 2007 يعني وقتها توج في 2006 بجائزة الأداء وفي 2007 خد الجائزة الأولى الانتاج الخاص للمهرجان وقتها وعام 23 طلع على كرتاش
1: أي.
0: هذه المسيرة ولو أنه في الوسط تم يعني غياب وربما فترة معينة كانت فيه الأغنية التونسية تشرقت برشا وبعد عرف منين يرجع وكيفاش يرجع للساحة
1: أي مجد إقامته في فرنسا بعد رجعت قوة رجعت قوة أي شد سنين فيها ورجعت قوة ما شاء الله
0: تحية ليه إذا كان يسمع فينا طبعا هو صديقنا بكل تأكيد وإن شاء الله موفق في جولته للمهرجانات في هذه السنة علاقتك بالمهرجانات
1: لا علاقة كبيرة المهرجانات
0: نحكيش على الخدمة نحكيش على الخدمة
1: لا خدمة لا لا لا لا مش حتى خدمة نمشي نتفرج ونسمع عندي علاقة حميمية كبيرة مع مثلا أيام قرطاج السينمائية أيام قرطاج المسرحية كانت والدتي الله يرحمها مغرومة وتمشي معايا وتتبع زيتها توا بنيتي إن شاء الله قاعدة نغرم فيهم معناها مسرح والسينما والموزيكا المهرجانات الصيفية نمشي معناها كل مراوين معناها الكبرى والصغرى زيدا معناها مش حتى الكبرى كها وحتى الصغرى كي معناها تويتي نمشي المهرجانات المتنفس راهو المتنفس لينا معناها تتفرج هذا الشيخ تشوف جديد الفنان هذاك زيدا كيف معناها حلوة لما مزيانة في تونس أنا تعجبني تونس في التظاهرات الثقافية اللي هي على طول العام كل واحدة وستيلها كل واحدة وجوها والصيف عنده رونق آخر وعنده ستيل آخر أكيد
0: المهرجانات العربية علاقتك بالمهرجانات العربية زرتش استضافوكش انقلتش طبعا الإعلامي ديما يحاول مثلا أنا من ذكرياتي ربما ذكرياتي مهرجان السينما في القاهرة الدولي سنة 2000 ربما ما يتمحاش من ذكرتي أيضا مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا في مصر حتى هو أنا من المهرجانات اللي ربما طبعت حتى في مسيرتي كإعلامي وكاهتمامي بالجانب
1: ما كانيش بس المهرجانات فقط قدمت تظاهرات البراء هنا برشا معني في برشا بلدان لكن مهرجان المونودراما في الكويت تم تكريمي وقتها هذيك إعلامية ومسرحية وقت نذكرها عندها 7 سنين وقتها تم تكريمي في مهرجان المونودراما في الكويت
0: وقعد دعوتنا لأيام الشرق الثقافية 2019
1: كانت رحلة محليها ذكريات جميلة
0: أكيد ولو أنه في كل مهرجان عنده خصيته عنده أجواء خاصة ولكن نتذكر أنا في الشارقة ربما في الإمارات يعني الجالب للانتباه طبيعة أهل الإمارة هذيك مختلفة عن بقية الإمارات الأخرى نسق الحياة المعمار اللي فيها
1: أي اكتشفنا برجع حاجات وقتها غاد اكتشفنا وأهل جود وكرم محليهم زيدا محليهم ناس وعندهم برجع في كنا تذكر حاتم عنا بكود بفوان كما ما بيناتنا
0: صحيح موجودة
1: ثقافتهم في موروثهم سواء في الماكلة سواء في التراث عنا برشا حاجات
0: برشا نتقابلوا فيها صحيح ولكن أنا اللي الخط اللي الرحلة اللي بقات ربما عملنا رحلة بالسيارة وقتها من الشارقة إلى منطقة دبا الحسن يعني مرينا معناها نوعية التضاريس اللي شفناها معناها من المدينة إلى الصحراء إلى الجبال الحجرية السمراء إلى الأنفاق إلى البحر والسواحل البحرية، يعني كلهم في خط واحد في مسافة 200 كيلومتر تقريبا.
1: صحيح. وكيفاش طبعا مع مالي كيفاش حفروا كيفاش قدوا تجبوليت الكاسحة وكيفاش عبدوا الطرقات وكيفاش معناها بالحق
0: البنية بنية تحتية كبيرة برشا. صحيح.
1: صحيح. ما شاء الله عليهم. ليه والله فما تغيير كبير. بالمناسبة بربي حاتم بعد إذنك قدم تحية كبيرة لصديق الإعلامي القدير إبراهيم العثيمي في المملكة العربية السعودية اللي هو توقع يستمع لنا.
0: تحية لي تحية كبيرة.
1: هي على موجات إذاعة التطوير قال لي قلت بعث لي الرابط خليني نسمع. أستاذ إبراهيم تحية كبيرة من المملكة العربية السعودية.
0: تحية كبيرة من إذاعة التطوير للإعلامي والصحفي طبعا صديق إبراهيم ولكل زملائنا اللي يسمعوا فينا سواء في الساحة العربية أو في تونس على كل تأكيد ومناشط في جزة علاش لا ممكن ضيفوا إعلامي تلفزي عربي علاش لا نجم تكوني نجم تكوني علاش لا باش نوصل معاكم على أسماء التونسية صوت ممتاز جدا ولكن قليل الظهور.
1: شكون
0: اسمها تتعرف شكون؟

0: نكتب لنحيا ونغني لتستمر الحياة لأننا نحب الحياة.
1: فتحت القلب وكشفت أسرار.
2: عرفت شكون ولا نقول لك؟
3: استنيني نتذكر يا ربي.
2: سهرة في الحمامات هذه يا عناوي.
3: يا ربي.
2: ليلى حجيج.
3: ليلى خطر منه.
2: آه وي وي. نقاوة الصوت الجميل جدا.
3: وتعديت معايا قديش من إميشان ليلى.
2: لا لا متخلقة جدا متربي جدا. تحية ليا سيسة وفينو. من الأصوات الريكزة والرائعة التونسية. صحيح ربما تجاريا وجماهيريا يحترموها اللون الموسيقي، ولكن يعني ما هيش هكا شو نقول انا الفرتاتو اللي يمشي للاضواء ياسر، تخلي ديما صوتها مع الموسيقى هو اللي يعبر عليها.
3: بيان سور. شوف فما اسماء في تونس برشا ما تنجمش تصنفهم ولا هما يمشيوا لطريق اخر. ما عندهم عندهم كاريزما نتاعهم. كي نقولوا أستاذة أو دكتورة في الموسيقى معناها فخامة الاسم يكفي، معناها ما نستحقوش باش نمشيو معناها للحكايات الفارغة والحاجات الفينو ولا من عرشنا. ليلى حجيج، درصافي حمداني، شهرزاد هلال، من الأسماء المزيانة برشا صوتهم بركة يكفي.
2: صحيح معناها صحيح.
3: رغم اختاروا طريق وحافظوا عليه وماشي فيه والناس تحترمهم، معناها كبار ولا صغار يحترموهم، لا لوجوا على البرج ولا لوجوا على ثقافات أخرى، ماشي خطر يحترموا في العمل اللي يخدموا فيه. كل إنسان يا حاتم يحب خدمته ويحترمها ويحافظ عليها يلقى محبة الناس ويلقى احترام الناس مهما كان معناها بعيد عن ثقافات البرج والخفة ولا لا يحبوه. مرامح لها وديفيا ونقدم لها تحية كبيرة برشا.
2: أي أنا حضرت لها في برشا حفلات، وخاصة في مهرجان المدينة وأي الحمامات، وأيضا في مهرجان الحمامات ديما هي تميل للقرب من الجمهور، يعني حتى في علاقاتها في حفلاتها ماذا بيها تكون قريبة، ما تحبش تصيح برشا، تحب هذيك السهرات اللي نقولوا احنا حميمية وقريبة برشا.
3: أي مش تقرب، هي ترتقي بالجمهور للنيفو اللي هي تحب توصله، هي ذكية في تعاملها، تخليك شيخ معاها في الستيل اللي هي تقدم فيه. فهمت؟ مش معناها تختار شنو نحبه احنا نسمعه، هي تسمك اللي هي تحب تغني وتخليك تتسلطن وتشيخ معاها.
2: اي صحيح. ورغم انه معناها فقدت برشا المرحوم علي السريتي.
3: صحيح.
2: كانت علاقة كبيرة بين
3: العلاقات الحميمية معناها، وفما عشرة وفما محبة وفما بطبيعة باش تفقد، كي احنا نفقدوا انسان عزيز علينا وخدمنا معاه برشا ونتفاهموا بالعين، نتفاهموا في الفكر، نتفاهموا فيه. هي الفن سواء الاعلام او التمثيل او الموسيقى هو فن. تتناغ معناها كي انت تلقى اللي تخدم معاه فما نقول انا خيط جويد يربطكم بعضكم، توليوا معناها بالسنوات تفهموا بعضكم.
2: صحيح.
3: حتى بالرمش بالعين تبداو شخصين هكا بغزله تفهموا شنو انا نحب نقول وشنو انت تحب تقول. فلما تفقدك نقول انا شطرك ولا حاجه منك روحانيه بطبيعه باش تاثر على الانسان هذاك، بيان سور باش تاثر عليه.
2: لا تنتقد خجل الشديد فإنني بسيطة جدا وأنت خبير. نجت الصغيرة.

0: هذه نجت الصغيرة وزرت طويلة هي الأكيد القصيدة، ولكن من النجوم اللي مازالوا معناها هي اعتزلت محل الغناء، ولكن جات لتونس برشا مرات ولكنها قليلة اللقاءات الصحفية. طبعا برشا برشا النجوم ربما في الساحة الفنية معناها الإعلامي يلقى صعوبة في استضافتهم، مش يعني هنا باش السؤال هو من الأسماء ربما اللي في مسيرتك شرفت بمحاورته الأسماء الكبيرة، ومن الأسماء اللي استعص عليك ربما وكان ربما رافض قطعين أن يكون يظهر إعلاميا؟
1: بس تحورنا برشا أسماء، حاتم برشا أسماء، حمام خيري كان يشرفني حكيت مع صباح فخري حاورته، برشا أسماء معناها من الجنيراسيون القديمة بتاعنا برشا، إيهاب توفيق، رغب علامة، برشا أسماء برشا برشا أسماء. من الأسماء اللي كان اللي أنا فرحت مثلا أني قمت معناها معها بحوار وكان صعيب بالتعامل معه الفنان المرحوم بالقاسم بوقنا. كان لي اكتشاف بالقاسم، كان لي اكتشاف كبير وقت اللي حكيت معاه. أنا وقت دوبة ما بديت في الإعلام حاجة وقت عنده حفلة في ابن رشيق كنت شكونه بالقاسم بوقنا، أنا كشفته غادي وقت اللي خرجت شخصين وشفت الناس اللي جات يا حاتم
0: صحيح.
1: اللي في الصالة واللي خارج الصالة
0: وحضور المميز هو
1: دي قال لي وقتها مدام ألفة أنا ديما نفضل نغني علي نحكي
0: صحيح،
1: فتبين ياخو كلمتين يا ولدي خديت كلمتين بالروح
0: اللي أنا وطبيعته حشام برشا راو
1: اكزاكتومون. أنا وقتها قاعدة نكتشف فيه حاتم، بعد قلت تو هذا حشام كيفاش باش يعمل شخصين، وبعد قعدت نتفرج فيه شخص عبد آخر شخصين عبد آخر والحفلة كانت روعة روعة روعة. وهذيك مثلا من بداياتي معناها بالحق كان اكتشاف الفنان الله يرحمه وينعمه
0: الله يرحمه وينعمه. طبعا أنا نذكر حوار مطول مع عبد الوهاب دوكيلي الله يرحمه اللي غدر من الحوارات الكبيرة، وأيضا عبد الوهاب بياتي أدونيس، يعني هذوم الأسماء اللي ربما نلت شرف إني حاورتهم أنا في مسيرة. هاني شاكر طبعا حبيبنا وصديقنا الله يرحمه
1: ونعمه،
0: مرسيل طبعا صديق تونس، ولكن تمنيت اني وقت كنت نقرا في الجامعه حضرت حفل لشيخ امام، تمنيت اني يكون وقتها اعلامي، اني اعلامي وحورته.
1: عشقي اقسم بالله. وكانوا الحفلات في تونس تعرف وقتاش؟ نهار 6 جوان عيد ميلادي. عشر البحر بيضحك لي، هذيك من احلى واجمل الاغاني اللي انا نموت عليها.
0: عنده عديد
1: عنده برشا برشا، انا هذيك بالذات اللي نموت عليها، عندي ذكريات في الجامعه مع اصدقائي نموت عليها الاغنيه هذيك.
0: انا نضحك على برشا اغنيات يعني تفرهدني، كما يا وادي عبد الودود يواقف على الحدود ويتحارص على النظام، والا الاخرى اللي يقول فيها فاليري جيسكار دستان والست بتاعه كمان حيجيبوا الذيب من ديله ويشبع كل لقاعان
1: وحاحة زادة واحدة
0: وبارت حاحة وشيد وصورة
1: حاحة. كله نقد.
0: ولكن هو تعرف ربما في الفترة هذيك أحمد فؤاد نجم وأيضا صلاح جاهين فؤاد حداد يخدموا الرباعيات وكلهم يحاولوا أنهم يصلحوا مجتمعهم من خلال الأبيات الشعرية أو الكلمة وإحنا بالكلمة هذه وصلنا الختام حصتنا الليلة معك هاو عاد غير درجين هاو خليه شوية الجمهور يسمع شوية غناء مع أم كلثوم إن شاء الله غدا ألقاك وحبيت نحييك تحية كبيرة وخلي كلمة الختام ديك لجمهورك وجمهور إذاعة الطويل.
1: والله فرحانة بارشة إني كنت إن شاء الله يا ربي يكون خفيف الظل عليكم. تحية كبيرة لأهلي تطاوين إن شاء الله إن شاء الله يا ربي يزوركم تخي بيانتو. تحية ليك وكل الفريق اللي معاك في الإذاعة إن شاء الله أنت جدا تعدي سيفية حلوة
0: إن شاء الله.
1: ألف مبروك للوليداتنا اللي نجحوا إن شاء الله يا ربي حظ موفق للناس اللي تحوا كنترول في البكالوريا
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله ان شاء الله يا ربي اللي جاي خير ان شاء الله. سيفيه مبروكه على الكل تو اهلنا ومالينا راجعين يعدي وسيفيه في تونس ان شاء الله توصل بخير
0: ان شاء الله.
1: ومره اخرى يعطيك الصحه يا حاتم
0: الله يخليك
1: اخرى ما بعدنا
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. عايشك عايش كلها وليدك زينه وبوستي صغيرات وان شاء الله سيفيه حلوه ليك ولكل العائله أجمل تحياتي ليك ولكل أصدقاء المستمعين وتحية صديقنا المخرج الإذاعي رشيد بوزاخر. ليلة سعيدة للجميع غدا نلقاك أم كلثوم.

0: إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل هنا في تطاوين. يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 صباحا اليوم حسب بلاغ وزارة التربية. نظر مجلس الجامعات المنعقد أمس في الاستعدادات الجارية للعودة الجامعية 2026-2027، يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس للمصادقة على مخطط التنمية المقبل. واستشهد فلسطينيان وأصيب أربعة آخرون في قصف للمحتل الصهيوني جنوب غربي مدينة غزة.

0: المهو الركروكي لأولاد سيد عبيد.
1: ويا ويا بنت الدلال.
0: أعداد وحيد مبارك. هندسة الصوت عبد البي مولك.

0: هي ترانيم يؤديها أبناء أوركاركا من قبيلة أولاد سيدي عبيد المستقرون بمدينة توزر بالجنوب الغربي للبلاد التونسية، أصوات يتردد صداها على امتداد الصحراء والواحات الجبلية. إنه المهو الركركي الذي تغنى به البدو الرحل في حلهم وترحالهم، فشكل هذا اللون الموسيقي عالما رحبا يعبر عن روح ونبض وثقافة البدو الرحل في هذه المناطق. نسرين لحول، دكتورة علوم ثقافية اختصاص موسيقى وعلوم موسيقية، أستاذ مساعد بجامعة قفصة.
1: يمتد هذا النمط الموسيقي ولا هذا اللون إلى نطاق واسع يشمل كامل الشريط الغربي المتاخم للحدود الجزائرية، انطلاق من مرديف، أم لقصاب، سيدي بوبكر، مجرب العباس، فريانة، وصولا إلى أقصى المناطق الغربية التونسية إلى الكاف. كي نحكي على طبعا على الضيف أم العرايس، نحكي على تمغزة، نحكي على نفطة، نحكي على توزر، كل هذه المناطق ارتكز فيها وظهر فيها نمط الركروكي في الفضاء الحضاري، كان حده تاريخيا وقش ظهر. تنلقوا اللي تختلف المراجع اللي حكيت على الركروكي، لكن بعد الحقبة الاستعمارية ستوغ انتشارها في المناطق هذه بسبب الهجرات المتعددة الأوجة. فالركروكي من المهاوي والألم الموسيقات الشعبية المشاركة بين الغرب التونسي والشرق الجزائري بذائقات محلية مختلفة، كل منطقة عندها خصوصيتها.

0: لحقوها نسبة إلى الركراكة. هم بدوا شبه رحل. طبعا نحكي على ثقافة قاعدة تنتقل وقاعدة تتأثر بمحيطها وتتأثر بمجالها وبالمسافات التي يقطعها هؤلاء واحتكاكهم بالآخر المختلف على ثقافتهم وبالآخر الذي يأخذ من ثقافتهم. الركروكي يسمى برشة تسميات أخرى في مناطق أخرى. دونك الركروكي يسمى بالتمجغ، الغنيم، تغنامت، خاصة في المناطق الجبلية، في المناطق الجزائرية باعتبار السكان هنا حتى كان راحتوا التسميات دونك تسميات أمازيغية.
1: وقبل الاستقرار بمدينة توزر بداية من أربعينات القرن العشرين، كان الركركة بالجريد وهم فرع من فروع قبيلة أولاد سيد عبيد المترامية الأطراف، كانوا يخيمون بصحراء الجريد الممتدة شمال شط الغرسة وشبال تمغزة وميداس وصولا إلى نفطة. عن أصل هذه التسمية يضيف صاحب المخطوط الذي يحمل عنوان التحقيق الكامل المفيد في نسب وتراث عرش الركركة أولاد سيد عبيد عبد القادر حنيشي.
2: الركركة هم فرع رئيسي من فروع قبيلة أولاد سيد عبيد، استمدوا اسمهم من اسم جدهم محمد ركروك بن أحمد بن الحمادي بن عبيد الأخضر بن ذويب بن عبيد الشريف، هم أشراف أدارسة. سيدي محمد ركروك هو حفيد الولي الصالح سيدي الحمادي، ظهر في 1700. ينقسم الركركة إلى ثلاثة أقسام، وهم ولد عميل مقيمون برأس الذراع توزر، المحاجبة مقيمون بحلبة توزر، والفرع الثالث وهم بششنية.

0: وبالعودة إلى الخصائص الموسيقية للمهو الركروكي، فهو غناء مرتجل غير موزون يتميز بانتقالات واسعة بين القرار والجواب.
1: يعتبر غناء حر خالي من الوزن كالموال والكسيب واللون الغنائي الشعبي المعروف بالمهاوي، مهاوي الركروكي، سيرتو كي نحكي على منطقة رديف وأم العرايس توزر.

0: فيسموه بالمهوى الركروكي ولا بالركروكي، عارفة بالركروك. طبعا عنده خصوصيته اللي تميزه، تميز بالانتقالات واسعة بين القرار والجواب. نحكي على هنا على الموسيقى، على ما يشبه الارتجال الموال، ما يشبه العروبي، كان صحة التسمية لهنا، على خاطر لهنا هو غناء غير موزون، غير مرافق بإيقاع، غير مرافق بمصاحبة آلية، لكن يكون المغني يؤدي طبعا الركروكي، فيكون غناء في طبقات عالية مرتجل، انتقالات واسعة بين القرار والجواب. المساحة اللي يأخذها المغني هي مساحة صوتية طبعا كبيرة، باعتبار أن مثل هذه الموسيقات تؤدى في فضاء شاسع كما الصحراء كما الواحات. هنا المغني يؤدي في طبقات عالية خاصة في الجوابات، فهذاك علاش ما فيش برشا عناصر اضطراب، ويعتمد على التلوين صوتي بين القرار والجواب، ويعتمد على يعني المغني لازم يبدأ عنده حنجرة تصوت وتؤدي القرارات والجوابات بصفة سليمة، ليستطيع أداء التموجات والامتدادات ما بين الجواب والقرار. ولهنا ترافقه القصبة. طبعا الركروكي نجم ترافقه الملالية، يكون طبعا على إيقاع داخلي ضمن أبيات الشعرية المغنات، فساعات يتأدب بمصاحبة إيقاعية، وساعات نجدوه كان آلة القصبة. لهنا مرتبط بالجهة.
1: يتميز الغناء الركروكي بالملالية، وهي نوع من أنواع الموال البدوي، حيث يتردد حرف اللام الذي يثفي على صوت المغني تنغيما ملحوظا، بالإضافة إلى أغاني العرس البدوي بكافة مراحله المختلفة وحتى الإنشاد الصوفي.
2: ويمكن حصر التراث الغنائي الركروكي في الأنماط التالية. أولا الملالية الركروكي. ما هو الركروكي؟ ينقسم إلى شطرين. الأول وهو الشطر الذي يتغنى به مع القصبة، وهو عبارة عن كلام موزون يتلفظ به صاحبه عند الإحساس، سواء بالحنين للأحباب والخلان أو بالضعف والذل والتعب والحرمان أو حتى التعبير عن الفرح في بعض الأحيان، خصوصا لدى رعاة الأغنام والإبل. والشطر الثاني من هذا المهو هو القصبة، وهو ما تطبع به اسم الركروكي على هذا المهو، وهي متميزة جدا عن غيرها من الألحان الأخرى المتواجدة في نفس المنطقة، والتي هي حوالي 12 لحن أو تزيد، لأن الملالية ليست مقتصرة على الاستيبيد أو الركاركة، عدة عروش أخرى غنت هذا النمط. نلقوا مثلا في الملالية نتحدث عن الإخميلية، نتحدث عن الإسمية، نتحدث عن البصلاحية، والذي يميز مهو الركروكي من غيره عن غيره هو استيبية القصبة. النمط الثاني أغاني الحضرة. النمط الثالث أغاني الأعراس، وتغنى بمناسبة حفل الزواج أو الختان. مثلا في تصقيع الجحفة نجد النسوة يغنين أغاني ملكية نسبة إلى سيدي عبد النك اليوم في الجزائر الآن، سبقناك وما سبقنا لحد معاك يا ربي، سبقناك بالعداني أحسن ما يقول لساني، سبقناك بالمشحوطة لبست الردا والفوطة. والملزومة التي تتكرر ألف لا تزي صلى الله عليه، هو يشفع فينا بالصوت العالي نادينا.
3: الصلاة على النبي يا محمد.

0: لدينا
1: أو من الأغاني الكثيرة المتداولة أغنية بنت الدلال، وهي من كلمات عمار بالعربي من الفرادة والأسلبية توزر، قالها في زعرة مثل عثمان ومحمد الفرد، ويقول فيها: يا بنت الدلال لحظات شاردة العودية، لبس الخشال ناري عليك تقعد حية، هل واهم زميم السي. وزميم السي كناية عن الغزال الذي يقود القطيع.
2: المهوى الركروكي لأولاد سيد عبيد.

لهنا الركروكي كان نرجع للتحليل الموسيقي نقوله يكون حاضر في المشاهد الاحتفالية المحلية. طبعا في المناطق المذكورة نفتة تعزر ضيف لتونكا يمتد حتى لشرق الجزائر. رفق المغني لهنا ما يسمى بالقصاب. هنا القصبة تقوم بمرافقة المغني فتؤدي اللوازم تهيئة للانتقالات المقامية خاطر هنا قبل ما تقدم العمل تكون بيناتهم تماهي وأعداد مسبق فتكون في شكل حوارات بين القصاب وبين المغني ويؤدي القصاب ارتجالات ويؤدي أيضا حتى المغني ارتجالات. الركروكي هو نمط رجالي بالأساس يتأدى في المناسبات الاحتفالية الرجالية أكثر في حنة العريس في التجمع اللي يقوم به العريس في حفلات ما يسمى بتوديع العزوبية إلى غير ذلك. أزاد ننقو فيها شعراء خاصة ما يسمى بالأديب خطر المواضيع المطروحة أثناء الاحتفالات هذه تكون فيها أكثر أريحية للرجال بعيدا عن تجمع نسائي فتكون لهم الحرية أكثر للتعبير.

0: هو إذن موروث موسيقي رسم ملامح وهوية الكاركا من قبيلة أولاد سيدي عبيد، فجسد ثقافة القبيلة من عادات وتقاليد في أدق تفاصيلها، كالعادات التي ارتبطت بالعرس البدوي والتي تنوعت بتنوع مراحل الحفل، فأنشدوا ما أطربهم وما بقي منه في الذاكرة يرويه أبناء الكاركا المستقرون بتوزر.
1: بالنسبة أغنى العرس، بالنسبة أغنى النساء، يسبق سبقناك ما يسبقنا حد عماك ما يارب سبقناك بالعجاني وحلى ما يقول لساني. بالنسبة أغنى الرجال أبدا ما يقول، يقول أنا سمعنا بعرسك جينا فرحنا وتبشرنا به، والسلطانة أيام وزينة يجوم الفرح لنا وليه. السلطان هو العريس، يقول له أخويا برا قول لها هل غني وش باش تعطيه على العريس العروس، أبعث له حتى مطلق ولا حديدة ياسر فيه حديدة للسخيب وقتلوا نضربوه نعملوا منه حديد حديدة نعطوه يعملوها الشباب يعملها في جيبه على الريح الطيب. بعدين يقول

0: بالنسبة للرجال عندهم عادي رغم كل أنه في أي وقت
1: عادة العرس يدنوا المرأة الأولى النجمة ويسبقوا ربي الليلة الأولى وبعدين مغد ويقولوا هاي أنا عامل الرحي ينصبوا البيوت يظلوا يغنوا ويرحوا ويغنوا.

0: ربي
1: في العرس مثال نجوب غنايه وقصاب اذا الورب وخمس قصاب يعي ذا يقوم الاخر هذاك تفشلين يتعدى العرس. العرس نتاعنا قبل كل ليله سهرت كل مره نوع نتاع غنى مره ملال يا ركروكي مره مثال غنى عرس اذا النساوي يغنوا مغادي في الخيمه وحنا البرا نقص بالاتصال مثال الصور بيناتنا

0: ورغم استقرار الكركة بمدينة توزر، فإن الذاكرة الجماعية لهذا الفرع ما زالت تحتفظ بألحان وكلمات تحمل صورا حية لحياة ماضية تنبض بتراث مشترك بدأ يخبو مع الجيل الجديد، فبرزت بعض المحاولات الفردية لإحيائه، فهو مهدد بالاندثار إن لم يحفظ.
1: تو الشباب ما يعرف شو القصبة، في الشباب الموجود عندنا العجال وعندنا الجبل أنهار مش وذيع القوس ياسر القوس 95%. تو الملالية ساعة ما تلقاش الشباب يعرف شو يهز الملالية، واللي يقول لك شو هي الملالية ما يفهمهاش، لاني ما ذوقش الحديث اللي فيها
2: العجال عمر نكروك هات اللي قصبة هذا تقليل معه شوي ما فهمهاش. هات مثال اللي تقول له يا قصب يقول لك هذه وش بس ينفخ لنا القصب وتهرب الناس كل التراث هذا لازم نحافظ عليه لين تطيم الساعة.
0: ويبقى هذا الموروث الموسيقي الذي كان يحاكي كل دق على أوتاد خيمة وكل رحيل متجدد عن المكان، يبقى إرثا ينبض في ذاكرة أبناء إركركا، يحمل نغمات رحبة لتراث قبيلة أولاد سيدي عبيد.
3: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي.

0: المهو الركروكي لأولاد سيد عبيد.
1: ويا ويا بنت الدلال.
0: أعداد وحيد مبارك. هندسة الصوت عبد النبي مولى.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: الشامخة ما زال فيها البخور. نخدم المجمرة في كلب التبن ونحقق اللي كان مبروك يعلم بيه. هي عصا يمكن تنفع. هذاكم التبن من حسن الحظ حتى الكلاب راكدين.
1: شر عند بكار. بكار
2: يا بكار بكار.
0: هذا واحد ارتحت منه. هذا سلاح. خليني نقرب للتبن وينهرك. كيف ما حرقتوا لي جلدي نحرق منكم واحد.
3: شكر مجروح.

0: ما تخافيش، الجرح ما وصلش العظم. شعلي النار أكثر وهاتي سخني الزيت، غليه خلي ننظفوا به الجرح.
1: تمش دواي كيف في الدم يا أمي حاجة.
0: حتى أنت عبد الداي أمك سالمة الفكر ضاع. دم حشيشة اتكفف الدم، أني قاعدة نتفكر فيه. يا حسرة ليامي.
1: تفكري تفكري الدم معاه من حالة وشاكر ولا أصفر.
0: أرجوني شوي لو نجي.
2: شاكر أشاكر، حل عيونك، أنا ربيح شاكر، أنا ربيح.
3: خليه توجيك ضربة جات على كفر الراس.
1: ما تكثروش عليه بالكلام حتى السخانة طالعة.
2: يا ربي يا ربي، عم عبد الداي زعما راسها لاباس.
1: هو وعمره مروحي يعني مروحي. هاتوا شوي عطر يمكن يفيقه. هيا
0: جبت العطر والدواء وتو خلوني وحدي. يعاوني عبد الدايب وبكار يشعل النار.
2: ليه مانيش خارج، نحب نتعلم الدواء. شاكر ما يموتش، البطل ما يموتش.
1: خليهم
2: يا ربي سيدي، لا تشفي العدا فيا يا ربي.
0: لا
2: شاكر خو اكثر من خو.
4: شاكر شاكر سامحني خويا شاكر، وانا بيش يا شاكر راني خيتك مظلوم مظلوم.
1: ما صار عليك ياك سلمتي من الضربه

0: ما عملناش مجتمعين، عمل ابراهيم وحده. تفعل يا ابراهيم.
1: استرني ربي يا سي مبروك، وكل شيء لقيته سهل.
0: قلبك قوي، ولما كنت فكر كيف الهروب حاصر فرهتنا ونحيت على سطورنا الخم.
2: الله فيك
0: طورشال. فرقوا ثلاثة ثلاثة، ما تبعدوش على بعضكم. الواد سترنا في لثل والصدر والشر، ومن هنا يتعدى شيخ حمد والقافلة، واللي ما عملناش في القرية خلصوه من القافلة. إبراهيم جابك ربي تعاوننا. شبيك تخمم؟
3: ندمت على ماتي، حقني قتلته.
0: يجي وقته،
3: ولو فقت بشكل زاد راني كملت عليه.

0: انت شكونها طفلة؟
1: بنت شيخ ابني جندي.
0: انت زهرة؟ ما نسمع بيك. ثم واحد من جماعتنا جاكم هالمدة.
2: عمادي وش بيك؟ وش وقع؟
0: جاب ربي لقيتك. تعال نقول لك تعال. هذا اللي وقع علينا.
2: نمشي معاك عمادي. ابراهيم لازم نحصله.
0: لا لا يا حميد لا. انت تقعد مع ابني قنديل تعاونهم كما اتفقنا. اني طالب جمل ولباس مرة نتنكر فيه وموسى حجامة
1: والماء والزيت كل شيء يحضر يا عمات.
0: زهرة عشتي يا زهرة عشتي.
1: كيف عاونتونا بالرجال ما نبخلوش عليكم بالماء. الباس ينجبهولك وهذا مهر باباي وكل ما لازمك يحضر بعد شوي.
0: شفت حميد ملا طفلة طفلة خير من خزنة ذهب. هذه
2: شجاع وزين وخلاق وكرم وأصل طيب. ما عندك مريت يا عمادي.
0: شنو حميد حصلت حميد؟ والله قلبك ضاع حميد والله.
2: نفديها بدمي لو تقبل. وتو أحكي بالتفصيل شنو تعمل وكيفاش نعاونك وش نقول للجماعة إذا يسألوا عليك.

0: زهر حسني مشغول على مادي، هو راجل كبير ومشجيع، لكن المبروك ذيب.
1: اتحب حاجة يا حميد؟
0: زيديني حوايج من الباسك وجمال الآخر
1: اللي تطلبها عندي، لكن
0: قولي.
1: أني خايف عليك يا حميد.
0: روحي تهون على خاطر واحد من جماعتنا.
1: نحبك على خاطر أنتم تحبوا بعضكم، لكن روحك هي روحي.
0: الناس تقول في عقابي حميد خاف على روحه على خاطر يحب زارة، اللي حب يضحي زارة واللي مات عاش. امسحي دموعك وحضري اللي قلت لك عليه، وما ثم كان الخير. لعاك بسلامة، ربي كريم. هاي هاي اللي يفوتنا مادي.

0: ريت نسيبك الشيخ حمد ده شعمل يا بدر.
1: وش عمل زيد؟
0: هذا دي حاطين فيه في جتنا يشكي بيا للباي مراد ويقول علي ظالم. اشكون اللي يصلح غير يقودها الصحراء ويفض مشاكلها ويحرس حدودها؟ لولاي ولا ياكلوه العربان هو وجبلية الكل.
1: هي كيف نروحوا ويرجع هو نعرف واش اللي صار.
2: قايد طريف الواد في فرسان. وسير مبروك وسير مبروك. هذا قايد برو معه بدر.
3: قايد طريف وبدر الشيخ الشرطية حتى هو تنسان ودين. بدر اقتل واحد من جماعتنا وطريف اقتل اكثر. الشمال اللي معهم يكون معبي بالسلاح والبارود والنكحل.
2: ولا تدفعهم وتطلوهم ونسلبوهم وهني نردموهم ولا ما نسمع.
3: لا يعقوب حاجتنا بكفلة الشيخ حمد فيها الجمع والمأكول والملبوس وفيها الساح. ونحب نغلى الثاري من القرية كيف جوعنا سويلهم وحرقنا التبن نجوعهم كبار وصغار ونحرموهم من جمح باشا. إذا رأت ربي يموت منهم اللي يموت والحي يرجع مسلوب. هيا أركب أركب على حصانك وشوف القافلة وين. هذا وقتها. هيا
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.